0: الطبع بالتطبع. آخر يقول لك والله هذا طبعي. يا أخي إنما الطبع بالتطبع، ابدأ درب نفسك على تغيير هذه الطباع السيئة. وهكذا انظروا إلى خاتمة الآية، وكذلك نجزي المحسنين. أنتم لاحظين كذلك قديش بتتكرر؟
1: يا سلام، مثل ذلك، يعني زي فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: جميل، وتعميم الحكم.
1: يا سلام يا سلام، حتى ممكن أن نفكر فيها على أنفسنا.
0: نعم.
1: يعني المحسن فينا ربنا يجزي بهاي ثلاث شغلات: الجسد الشديد والحكمة والعلم.
0: كلام جميل. ولذلك فعلا وكذلك، يعني هكذا إذا بدنا نفرد العبارة نقول وعلى هذه الهيئة نجزي المحسنين من عبادنا يوسف وغيره. إن أردت أن تبلغ مراتب الكمال العقلاني والروحاني فكن محسنا مع الله. ومرتبة الإحسان لا يخفى عليكم أنها مرتبة عظيمة سامية متقدمة. دائما نتذكر لما نتكلم عن الإحسان نتذكر معا، ويمكن تذكرت ما معي وتذكر المستمعون كذلك والمتابعون لنا، الحديث حديث عمر بن الخطاب الذي جاء فيه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه صلى الله عليه وسلم وقال صدقت. قال فعجبنا له، يسأله ويصدقه، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وعرف الإحسان بأنك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
2: يرى.
0: المقصود أنك متقن، لأن الإنسان إذا اشتغل وهو يراقب الله عمله رح يكون متقن، صلاته رح تكون متقنة، صيامه سيكون متقنا، وهكذا. هذه مرتبة الإحسان. إذن في قوله وكذلك نجزي المحسنين وصف ليوسف بالإحسان من جهة، ووعد لكل من ركب سفينة الإحسان بأن الله تعالى سيفيض على قلبه من المعاني التي يحصل بها العلم والحكمة.
1: يا الله. طب دكتور، يعني الواحد فينا بيكون مسلم وبيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحاول يحج إذا استطاع، كيف ممكن يوصل لمرتبة الإحسان؟
0: الإحسان يحتاج إلى مجاهدة.
1: إيش الشيء العملي مثلا اللي ممكن يخلينا نوصل لهذه المرتبة؟
0: أنا سأذكر لك شيئا. يوم من الأيام جلسنا في مجلس هيك مع بعض الإخوة، أحد الشباب من الأفاضل قال يا جماعة أنا عندي مشكلة بصلاة الفجر، لا أستطيع الاستيقاظ، وكنا يمكن 20 واحد وكلهم أساتذة ودعاء وما شاء الله منها الإخوة، يعني كنت أصغرهم سنا وقدرا. فبدأ الإخوة يقترحون عليه يا أخي اربط المنبه. قال يا أخي والله بربط المنبه. يا أخي اربط منبهين. قال والله بربط منبهين بتزبطش معي. طب يا أخي خلي حدا يتصل فيك. لا والله ما بتزبط. نيكست التالي مين؟ طب يا أخي خلي واحد يطرق عليك الباب. جربت غيره غيره. واحد قال له احنا صغار كنا يعني تدلي خيطا من شباكك تربطه بيدك بصيروا هالشباب يسحبوا. قال له لا جربنا غيره. لما وصل عندي الامر انا كنت في اخر الدور، قلت له دكتور، هو طبيب، قلت له دكتور ترى ما في كبسولة بتأخذها بتصحيك على صلاة الفجر. القصة تحتاج باختصار الى مجاهدة. بدك تجاهد نفسك، بدك تعظم امر الامر، بدك تراقب الله تعالى. هي معالجات نفسية، ما في كبسولة بتحل لك المشكلة. وكذلك الوصول إلى الإحسان ما في كبسولة. القصة قصة استحضار ومعالجات نفسية قبل أي شيء آخر. أثناء الصلاة بدك تستحضر. المرة الماضية أو اللي قبلها في المرات الماضية محمد نصح نصيحة ذكر الله، هذا بيعمل معية دائمة، هذه المعية تعينك بتصير تستحي. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بتصير تقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لا والله أعقلوا يا رب، لا بصير باجي على حالي. فالقصة تحتاج إلى مجاهدات نفسية، والله أعلم. طيب بعد ذلك أنتم تعلمون أن الابتلاء على قدر الإيمان، والإنسان المؤمن يبتلى. ويكفي في ذلك صدقا قول الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا باللسان آمنا وهم لا يفتنون؟ طيب هناك ضريبة، كيف تظهر العبودية؟ كيف تنتفع بهذه الحكمة وهذا العلم إن لم يكن قد حان وقت تظهر فيه هذه العلوم وهذه الحكم؟ نعم آتى الله تعالى يوسف علما وحكمة، لكن في ضريبة بدك تبتلى، وبدنا نشوف صدق ورسوخ هذا العلم وهذه الحكمة وكيفية الانتفاع بالعلم والحكمة.
1: يا سلام يا سلام. بعدين يعني موضوع الابتلاءات، ما بعرف في قول سمعته مرة انه كان الصحابة اذا بيمر عليهم فترة من الزمن ما بيجيهم ابتلاءات بيراجعوا انفسهم.
0: في حديث عندنا يبتلى المرء على قدر دينه، فلعلهم يتحسسون يرون هذا، طيب ايه هل معقول انه خف ديني؟ طبعا هي القصة بدها وعي وبصيرة، لانه قد يقول قائل طيب كيف بدي افرق بين الابتلاء الذي من هذا الجنس الذي اشار اليه عبد الله كالعادة الله يجزيك الخير، وبين العقوبة اني لأجد معصيتي في خلق دابتي. واحد بيقول في خلق امرأتي بتصبح معصبة علي وكذا، وانا والله ما عارف شو عملت بس خلص.
2: ربما يكون يعني مع بعض، ربما إذا أذنب الإنسان فيعاقبه الله بابتلاء ليكون هذا الابتلاء يعني رفعة في منزلته،
0: يعني في مساحة. نعم في مساحة، في مساحة مشتركة. والله تعالى يعني يبتلي أحبابه، هذا شأن الدنيا. ابتلى أيوب عليه السلام وابتلى نوحا 950 سنة وهو بيتعب ويشقى، وابتلى موسى بأذية قومه، رحم الله موسى لقد أوذي كذا وكذا، لقد أوذي أكثر مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم أوذي إذاء شديدا. وعيسى عليه السلام تأمروا عليه حتى كادوا يقتلونه وبيتوا ذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم لقي من أنواع الأذى ما لقي، ما هو معروف عند الجميع، وذهب إلى الطائف وهو الكريم ابن الأكرمين، وهيجوا عليه سفهاءهم فخرج منها طريدا صلى الله عليه وسلم، تسيل قدماه دما وقد سلطوا عليه أولئك السفهاء. فقصة الابتلاء بده الواحد يكون شفاف وبصير في التعامل معها. لكن بالمجمل لا يظنن أحد إنه حياته رح تمشي بدون ابتلاء، وإلا فكيف سيظهر إيمانه؟ كيف ستنتفع بالإيمان؟ وبعدين انظروا، وآتيناه علم حكما وعلما. الحكم والعلم إن لم ينفعك في هذه المآزق فلماذا هو؟ أي شيء تنتفع به إن لم ينفعك العلم والحكمة في مثل هذه المواقف والظروف؟ وراودته، خلينا نفوت على المشهد، وراودته التي هو في بيتها. مين التي هو في بيتها؟
1: امرأة العزيز،
0: اللي هي امرأة العزيز، عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. خلينا نشوف هذه الجمل الثلاثة. الجملة الأولى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، الثاني وغلقت الأبواب، والثالث وقالت هيت لك. ثلاث استعدادات، هو الآن أمام محنة وأمام ابتلاء، لكنه ليس كالابتلاءين السابقين، لا مثل ظلمة البئر ولا مثل الاسترقاق، كلاهما من المحن الشديدة، لكن عندنا محنة هنا شديدة
2: أشد،
0: لعلها أشد. ولعل كمان يا جماعة النجاة منها والخروج أصعب، إذ لا يد له فيه، إذ هنا ستظهر براعته بتوفيق الله وعصمته بطبيعة الحال، لكن خروجه من البئر ما الذي فعله يوسف؟
2: لا شيء.
0: بيعه إلى بيت العزيز بالذات ما الذي فعله يوسف؟ لا شيء، ليس له يد فيه. لا، لأجل هذا قبل بداية هذا المشهد قال آتيناه حكما وعلما. الآن ستظهر آثار هذه الحكمة وهذا العلم على أداء يوسف عليه السلام، سيوضع على المحك. ودائما يا جماعة الإيمان نفهمه في ضوء المحكات. انظروا إلى قول الله تعالى فلاقتحم العقبة. العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ شو العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة مجاعة، طيب ليش إطعام في يوم ذي مسغبة؟ لماذا بالذات اليوم الذي يوصف بأنه يوم ذو مسغبة؟ لماذا؟ هنا يظهر الإيمان. أنت لما يكون الطعام في راحة ووفرة وتتصدق جزاك الله خيرا، لكن إن كان هناك مجاعة والناس يتشاححون ويتباخلون وانت في ظل هذه المشاحة والبخل بتطلع من جيبتك وبالطعم وتنفق وتؤمن حاجات الفقراء، والله هذا ايمان. هنا تظهر البطولات. مرت بنا احوال عصية في الفترة الاخيرة من الكورونا وضرب الاقتصاد وتعطل اعمال الناس، صار في حالة مشاحة وصارت اياما ذات مسغبة. في مثل هذه الحالات يا جماعة اللي بده يقيس ايمانه يقيس ايمانه، في مثل هذه الحالات تتجلى أثار الإيمان. وكذلك هنا، هذه والله فتنة دهمة وراودته التي هو في بيتها. خلينا نحلل هذه الجملة بسرعة. راودته من المراودة، ما هي المراودة؟
2: أنها تريده.
0: يقولون هذا كلام جيد، يقولون الأصل فيها من رودان الإبل، ورودان الإبل ذهابها وجيئتها،
1: تكرارها يعني
0: تكرار.
1: نعم.
0: هذه الكلمة وحدها تطوي
2: مشاهد عظيمة،
0: مشاهد كثيرة. المسألة هذه ليست وليدة اللحظة، وهذا أشق على يوسف. أرأيتم أن أحدنا إذا عرض له موقف من هالمواقف الشبيهة بهذا فجأة بيقول أعوذ بالله، لكن إذا كان المشهد متكررا وبهدوء قد يتسلل الشيطان إلى قلبه
2: ويألف هذا الموقف،
0: ويألف هذا فيكون ذلك أسهل إلى اقتحام المعصية والوصول إلى جريمته.
1: وهذا اللي بيصير مع الناس اللي بتسافر في دول برا، أولها بيكون بيشوف المنظر لأول مرة، مثلا موضوع التعري أو الأفلام اللي بتنحضر هناك في الأماكن، فأولها بتلاقيه مستهجن الوضع شوي شوي، بيألفه شوي شوي، بيحكي لك عادي،
0: وكل الناس
1: كل الناس زي هيك.
0: صدق. هذه هنا تظهر العظمة كذلك، يعني قضية وراودته. وراودته مين؟
1: امرأة العزيز.
0: امرأة العزيز. طيب لماذا لم يقل وراودته امرأة العزيز عن نفسه؟ يعني عبر عن امرأة العزيز بالتي هو
2: في بيتها.
0: في بيتها. لماذا؟ لماذا اختير التعبير هنا بهذه الهيئة؟
2: لكثرة الالتقاء ربما.
0: ما هذه وحدة.
1: وإنها يعني زي رئيسته.
0: هي سيدته.
1: سيدته.
0: يعني وإجابة أمرها بالنسبة إليه كان أدعى وأسهل. ولذلك شوفوا، نتذكر الحديث الذي فيه سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة إيش؟ ذات
2: منصب
0: وجمال. ليش ذات منصب وجمال؟ هذا أدعى إلى القبول. إذن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. خلينا نوقف عند هذا الحد ونكمل بعد الفاصل بإذن الله تعالى. لا لا لا تبتعدوا كثيرا لأن المشاهد سريعة. تفضلوا.
3: إنتاج إذاعة حسنة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كنا قبل الفاصل في استعراض هذا المشهد، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ووقفنا مع كلمات هذه الآية أو مع كلمات هذه الجملة من الآية، وقلنا إن هذه هي الخطوة الأولى، وراودته من رودان الإبل ذهابها وجيئتها. وهذه الكلمة قد اختصرت مشاهد كثيرة وطويلة من المراودة ومحاولات استمالة يوسف عليه السلام. ثم سميت هذه المرأة في النص بالتي هو في بيتها، ولم يقل وراودته امرأة العزيز، لأنه هو في بيتها، وبالتالي هي سيدته وهي صاحبة هذا البيت، وهذا أدعى إلى إجابتها، وهي التي راودته عن نفسه. شو الجملة الثانية؟ وغلقت
1: الأبواب.
0: الأبواب مباشرة. الإنسان يعني ما أبرع هذا التعبير الذي قاله أحد الحكماء يوما: لا تجعل الله
1: أهون الناظرين إليك.
0: أهون الناظرين إليك. غلقت المرأة. كل واحد بيشتغل على مقتضى إيمانه. يوسف بعد شوي رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه. امرأة العزيز ما كانت بتعرفها المعاني، ولذلك الذي يهمها أعين الرقباء فقط، فاجتهدت في تغليق الأبواب. ولهذا قال غلقت ما قال أغلقت. هناك فرق بين غلقت وأغلقت. أغلقت سكرت عادي، وغلقت يقولون التشديد للتكفير، مثل الفرق بين كسر الزجاج وكسر الزجاج. كسر الزجاج يعني كسره تكسيرا شديدا. وكذلك هنا لما قال وغلقت الأبواب، هذا وصف لإحكام أغلاقها، لا لباب واحد، وإنما لكل باب تظن أن أعين الرقباء يمكن أن تصل إليه. وشو الثالثة؟ هاتان اثنتان: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه الأولى، والثانية وغلقت الأبواب، والثالثة
1: قالت هيت لك.
0: وقالت هيت لك، تهيأت لك، أو يعني اختلف في تفسير هذه الآية، لكنها دعوة مباشرة إلى الزنا باختصار.
2: يا الله.
0: وقد أعدت كل العدة ووصلت إلى هذه المرحلة بعد حين، وكانت هي المبادئة بالطلب. كل هذه الآية، كل هذه الآية بكل كلماتها تشير إلى أن دواعي الإجابة لدى يوسف كانت قوية، كان يمكن أن يجيب. امرأة ذات منصب وذات جمال، وهو في بيتها، وهي التي راودته، ولم تكن هذه الحادثة يعني نتيجة مرة واحدة أو مفاجأة، وهي التي قامت بتغليق الأبواب، وهي التي دعته. إذن كل شيء يدعو يوسف إلى إجابتها. عندكم شيء؟
2: يا سلام. يعني لفت انتباهي شغل في الآيات. الآيات بتذكر تفاصيل وما بتذكر أحداث. التفاصيل اللي بتذكرها فيها ميزة، إنه الشخصيات اللي مرت معنا بالتفاصيل اللي انذكرت فيها بتبين لنا الشخصيات، بتبين لنا تفاصيل الشخصيات. يعني مثلا إخوة يوسف من خلال سياق الآيات بينت سفاهتهم، هذا واحد. سيدنا يعقوب يا بني بينت تودده والود اللي بينه وبين أولاده. بعدين يعني كذلك السيارة يا بشوى هذا الغلام، وكذلك العزيز لما قال أكريم مثواه يبدو عنده فراسة. إلى هاي الآية أجت الشخصية هاي اللي هي امرأة العزيز. يعني الثلاث شغلات اللي ذكرناها بتبين شخصيتها: أولا راودته التي هو في بيتها عن نفسه. المراودة المرأة هاي مش سهلة، المرأة فاهمة إيش بتسوي. نعم. فراودت شوي شوي. ثاني شيء راودت عن نفسه، وفي برضو الآيات فيها ميز إنه بتفرق بين النفس وبين الشيطان في كثير من الأحيان، إنه نفسهم.
0: نعم. فهي راودته عن نفسه، يعني نفسه تطلب العفاف، لكن هذه المرأة تطلب من نفس يوسف الحيادة عن العفاف والميل إليها.
2: هي فاهمة إنه النفس فيها شهوات وفيها غرائز. بعدين غلقت الأبواب توصف لنا إنه هاي المرأة بتخاف من أعين الناس. هاي شغل أخيرة. وقالت هيت لك. بالضبط بالضبط، ممكن لمنصبها. وقالت هيت لك. برضو هاي المرأة عارفة، يعني لو عرفنا نحكيها، عارفة إيش الرجل بده تحكي له. يعني أنا سوي فيه بدك إياه. تهيأت لك وزوي فيه اللي بدك إياه، يعني ما أجبرته بطريقة معينة أو شو يسوي معها أو شو تفاصيل،
0: يعني فسحت له المجال،
2: فسحت له المجال. فهاي المرأة،
0: لكن للأمانة واضح أنه بالإضافة إلى أنها فاهمة، واضح أنه شخصيتها قوية وجريئة جدا
2: جدا.
0: يعني ونقطع أن يوسف لم يظهر منه أي حركة أو كلمة أو سكنة توحي للمرأة بأنه أهل لذلك الفعل، بل كل القرائن تدل على أن يوسف من أهل العفاف وليس من أهل هذه الفواحش ولا من أهل هذه الكبائر، ومع ذلك عملت كل اللي عملته، والله إنها لامرأة جريئة،
2: جريئة ومعولة على شهوة نفسه.
0: نعم،
2: هذا كل تعويلها.
0: نعم.
1: وربما إغلاق الأبواب أو تغليق الأبواب،
0: نعم،
1: حتى لا يخرج يوسف عليه السلام،
0: ربما لأجل ذلك. لكن أنا أظن أنها في هذه اللحظة لم يخطر ببالها ردة فعل يوسف، لم يخطر ببالها. الذي أظنه أن كل ما وقع في قلبها أن يوسف سيجيبها حتما إلى مرادها، لكن هذه المرأة التي قدمت ثلاث دواع أو ثلاثة دواع للزنا، واجهها يوسف كذلك بثلاث دواع من العفاف.
2: يا سلام،
0: راودته وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. بماذا واجهها؟ قال معاذ الله الأولى، والثانية إنه ربي أحسن مثواي، والثالثة إنه لا يفلح الظالمون. نستعرضهم بسرعة كمان. قال معاذ الله، ماذا نستفيد؟
2: استعاذ بالله.
0: أول ما واجهته هذه الفتنة فزع إلى الله والتجأ إليه وعاذ به. وكلمة معاذ كمان بنسميها في الصرف مصدر ميمي، يعني ما قال أعوذ، قال معاذ الله. كان يمكن أن يقول أعوذ بالله، لكن أعوذ بالله فعل، والفعل يفيد التجدد والحدوث، يعني أنه يتكرر مرة بعد مرة. لكن الاسم معاذ صار اسما، قلنا مصدر ميمي اسم، الاسم يدل على الثبوت والاستقرار. اضبطوا عني أيها الإخوة والأخوات هذه القاعدة القرآنية، الفعل يفيد التجدد والحدوث، حدث مرة بعد أخرى، لكن الاسم يدل على الثبوت والاستقرار. انظروا إلى قول الله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة
1: مستبشرة.
0: لماذا لم يقل تضحك وتستبشر؟ لأنه نحن في الدنيا نضحك ونستبشر، لكن الفرق
2: ثبوتها،
0: إنه في الآخرة ثابت. حالة الضحك والاستبشار حالة ليست منقطعة، حالة ثابتة مستقرة. اللهم أذقنا من نعيم جنتك يا رب. هنا قال معاذ الله، إن عياذي بالله أمر ثابت مستقر لا يهزه شيء، ولا أنفك معتصما بحبل الله، والعياذ بحمى، لا يمكن أن أترك ذلك لحظة واحدة. وهذا دائما ملجأ المؤمن أمام أي فتنة. يا شباب يا إخوان، هذه الحلقة على سبيل التحديد موجهة إلى الكل، لكنها تعني الشباب، تعني الشباب الذين تتدفق دماء الشهوة في عروقهم. يا جماعة، الآن الأبواب مفتحة والمعصية سهلة، لكن مش هون الشطارة. الشطارة كيف تستعصم بالله، وكيف تحتمي بحماه، وكيف تلجأ إليه، وكيف ترفع أكف الضراعة إليه تسأله أن يعصمك. يا جماعة، لو زل يوسف عليه السلام في هذه الموقعة، حاشاه أن يفعل ذلك، لكان شابا من سائر هؤلاء الشباب وانتهى. لكن استعصامه خلد ذكره في قرآن نتلوه ونتعبد الله تعالى به إلى يوم القيامة. شاب يوسف كسائر الشباب لديه شهوة، لكن الذي منعه من إتيان هذه الشهوة والوصول إليها على أنها كانت سهلة استعصامه بالله
2: يا الله،
0: وذهابه إليه وفراره إليه. ونحن كذلك، إذا ما ألمت بنا شيء من هذه الفتن فإن الطريق إنما هو بالالتجاء إلى الله تعالى، واستحضار أنني أريد أن أعوذ به. والكلمة مش مجرد كلمة تقال باللسان، لأنه بعضهم قد يقول والله منحكي نعوذ بالله لا يتغير شيء، يا أخوي هذه ليست وصفة سحرية، هذا دعاء، يعني ينبغي أن تتوجه إليه بقلبك، فإذا توجهت إليه بقلبك أجابك الله تعالى. هذا نوع من أنواع الدعاء، واستحضار الله هو نقطة البراعة هنا. معاذ الله. إذن أول داع يدافع به دواعي الزنا والشهوة التي قابلته امرأة العزيز بها
1: الاستعاذة
0: بالله. والثانية إنه ربي
1: أحسن
0: مثواي. من ما معنى الآية؟
1: ربما تعود على صاحب البيت العزيز،
0: ربما المقصود ربي سيدي
1: الذي قال أحسني مثواه،
2: أكرمي مثواه،
1: أكرمي مثواه.
0: فحفظها يوسف. إذا كان ذلك كذلك حفظها يوسف. طيب كيف الرجل أكرم مثواي فأنا أرد عليه بمثل هذا
1: خيانته
0: في زوجته؟ والله إنها كبيرة يا جماعة، هذه أخلاق.
2: يا سلام،
0: هذه قضية ترى مش متعلقة بالدين. كلنا يحفظ قول عنترة ابن شداد، وعنترة ابن شداد كان جاهليا، يعني لم يكن صاحب دين ولا صاحب مراقبة، لكن مجرد الأخلاق دفعته إلى أن يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ألسنا اليوم أشد ما نكون بحاجة إلى مثل هذه الأخلاق؟ هناك أخلاق رجولية يا شباب، هناك أخلاق رجولية. القصة مرات ليست متعلقة بالدين والمراقبة، وإن كان ذلك هو العمود الفقري، أنت تمتنع من إتيان مثل هذه القبائح لأجل الله، لكن إن لم يمنعك الخوف من الله من اقترافها، يا أخي الأخلاق الرجولية تمنعك من اقتراف مثل هذه القبائح.
2: يا سلام، كأنها إشارة برضو للموظفين، يعني رب العمل لما يجيبك في عملك ويكرم مكانك وراتبك ينزل لك في موعده والأمور كلها تمام، أنت برضو من أخلاقك الرجولية إذا غاب، زي ما غاب ربه هون في رب المنزل، إذا غاب لابد أنك تحفظ هذا الشيء.
1: يا سلام.
0: هذا استدلال بديع. أحسنت.
1: جميل.
0: أحسنت. هذا خلق الوفاء. طبعا عندنا وجه آخر ويقويه بعض أساتذتنا مثل الدكتور أحمد نوفل حفظه الله أستاذي، يقول إنه ربي أحسن مثواي
1: الله
0: سبحانه وتعالى. ويوسف لم يقل ربي إلا بمعنى الله سبحانه وتعالى، وهذا قول حسن جدا. وإحسان مثوى يوسف عليه السلام بأن أنجاه.
2: يا سلام. بعدين ربط النعمة بالمنعم، فالمثوى هذا اللي ربنا أكرمه فيه هو مش العزيز، ممكن هيك ننظر للآية، مش العزيز، ولكن ربط النعمة بالمنعم.
0: أحسنت أحسنت. إنه ربي أحسن مثواي، إنني أتقلب في نعم الله، أوليس من المعيب أن أعصي الله تعالى بنعمه التي أتقلب فيها؟ وأي وفاء هذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن طبائع الأحرار لتأبى أن ترد على المحسن بالإساءة، هذه طبائع الأحرار. الإنسان يا جماعة إذا استحضر نعم الله تعالى عليه، وكيف إن أنه يلطف به من ستر وعافية ورزق وكذا وكذا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يخجل أن يعصي الله. إحنا تفضل محمد.
1: ربما هذا الرأي ما يقويه قوله إنه لا يفلح الظالمون،
0: هذه الثالثة. نعم. طيب خلينا نستعرض إذن الدواعي. إحنا فهمنا الآيات، واجه الدواعي بمعاذ الله الأولى، والثانية إنه ربي أحسن مثواي، إما أنه تذكر إحسان هذا العزيز له، وإما أنه تذكر نعم الله عليه، وفي كلتا الحالتين خلق الوفاء وارد، الوفاء مع الله أو الوفاء مع هذا الإنسان الذي أكرم مثواه. والثالثة إنه لا يفلح الظالمون، هذا ظلم، والظالمون لا تكون عاقبتهم إلى فلاح، بمعنى أو بآخر الواحد قبل أن يقوم بمعصية من المعاصي ينبغي أن ينظر في عاقبتها، شو وراها. كثير من الناس لا يفعل ذلك، فيتجرع كأس المعصية الذي يظنه لذيذا، ثم تعقبه 100 لطمة على وجهه، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: والله هناك قصص إنها تدمي القلب. ترى يا جماعة مرات هلاك الإنسان بيكون بخطأ، خطأ من مثل هذه الأخطاء يترتب عليه قتله، أو فضيحته وسقوطه من أعين الناس، أو مرض عياذا بالله من الأمراض الجنسية التي تنتهي بموته، أو أو أو أو إلى آخره، كم هي السيناريوهات السيئة التي يمكن أن تترتب على المعاصي، فضلا عن أعظم ذلك وهو نزول غضب الله تعالى بالعبد، نسأل الله السلامة والعافية.
1: آمين.
0: بعد أن أنعمت عليك بهذه النعم كاملة، تقابل هذه النعمة بمعصيتي وبمحاربتي بما أنعمت به عليك، هذه التي آتاها الله جمالا فجعلت جمالها في معصية الله، ولم تأتمر بأمر الله تعالى في ستر عورتها وعدم إبداء مفاتنها، أليست تعصي الله تعالى بما أنعم عليها به؟ ذلك الذي أمده الله بالمال فجعله في المؤسسات الربوية وفي المعاملات الربوية، أليس ذلك حربا على الله بنعمه؟ تلك العيون الجميلة حسنة النظر التي سلطها أصحابها على رؤية ما لم يحل الله سبحانه وتعالى رؤيته، أليست هذه كذلك معصية لله بنعم الله؟ تلك الأموال التي توضع في سبيل تحصيل المعاصي والفتن والشهوات، أليست حربا على الله بنعم الله؟ هذه قضايا ينبغي للإنسان أن يستحضرها. ثم ماذا بعد هذه المعصية؟ أي ألم أو فضيحة؟ شوفوا، أقل القليل أن يصاب الإنسان بألم ضمير شديد، وألم الضمير يكون كسياط التعذيب للقلب. الإنسان إذا وقع بمعصية وكان من الحية قلوبهم، مؤمن عنده إيمان، ضميره بأنبه ويشعر بأضعاف أضعاف اللذة التي ذاقها بالمعصية، إن كانت لذة يشعر بأضعاف أضعافها ألما، فأي لذة تحسن بعد ذلك؟ كمن يقال له اشرب كوب العصير هذا، لذيذ جدا كوب العصير لكن فيه سما نقاعا، ستلتذ بطعمه لكن والله لا تأكل هوا بعدها.
2: يا الله. يا
0: الله. الأمر هو هو قضية المعصية يا جماعة. بدي أرجع أستحضر سؤال عبد الله قبل شوي، هل من إجراءات عملية؟ استحضارات، معالجات نفسية، عمل القلب عمل يا جماعة، عمل القلب عمل مهم،
1: هذا يحتاج إلى تدريب،
0: وهذا يحتاج إلى تدريب كما أن أعمال الجوارح كذلك تحتاج إلى تدريب.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فغير المصلي إذا وقع في مثل هذه الفتنة وأراد أن يستحضر عظمة الله عز وجل، وأراد أن يستحضر وجود الله عز وجل معه، ربما يكون أصعب بكثير من المصلي ومن الطائع، من الذي يستحضر عظمة الله عز وجل في كل حياته.
0: أحسن.
2: يا الله. نختم بشيء، يعني النظر في الآيات وفي رد سيدنا يوسف، يعني هو لما بحكي إنه ربي أحسن مثواي، يعني في مقاييسنا اليوم قدر الله حرمت من والدك ورماك في البير وإخوتك كادولك وانبعت زي الرق زي العبد، ويعني هاي الحالة اللي انت مريت فيها، كيف تحكي ربك أحسن مثواك؟ يعني عشان اجيت مع هالعزيز وبعدين لا، مش بس هيك حكى انه ربي أحسن مثواي، لا وحكى انه انا لو سويت هيك حظلم نفسي. بينما احنا اليوم لو واحد هيك بيشتغل في مكان وطول نهار مبهدل في هالشغل، ويعني زي ما تحكي بيصرف كل جهده لهذا الشغل، بيجي بالآخر تيجيك رشوة بيحكي لك خدها يا زلمة، انت قليل ما تعبت، قليل ما مر عليك أيام ومصايب، خدها هاي. بينما هون اعتبرها سيدنا يوسف انه ظلم لنفسه.
0: شوفوا كيف يعني تلاعب الشيطان. بس فعلا ما تشير إليه عبد الله فيه الأدب مع الله وملاحظة نعمه. هناك نفوس شفافة تلاحظ نعم الله تعالى، بتلاحظها، وهناك أعين عمي، لو أنعم الله تعالى عليه بألوان النعم ما بيشوفها ولا بيشكرها وبيضل يتشكوى. ولذلك يعني جاء في بعض الكلام البليغ من الشعر، قالوا: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه.
2: يا الله.
0: يا جماعة والله قصة التشكي هاي منتشرة كثير في مجتمعنا، أليس كذلك؟
2: صحيح.
0: أتلاحظون أننا دائم الشكوى من الله؟ نستغفر الله على ذلك، والله يا قوم إن هذا لا يستأهل الاستغفار. في كثير من الأحيان نطلع إحنا محادثاتنا بتطلع مع سائق، بتروح على مكتب، بنجلس مع بعض أصدقاء، موظفين في شركة، مدرسين في مدرسة. التشكي هو دأبنا، وهذا خلق ليس حسنا يا قوم. التشكي ليس جيدا، بخرب نفسياتنا من جهة، ومن جهة أخرى يظهرنا نشكو الله تعالى إلى بعضنا. أرأيت كأننا نقول أرأيت ما فعل الله تعالى بي، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يحتاج إلى نفوس مطمئنة واثقة بما عند الله، راضية برزق الله، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا كل ذلك، إنه الكريم الرحيم.
2: اللهم أمين.
0: شكرا لكما وجزاكم الله خيرا، وشكرا كذلك للإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، وشكرا كذلك لهذه الإذاعة الطيبة المباركة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، لنستكمل طريق التدبر في هذه السورة الكريمة. فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي. قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: قصيدة عن جولان، طبعا ما شاء الله عليها غنية عن التعريف. الأستاذة جولان هي كاتبة ومحاضرة ومدربة معتمدة في تطوير الذات والتربية الإيمانية، ما شاء الله حافظة لكتاب الله وصاحبة 4 روايات أدبية منشورة، مبتكرة لبرامج نساء من القرآن، سيرة القرآنية، وتعالي نؤمن ساعة التي لاقت انتشارا واسعا وأثرت على مئات النساء حول العالم. تجمع بين العمق القرآني الرؤية التربوية المعاصرة، وتقدم ورش عمل ودورات تعيد للروح سكينتها وتنمي الوعي الإيماني. ما شاء الله خبرتها تمتد في التعليم القرآني، تدريب الشخصي والإعلام بأسلوب يجمع بين التأمل والإلهام والعمل. جولان ما شاء الله عندها الكثير من المتابعين، يعني هذا ان شاء الله علامة قبول يعني لوجودها ان شاء الله ربنا يتقبل منها. عندها حوالي 500,000 متابع على الانستغرام، حوالي 1,000,000 متابع على التيك توك، واكثر من 80,000 متابع على اليوتيوب. جولان ما شاء الله حاصلة على درجة الماجستير في الثقافة الإسلامية، وبرضو رسالتها متعلقة بالبعد النفسي في القرآن الكريم. ما شاء الله احنا يعني بصراحة كلنا شوق أستاذة جولان انه لمحاضرة اليوم ان شاء الله حابين نسمع منك، واكيد الطالبات كلهم حابين يسمعوا منك، فتفضلي ما يسمعك.
9: اول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. يعني الإنسان سبحان الله في هذه الدنيا حريص على أنه يكون في في في في أحسن حالاته ويظهر للناس أحسن ما لديه، لكن الله عز وجل يعلم ما في القلوب. فأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا خيرا مما يظن فينا الناس، اللهم آمين. طيب أنا سعيدة جدا جدا جدا بهذا اللقاء، جزاكم الله خيرا جميعا على الحضور، جزاك الله خيرا يا ألاء على هذه الدعوة الكريمة المباركة الطيبة. وأنا يعني سبحان الله يعني حاولت كثيرا أن أعصف ذهنيا وأجلس أفكر في بداية نفتتح فيها هذه المحاضرة، لكن يعني خير ما نبدأ به هو الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي شرفنا بأن نكون من المسلمين، الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا وخاطبنا بالقرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين الذي وهبنا هذا الإيمان، لأنه في خضم ما يحدث حولنا في كل العالم، يعني غزة طبعا القلب النابض والجرح الذي يعني يؤلم كل مسلم حقيقي، كل مسلم لديه فعلا وعي، لكن العالم كله في حالة اضطراب وفي حالة فوضى. وخير ما يعزي به الإنسان نفسه سبحان الله بأن هذه الأمور حدثت وسوف تحدث إلى قيام الساعة. يعني الله عز وجل عندما استعرض قصص الأنبياء السابقين ذكر في أغلب القصص بأن هذه النهاية لم تكن نهاية خير، وإنما بالنسبة للأقوام، ولكنها كانت النصرة والتمكين للأنبياء. فحتى في مقولة جميلة جدا لهرقل، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعث ووصله خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بدأ ينتصر في المدينة وفي الغزوات التي يخوضها، فقال هذا دأب الأنبياء، وهو مشرك، يعني هرقل كان مشركا، قال هذا دأب الأنبياء، جولة لنا وجولة لهم، ولكن الغلبة والتمكين تكون لهم في نهاية الأمر. فأسأل الله العلي العظيم أن يمكن لنا وأن يعني يخرج لهذا الدين من يجدد له، يعني يجدد الإيمان، يجدد العزيمة، يجدد الإرادة. وأنتم أسأل الله العلي العظيم لكم جميعا التوفيق والسداد، أنتم يعني الاعتماد عليكم، أنتم الذين نعول عليهم بهذه القلوب الطيبة الطاهرة. أسأل الله العلي العظيم أن يثبتكم، أن يربط على قلوبكم، أن يكتب أجركم أضعاف مضاعفة إلى يوم الدين. طيب موضوع اليوم بإذن الله عز وجل سوف نشرع، يعني عشان ما أطول عليكم كثير، وإن شاء الله رح أعطيكم وقت في نهاية المحاضرة للأسئلة،

أو المعطيات الموجودة عندهم. يعني كل إنسان في النهاية، سواء أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي أو حتى الفلاسفة، يعني حتى الفلاسفة خاضوا في موضوع المشاعر وإدارة المشاعر، كل هؤلاء البشر خاضوا فيها من حيث وجهة نظرهم الخاصة، من حيث وجهة نظر المجتمع الذي يعيشون فيه، من وجهة نظر الثقافة، الدين، كل هذه المعطيات أعطتهم أدوات مساعدة حتى يتعرفوا فيها أكثر عن المشاعر ويعينوا الآخرين على معرفة مشاعرهم الخاصة وكيفية إدارتها، وخصوصا إذا كانت هذه المشاعر في حال الذروة تفقد الإنسان أحيانا قدرته على اتخاذ القرار المناسب. يعني الإنسان في حالة الطبيعة إني أنا أفرح أو أزعل، أضحك أو أبكي، أقلق، القلق الطبيعي، لا يحتاج إلى من يخبره كيف يدير هذه المشاعر. هذه مشاعر طبيعية والله عز وجل خلقها فينا، والله عز وجل يقول وأنه هو أضحك وأبكى. لكن متى أنا أحتاج فعليا إلى إدارة هذه المشاعر؟ عندما تكون هذه المشاعر تبدأ تطغى على تصرفاتي وتؤثر على قراراتي. ومن أهم هذه المشاعر التي أنا أحتاج أن أتوقف معي وقفة، أتوقف مع نفسي وقفة، إنه أنا الآن محتاجة أن أعيد التفكير في إدارة مشاعري، عندما يبدأ القلق يؤثر على حياتي، الإحباط، الخوف، الحزن، لأنه هذه المشاعر الآن سوف تغير مفهومي عن الحياة، سوف تغير ردة فعلي مع نفسي، سوف تؤثر على كل العلاقات الموجودة في حياتي، سواء علاقتي مع نفسي، علاقتي مع ربي، علاقتي مع المحيطين بي. نعود الآن إلى فكرة إنه هذه المشاعر درسها الفلاسفة والعلماء والأخصائيين باختلاف الأماكن التي عاشوا فيها والدين الذي يتبعونه، وكل ذلك في النهاية كل ما فعلوه، كل ما كتبوه، كل ما بحثوا فيه، سبحان الله، عادوا في النهاية إلى المشاعر وإدارتها بحسب ما وثقها الله عز وجل في القرآن الكريم. فهم في النهاية وصلوا إلى خلاصة الله عز وجل أنزلها في كتابه وعلمها لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل أن يعني يتعبوا فيها كل هذا التعب. تجدي كثير من الكتب المترجمة، وأنا قرأت يعني في كتب التنمية البشرية ما يعلم به الله، كتب مترجمة وأغلبها طبعا علم التنمية البشرية وهذه العلوم الحديثة التي تتحدث عن موضوع إدارة الغضب وإدارة المشاعر والثقة في النفس والتقدير الذاتي وما هنالك، أغلبها، أو مش بدي أحكي لكم أغلبها، هي أساسها نسخ مترجمة. هذا العلم الجديد الذي يتحدث عن التنمية البشرية هو علم مترجم، ليس علم في أساسه خرج من العرب أو المسلمين. لكن الغريب والمضحك في الأمر أنك تقرأ هذه الكتب التي أفنى فيها كتابها عمرهم كله، وأنها تقودك في النهاية إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب خلينا نبدأ الآن في موضوع إنه الحديث اليوم. أنا يعني سبحان الله قد يكون من أهم الأشياء اللي إحنا محتاجينها حتى ندير مشاعرنا موضوع الصبر، لكن أنا لن أتكلم عن موضوع الصبر بشكل نظري. كلنا يعني سبحان الله ولله الحمد والمنة، ويمكن أنتوا أعلم مني وأنتوا جالسين في مكان يعني جربتم فيه كل أنواع الصبر، استنفذتوا كل أنواع الصبر، ما شاء الله تبارك الله، الله يكرمكم ويسعدكم ويبارك فيكم. لكن الفكرة بإني أنا الآن أحتاج أن أحافظ على نفسي خلال هذه العملية من الصبر الطويل، لأنه الصبر شوي يعني الإنسان قد يصبر يوم، يومين، شهر، شهرين، لكن لو كلما زادت المدة كلما الإنسان أحس بأنه يتعرض إلى ضغط، بأنه بدأ يفقد الشغف، بأنه يحتاج أن يخرج من هذه المرحلة. طب وبعدين؟ وبعدين إيش المفروض أعمل؟ فالحقيقة إنه إحنا ننظر دائما إلى نهاية الطريق وكأنها هذه النهاية هي المنقذة أو هي المنجية، وننسى بأن الطريق المؤدي إلى هذه النقطة هو بحد ذاته قد يكون الهدف. يعني أغلبنا يركز على النتيجة لكنه لا يركز على الرحلة، بالرغم من أن الله عز وجل قال في محكم كتابه العزيز وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أن الإنسان لن يصل إلى نتيجة. كلنا في لحظة من اللحظات سوف تتوقف حياتنا في نقطة معينة، ونحن لدينا الكثير من المشاريع التي لم يتم إنجازها، لكن الله عز وجل سوف يكتب خطواتك باتجاه هذا الهدف. فاليوم

0: بإذن الله عز وجل سوف نتحدث عن كيف أدير مشاعري خلال عملية الصبر، خلال مرحلة الانتظار. كل ما يتعلق بذلك من خوف، من اضطراب، من قلق، من إحباط، من حزن، كيف أعيد النظر إليه من زاوية أخرى. يمكن تحكوا حكينا بالموضوع كثير، وفي ناس كثير كلمونا عن هذا الموضوع. إحنا أنفسنا يعني ما شاء الله في منكم يمكن منهم ما شاء الله حملت شهادات أعظم وأكبر مني وأنفقوا أعمارهم في دراسة هذه الأمور، لكن واقع الحال مختلف تماما عن إنسان يعيش في قلب الحدث وإنسان يتكلم عنه من خارج الصورة. لكن بس بدي أحكي لكم شغلة، إنه أحيانا نحتاج من ينظر إلى إلى إلى الواقع اللي إحنا بنعيش فيه من خارج الصورة، من خارج الإطار. محتاجين دائما أن نعود للأساسيات، أن نعود للأساس. إحنا في القرآن الكريم، لماذا أمرنا الله عز وجل بأن نعيد قراءة القرآن الكريم مرارا وتكرارا، ووعد الناس الذين يعيدون تلاوة هذا القرآن وبكل حرف لهم أضعاف الحسنات، وهي نفس الآيات، إحنا نعيد نفس الآيات، فعليا نعيد نفس الآيات. لماذا جعل الله عز وجل هذا القرآن بالرغم من أنك يعني ختمات وختمات، وربما بعضكم أو أكثركم ما شاء الله تبارك الرحمن حفاظ الكتاب الله عز وجل، ولكن بالرغم من ذلك تجدي في أنه في كل مرة هناك آية تلمسك بطريقة مختلفة، وكأن الله عز وجل يريد دائما أن يعيدنا إلى الأساس. الأساس، لأن الإنسان ينسى، الإنسان في خضم هذه الحياة يسير، وأحيانا سبحان الله يضل، أحيانا تختلط عليه الأمور، أحيانا يضعف إيمانه. والقرآن الكريم ذكر بأن الإيمان يزداد، وذلك كناية على أنه أيضا ينقص، زادهم إيمانا دليلا على أنه الإيمان يزداد وبأنه ينقص. إذن خلينا نعود إلى الأساسيات. في حديث جميل جدا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحتى طريقة سرد الحديث، يعني طريقة قصة الحديث بحد ذاتها يعني معجزة. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم، وقيل طبعا وهو راوي الحديث عبد الله بن عباس، قال له: يا غلام. وتخيلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الصبي الصغير في العمر، غلام يعني كم بده يكون عمره، لا يتجاوز ربما 10 سنوات أو 12 سنة، فقال له: إني أعلمك كلمات، هذه الكلمات سوف تكون سبحان الله مسارا من النور في رحلتك في هذه الدنيا. أول شيء قال له: احفظ الله يحفظك. أنا أحفظ الله؟ كيف يكون حفظ الله عز وجل؟ الآن سوف نتكلم. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، وركزوا على هاي، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، والله الذي لا إله إلا هو، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن إحنا محتاجين نرجع نحلل هذا الحديث برؤية تناسب واقع الحال اللي أنا بعيشه. إحنا الآن جالسين الحمد لله رب العالمين، كلكم حصلتوا على منح، وكلكم حصلتوا على حلم كاد أن يتحقق لولا عقبة في الطريق. كيف أحافظ على نفسي في مرحلة الانتظار مستهدية بهذه الكلمات التي علمها الله، التي علمها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبد الله بن عباس قبل أكثر من 1400 سنة؟ كيف يكون لما الرسول قال له احفظ الله يحفظك؟ ما معنى الحفظ؟ ما معنى أن يحفظ الإنسان الله عز وجل؟ حفظ الله عز وجل يكون بأنني أحافظ على علاقتي مع الله عز وجل، أحافظ على هذه العلاقة. الله عز وجل لو يعني سبحان الله من من من من من عجائب العبادات، العبادات السلوكية التي يؤديها الإنسان بشكل يومي، من معجزة هذه المعجزات بأنها تبقي على هذه العلاقة بينك وبين الله عز وجل. فأنا دائما أحافظ على الصلوات في وقتها. نعم، في صلاة أجد فيها خشوع، صلاة لا أجد فيها خشوع، أحاول وأجاهد، لكن حفظ الله يكون بأنني أواصل الحفاظ على علاقتي مع الله عز وجل ما استطعت، بالرغم من كل شيء، بالرغم من كل الحزن والألم والضيق الذي أشعر به، هذه الأمور البسيطة، التفاصيل الصغيرة الذي قد يحرم منها الإنسان إما والعياذ بالله لأنه يضل عن سبيل الله، أو أنه يجهل، أو أنه يمنع بطريقة أو بأخرى. فأنا حفظي، أنا أريد أن أحفظ الله عز وجل كما أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أحفظ الله حتى يتحقق حفظه لي؟ أول شيء بأنني أحافظ على علاقتي معه. وأهم الأشياء التي تحافظ على علاقتي مع الله عز وجل أن أقوم بالفرائض. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء أن أتقرب إلى الله عز وجل بما افترضه علي. ثم احفظ الله يحفظك. من الأمور التي يجب أن أفكر فيها، كيف أحفظ الله حتى يتحقق حفظه لي؟ بأن أحفظ القلب من الانهيار، أحفظ هذه العزيمة والإرادة التي خلقها الله في داخلي من أن تنهار على رأسي. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن أولياء الشيطان، ماذا يقول؟ الشيطان يخوف أولياءه. إذن هو غرضه وهدفه وطريقته في إضعاف الإنسان المسلم بأنه يبعث هذا الخوف في قلب الإنسان. فإذا سبحان الله أنتم متخيلين إنسان يخاف، سوف ينحبس عنه الكثير من الخير الموجود له أو المقسوم له. من حفظ الإنسان لله عز وجل حتى يحفظه الله بالمقابل أنك تحفظ الاتجاه، الاتجاه، أنك تحفظ هذا الصراط المستقيم الذي الإنسان يلجأ في كل مرة أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة، وهو يقول: اهدنا الصراط المستقيم. لو الله عز وجل وكلنا إلى أنفسنا والله لما سألناه ذلك، لكنه فرض علينا طلب الهداية. لأن الإنسان يغفل، يعتقد الإنسان بأنه على هدى، يعتقد بأنه يسير في طريق الطريق المستقيم، وينسى بأن الإنسان يضل دون أن يشعر. ولذلك الله عز وجل فرض علينا أن نقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم. إذا الإنسان فطرته أنه يبحث عن عن الأمان من الخارج. دائما يريد أن تكون الأمور مرتبة ومنظمة على حسب ما اعتاد من الخارج. يفكر مثلا في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها الآن، نعتقد بأنه مثلا القبول أو السفر أو الفرصة التي فتحت لنا بأن الأمان سوف يتحقق فيها، لكن فعليا الله عز وجل يوجهنا في هذا الحديث، طبعا وهو يعني وإن هو إلا وحي يوحى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم به فمعناه من الله عز وجل، أن الأمان الحقيقي مش في أني أنا أتغير أو تتغير ظروفي، بل أن يكون الأمان داخلي في قلبي، في أنني فعليا أحفظ هذه العلاقة مع الله عز وجل حتى يتحقق حفظه لي. هذا هو الأمان. إذا الإنسان فقد الأمان الداخلي فكل الأمان الخارجي اللي في الدنيا لن يكفيه ولن يغنيه. أنا أهم وأولى من إني أنا أحتفظ بفكرة إنه هذا المكان ينقذني أو هذا المكان ينجيني أو أن الأمان يتحقق لي بهذا أو بذاك. أول شيء أسأل: هل الأمان الداخلي موجود عندي؟ هل أنا أحفظ هذه البوصلة الداخلية من العلاقة المحفوظة مع الله عز وجل حتى يتحقق حفظه لي في أي مكان كنت وعلى أي حال كنت؟ طيب، الله عز وجل قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، أو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إيش يعني؟ إيش يعني لو الأمة اجتمعت؟ هذا ما يمثل حالنا الآن. الأمة كلها مجتمعين على محاربة أهل غزة بكل الطرق والوسائل التي نعلمها والتي لا نعلمها، بكل الطرق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بأي شيء، والله لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أي أن الرزق، رزق للأفراد، الرزق للمجتمعات، الرزق للبلدان، الرزق للدول، هذا أمر مكتوب عند الله عز وجل. لا يعني الله عز وجل لم يعطي مفتاح الرزق للبشر، لأن البشر سبحان الله الذي لا إله إلا هو في فطرتهم، في فطرتهم بأنهم يخافون، يحرصون على هذه الدنيا، فقد يحرمون الآخرين من هذا الرزق. ولذلك قناعتي عندما أعود إلى الأساسيات فعليا، عندما أفكر بأنه فعليا حتى اجتماعهم على نفعي، وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قدم النفع على الضرر، اجتماعهم لنفعي والله الذي لا إله إلا هو لن يغني عني من الله شيئا. الله عز وجل هو المتكفل بنفعك على كل الأحوال. إذن هذا يعطيني شعور من أنني أتحرر من الخوف، أتحرر من القلق الزائد، أتحرر من التوتر. كثير من القلق الذي يكون يعني سبحان الله في في في في, في مش بس بالوضع معاكم، في كل الناس القلق دائما مصدره بأنه أنا أنظر بأنه مصيري بيد الآخرين، مصيري بيد مديري، ولا مصيري بيد زوجي إذا كان ظالما، أو مصيري بيد الحاكم الذي يحكم البلد، أو مصيري بيد فلان أو فلان. أعتقد بأنه مصيري بيده، والله الذي لا إله إلا هو لن يغني عني من الله شيئا ولا يمكن. في قصة جميلة حدثت مع أحد التابعين، كان محكوما عليه بالإعدام، يعني استدعاه الخليفة، أرسل له رسالة بأنه سوف يكون إعدامه في اليوم التالي، يعني قال له ودع زوجتك ودع أولادك، إعدامك في اليوم التالي لخلاف كان بينهما. فسبحان الله زوجته جلست تبكي وأولاده جلسوا يبكون، والوضع كان سبحان الله، وهو كان في حالة من السلام والأمان، يعني اللي أحيانا قد تكون مستفزة، إنه أنت بكرة سوف يعني يكون آخر يوم لك وأنت في هذا الأمان. فرد عليهم بآية واحدة، قال كل يوم هو في شأن، ما منعرف، نحن لا نعلم، الله عز وجل كل يوم هو في شأن. في اليوم التالي استيقظوا على جلبة وصوت وصراخ، ولما خرجوا علموا بأنه الخليفة قد حدث عليه انقلاب وبأنه قتل، وراح معه حكم الإعدام اللي كان على هذا الرجل، وعاش بعدها طويلا. فنحن لا نعلم، لا نعلم، مصائرنا ليست بيد البشر، مصائرنا بيد رب البشر. لا أحد، لا أحد في هذه الدنيا قادر على أن يضحكك الله عز وجل. تخيلوا هاي أبسط الأمور، أبسط الأمور، أنا لا أحد في هذه الدنيا قادر على أن يضحكك أو يبكيك، وأنه هو أضحك وأبكى. طيب لما الله عز وجل قال جفت الأقلام ورفعت الصحف، أو جفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف، أنا كتبتها خطأ، أعظم علاج للقلق اللي إحنا بنحتاجه في حياتنا، سواء القلق المضاعف الموجود عندكم، أسأل الله العلي العظيم أن يرفع عنكم ويخفف عنكم، أو القلق الموجود عند أي إنسان طبيعي، كلنا عندنا قلق، كلياتنا أصلا القلق ضرورة من ضرورات الحياة بالحد الأدنى، عشان أنا يكون عندي قلق عشان أنا أنتج أحسن وأواصل في محاولة، يعني حتى الخطاب القرآن الكريم تجد بأنه حديث عن الجنة وحديث عن النار، حتى لا يأمن الإنسان إلى درجة بأنه ينسى الله ولا يخاف لدرجة أنه يعني يتوقف عن العبادة. فالإنسان يجب أن يكون عنده الحد الأدنى من القلق. لكن لما أنا أتعلم بأنه كل ما هو كائن الآن هو سبحان الله قد كتب منذ أن خلق الله عز وجل الأرض، منذ أن خلق الله القلم. إذن إحنا فعليا يا جماعة، الله عز وجل شو يقول؟ يقول إنما الحياة الدنيا لعب وله، لعب، إحنا عايشين لعبة، لعبة، هذا اللي إحنا عايشينه كلياته عبارة عن تسجيل. الله عز وجل اطلع علينا وكيف سوف نتصرف وكيف سوف نعمل وكيف سنؤدي، ثم خلص انتهى، وكتب كل ذلك في غامض علمه. بدي أحكي لكم أيضا قصة سبحان الله سمعتها قبل فترة في بودكاست وعجبتني جدا، القصة رائعة. بحكي لك كان في رجل مهووس بمتابعة الرياضة كرة القدم، مهووس لدرجة بأنه كان لما يجلس يحضر مباراة يعني يصل إلى مرحلة من الغضب ومن الفرح، ومن والفرح شدة الفرح هي مؤذية بقدر شدة الغضب. فكان لما يجي الهدف في فريق اللي هو متابعه يعني يسب ويشتم ويكسر ما بين يديه، ويصل إلى مرحلة يعني من خلينا نحكي من الانفجار العاطفي، لدرجة إنه صحته بدأت تتأثر، تعامله مع أولاده ومع زوجته بدأ يتأثر لشدة تعصبه الرياضي. وهذا النوع من أنواع التعصب، إنه الإنسان يصل بأنه يستخدم الحدة في مشاعره في أمر معين. فلدرجة أنه بدأ إيش هذا الرجل يشعر بأنه فعليا بدأت تتكون عنده أمراض من شدة تفاعله مع هذه المباريات. أول شيء فعله، لأنه الناس صارت يعني تضوج منه وما بدهم إياه يجلس معهم وهو بحضر مباراة وإلى ما هنالك، فخلوه إنه هو يجلس لوحده في غرفة لوحده، كسر زي ما بدك وأعمل زي ما بدك، الناس بطلت الطيق أنها تجلس معه. المهم شو بتقوم بطولة السيرة، في الأخير هذا الرجل قرر قرار، قال بأنه سوف لما يكون عنده مباراة معينة، مباراة مهمة، يخلي أولاده يسجلوا له هذه المباراة تسجيل. ثم في مرحلة البث المباشر لهذه المباراة كان يخرج من البيت يعمل أي شيء أي شيء. ثم بعد أن تنتهي المباراة، بعد أن تنتهي 90 دقيقة، يعود إلى البيت ويسأل أولاده عن النتيجة فيحكوا له هذا فاز أو هذا خسر. بعد ذلك يضع الشريط المسجل ويحط مكسراته ويحط مشروباته ويجلس بكل راحة وهدوء يشوف إيش المباراة. طبعا إيش اللي صار هون؟ خفت عنده حدة المشاعر، لأنه حتى لو شاف مثلا ردة هجمة مرتدة ولا إنه هذا مثلا الفريق، هو في النهاية عارف النتيجة فلن يؤثر فيه كل ما يحدث داخل هذه المباراة. هذا بالضبط ما يجب أن يحصل لدى الإنسان، أننا نعلم بأنه رفعت جفت الصحف ورفعت الأقلام، نحن في مشهد محسوم، الله عز وجل اطلع علينا واطلع على أعمالنا والنتائج هذه كلها موجودة الآن عند الله عز وجل يعلمها. فنحن ننفق كل هذه المشاعر والاحتراق النفسي والانفجار العاطفي في مكان خاطئ، النهاية محسومة. إذا أنتم مكتوب لكم إنكم تكونوا معنا بإذن الله عز وجل، وأسأل الله العلي العظيم أن يبارك في ذلك وأجلس معكم وجها لوجه بإذن الله، فهذا عند الله عز وجل. إذا ذلك غير مكتوب فالله عز وجل اعلموا بأنه ادخر لكم الأفضل، لأنكم الحقيقة أنتم بتدعوا في الأمر، والله عز وجل يقول بأن الدعاء لا يضيع، ليس هناك دعاء يضيع في السماء يتوه عن وجهته. الدعاء إما أن يستجاب وإما أن يؤجل إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنك بلاء بقدر أو بأفضل مما لو حد تحقق لك ذلك الدعاء. فالإنسان يحاول بقدر الإمكان، أنا بعرف الموضوع صعب لكن بده جهاد وبده إدارة وبده سبحان الله، إنما الصبر التصبر وإنما الحلم التحلم. الإنسان لا يولد صابرا ولا يولد حليما، والأحداث التي تقع عليه أحيانا تخرج عن طوره، لكن هذا ما يجب أن أفعله حبا في الله وحبا في رسوله. طيب أنا طولت عليكم في هذا الموضوع، لكن أريد قبل أن نبدأ في الحلول في التطبيقات أن نتحدث عن تشخيص الحالة اللي إحنا عايشينها الآن، تأثير الانتظار الطويل على حالتنا النفسية. الإنسان ما بيتعب فقط من الألم أو القلق أو الخوف الذي يقع عليه، وإنما الإنسان أكثر ما يتعبه عندما تكون الأمور غير واضحة بالنسبة له، عندما يكون عايش مرحلة تشبه الغموض، إني أنا الآن اليوم بالنسبة لي واضح لكن غدا هو غير واضح أبدا مطلقا، عندما نجبر على الانتظار لفترات طويلة. فهذا يسبب أو يولد ضغط نفسي ويولد شعور بأنك تدور في حلقة مفرغة. إحنا الآن أنا ما بحكي لكم أننا ننكر هذه المشاعر، بالعكس نعترف بها. أنتوا الآن في حالة من إنكم أنتم، نعم أنا في مرحلة كأنني عالق في الوسط، أنا عالق في الوسط مش عارف ما هو الأفضل لي، ماذا سيكون في الغد، ماذا أصعب شعور، أصعب شعور فعليا إنه الإنسان يكون في حياة معلقة، لا يستطيع أن يبدأ في المكان اللي هو جالس فيه ولا يستطيع الوصول إلى الوجهة الأخرى، وكأنك في مرحلة هيك يعني في الوسط ليس لها مسمى. أصعب ما في الانتظار أنه لا يخبرك متى ينتهي، أنت خلص تنتظر فقط. طب أنا كيف أحفظ نفسي في مرحلة الانتظار؟ كيف أدير مشاعري؟ أول شيء خلينا نتكلم عن أبرز الأفكار السلبية، أبرز الأفكار السلبية التي تصيب الإنسان وهو في حالة الانتظار. يعني حكيت لكم دائما الأطباء الطبيب العضوي أو الطبيب النفسي أو أي إنسان قبل أن يعطيك العلاج يشخص الحالة، يشخص المرض، يشخص الشيء اللي أنت يشعرك بعدم الارتياح، ثم بعد ذلك يعطيك العلاج. فخلينا نضع أيدينا على أبرز الأفكار السلبية التي تنجم عن حالة الانتظار. أول فكرة هي إنه البداية، حياتي ستبدأ عندما أصل، أنا أعتقد بأن الآن حياتي توقفت، أنا الآن موجود في هذا المكان وحصلت على القبول وحصلت على المنحة، لكن حياتي متوقفة حتى أصل إلى الوجهة التي وعدت بها، وهذه فكرة مدمرة، لأنه فعليا أنت سوف تكون الآن في حالة تجمد. الإنسان لازم يتخلص. سبحان الله، بذكر واحدة من الأخوات في مرة من المرات ربنا رزقها صبي في بداية زواجها، وبعد فترة حاولت أنها تنجب وسبحان الله لم تفلح في ذلك، وصار عندها مشاكل في الإنجاب وصار عندها مشاكل كثيرة وعرضت نفسها على كثير من الأطباء. في يوم من الأيام جالسة مع واحدة من صديقاتها، فهي حكت لها كلمة، يعني سبحان الله كلمة، يعني أنا حتى بس أتذكرها هيك إنه هذه الكلمة فعلا، هي حكت لها إحنا مشكلتنا دائما بأننا ننظر إلى الصورة المتوقعة بأن حياتنا سوف تكون أفضل هناك، وفي خضم ذلك ننسى أن نعيش اللحظة فنفقد المتعة في الحاضر، وقد نصل أو قد لا نصل إلى المستقبل. فحكت لها أنت انظري إلى حياتك الآن بأنها كاملة، كاملة بكل معطياتها، عندك زوجك عندك ابنك، إذا الله عز وجل من عليك بأن أنجبتي المزيد من الأولاد فهذه نعمة وفضل وزيادة على ما أنت فيه، وإذا لم يكن ذلك فأنت أصلا في خير، أنت أصلا في رضا. أخذت هاي الكلمة البنت وما عملت فيها، يعني سبحان الله أحيانا تيجي أنت بتحكي ما حدا حاسس فيه، ما حدا حاسس بالألم اللي أنا عايشيته، لو أنها هي في مكاني، هي عندها كان 3-4 أولاد، لو هي عايشة في مكاني كان ما بتحكي هذا الكلام. إلى أن ماذا حدث؟ وهي في صراحة مع الأطباء ومع تروح وتيجي، وأنفقت في ذلك الجهد النفسي الذي فعليا سبب لها قلق وسبب لها إحباط وسبب لها حزن وسبب لها ابتعاد عن الناس. الولد اللي موجود عندها مرض، مرض غريب سبحان الله. ساعتها حست بالخطر، قالت بأنها كانت تعيش فعليا حياة معلقة وتمنع نفسها من التمتع بوجود ابنها الصغير في انتظار ما قد لا يحصل ولا يأتي. فلما شعرت بهذا الاختبار العظيم وشعرت بأنها قد تفقد هذا الولد في أي لحظة، وفي هذه الحالة لن يكون لديها لا حاضر ولا مستقبل، سبحان الله توقفت عن العلاج، توقفت عن الانتظار وركزت كل التركيز مع ولدها. الحمد لله جلست 6 شهور وهي تعالج من هذا المرض وخرجت به ولله الحمد والمنة بحالة أفضل، وفعليا بدأت تستمتع بكل يوم معه. بعد 2 سنين من ذلك الموقف سبحان الله، الله عز وجل رزقها الحمل بدون أي شيء، بدون أي تدخل. الفكرة وين؟ الفكرة إنه حياتك ما رح تبدأ وإنت هناك، حياتك ما رح تبدأ لما تيجي هون، حياتك الآن موجودة وكل ما فيها هو خير لك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، عجبا، تخيلوا يتعجب النبي من حال المؤمن، ليش يتعجب؟ يقول أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وإن أصابته ضراء صبر، ونتيجة الصبر الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن إحنا في الحالتين كسبانين، لكن نحتاج هذا الإيمان، الإيمان الذي يزداد بقراءة القرآن الكريم، بمرافقة الصالحين، بالحديث عنه، بالجلسات الحلوة هاي اللي إحنا بتجمعنا بطريقة أو بأخرى سبحان الله عبر الأميال وعبر فأسأل الله العلي العظيم أن يضع هذه الفكرة في رأسنا ويعيننا على ذلك، إني أنا أعيش اليوم، غدا ليس لي، هذا الهدف الذي وضع لي قد لا يكون من نصيبي، أنا ليش أوقف كل حياتي في انتظاره؟ إن كان خيرا فخير، وإن كان غير ذلك فأنا ما أكون ضيعت حياتي، ما تكون ضاعت مني 1 أو 2 سنين من عمري بس أنا في حالة انتظار. إذن أكثر فكرة مدمرة في مرحلة الانتظار بأنني أعلق حياتي على هذا الهدف، على هذه الوجهة، وأنسى أن أعيش هذه الحياة، أنسى أن أعيشها. في بيت جميل للمتنبي بحكي فيه وتمر حالات الدهر بك شتى وحالك واحد في كل حال، يعني بغض النظر عن كل الأمور التي تمر عليك لكن قلبك في جميع الأحوال على نفس الحال من الرضا والشكر.
1: إن حدث ذلك فزيادة على الخير، لأنه إحنا أصلا في خير. شوفوا إحنا أصلا في خير، إنه إحنا مسلمين محتفظين بإيماننا ولله الحمد والمنة، فإنه ابتلاءنا لم يكن في الدين. أعظم الابتلاءات، أعظم الابتلاءات مش فقد ولد ولا فقد زوج ولا فقد أم ولا فقد أب، أعظم الابتلاءات أن يفقد الإنسان إيمانه ويتخلى عنه، أن يبتلى في دينه. فالحمد لله ولله الحمد والمنة، دليل بأنه إحنا ما زلنا ولله الحمد والمنة متشبثين بهذا الدين، بأننا لم نبتلى بديننا إلى الآن ولله الحمد والمنة. فإذا أنا أقول كل مصيبة تهون على أن أفقد إيماني وديني. طيب، من الأفكار السلبية أيضا موضوع المقارنة. أنا ليش تأخرت؟ أنا ليش ما وصلت بينما غيري وصل؟ توقفوا حبيباتي عن موضوع إني أقارن نفسي بالآخرين. تعرفوا ليش؟ لأنه الموضوع مش سباق، الموضوع رزق. المقارنة بتخليك كأنك عايش في سباق، هو سبقني أو أنا سبقته، لماذا؟ فبحس بالظلم، لأنه هو ما في عقبات بطريقه بس أنا في عندي عقبات بطريقي، وبالرغم من ذلك هو وصل. هذه المقارنة تثقل النفس بشكل قد يؤدي بالإنسان إلى أمراض القلوب التي حذر الله عز وجل منها، حسد وغيرة قد تزيد من عبء النفس الواقع عليه. إذا أول فكرة مدمرة اللي هي أنه حياتي ستبدأ عندما أصل. الفكرة الثانية المقارنة. الفكرة الثالثة اللي هي أنني أصل إلى مرحلة من الإحباط، خلص أفقد الأمل. أنا ما بحكي لكم أنكم تفقدوا الأمل، بإذن الله عز وجل الأمل موجود، وبإذن الله إذا كان لكم خيرا في هذا فهو لكم بإذن الله. لو الله عز وجل كاتب لكم، شوفوا إحنا في الخيارات الصغيرة، في التفاصيل الصغيرة في يومنا، حد بحط أمامك صحن فيه 20 تمرة، يدك تختار واحدة من هذه التمرات أو أكثر. هذه التمرات من لما سبحان الله بذرت في الأرض بذرة ونمت وكانت على الشجرة، وقطفها لا أعلم من الذي قطفها، وأوصلها إلى السوق لا أعلم من أوصلها، ووضعها في صحن لا أضع من وضعها، كانت في كل هذه المراحل مكتوبة لك أنت دونا عن الآخرين. هاي التمرة فقط، التمرة اللي جنبها مش إلك، تفاصيل صغيرة. أنا لا أفقد الأمن، أنا أتوقع الخير من الله عز وجل. طيب، أول شيء بدنا نحارب فيه هذه الأفكار السلبية، بأنه هذه الأفكار ليست حقيقية أبدا. كل الأفكار اللي حكينا عنها هاي أفكار يطرحها الشيطان في صدري حتى يزيد علي الضغط النفسي والخوف والقلق. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنفق من حياته باكورة عمره في الدعوة الإسلامية 13 سنة وهو في مكة. هل جلس وحكى لا قريش بتحاربني وعمي حاربني والناس ضدي وأنا سوف أوقف هذا المشروع؟ أبدا أبدا، بالعكس، جلس يزرع في الصحابة العقيدة والإيمان، ومن دار الأرقم إلى الدعوة الجهرية، إلى عرض نفسه على كثير من القبائل. أنت لو تتأملوا في السيرة النبوية، كم بلد وكم وفد كان يأتي إلى الحج، وكم مكان ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم باحثا عن مكان يحتضن هذه الدعوة الإسلامية. هذا دليل بأنه أنا أعيش ظروفي وحاول أن أبحث عن بدائل، أبحث عن بدائل. المشكلة مش في التأخير، المشكلة في المعنى الذي يعطيه هذا التأخير. إذا أنا لي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة بمقابل 10 سنوات في المدينة مكن الله له فيها. تأخر هذا بالرغم، شوفوا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما نزل عليه جبريل وعاد إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وذهبت به أو معه إلى ورقة بن نوفل، قال له كلمة عجيبة، قال له ليتني أكون معك عندما يخرجك قومك. من البداية قال له، هذا واقع الحال، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا وعودي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان من البداية يعلم بأنه سوف يهاجر، موعود بالهجرة، بأنه سوف يخرج من مكة، لكن ما استعجل هذا الواقع ولا انفعض منه ولا توقف عن العمل خلال 13 سنة. طيب، الانتظار مرحلة زي ما حكيت لكم هي ثقيلة على النفس والإنسان يشعر بأنه معلق فيها، لكن أهم مرحلة أو أهم رصيد لدي من هذه المرحلة بأنها إذا نظرت إليها كمرحلة إعداد لا مرحلة انتظار. إعداد، أنا الآن أعد نفسي. نعم عندكم إمكانيات بسيطة جدا أعلم، عندكم ظروف لا يعلم بها إلا الله أعلم، لكن لا يعدم الإنسان أن يتعلم الخير وأن يطور نفسه وأن يحارب هذه الأفكار وأن ينشر الخير حيثما كان وعلى أي حال كان. هذه مرحلة أنظر إليها بأنها مرحلة إعداد. يمكن أغلبكم جاي هون عشان موضوع الأمان، موضوع أني أنا بإذن الله عز وجل أنجز في في في في, في ما شاء الله، يعني أنا ألا حكت كلكم بسم الله ما شاء الله حملت شهادات عليا. الفكرة وين؟ الفكرة قد يكون الله عز وجل يأتي بك إلى هذا المكان لغرض أعظم وأكبر. قد تأتي إلى هنا قد تكون مؤثرة في حياة آلاف الأشخاص، فأنا أعد نفسي لهذا الخيار، أعد نفسي بأنني أكون سفيرا يستحق إذا تحقق لي حلمي أن أكون على قدر هذا الحلم. طيب في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وسوف نعود إليها في نهاية المحاضرة أيضا، قصة سيدنا يوسف عجيبة جدا، والله عز وجل سماها أحسن القصص. لما تنظري إليها تجدي بأنه يوسف هذا النبي ابن النبي ابن النبي ابن الأكرمين جلس في ثلاث مراحل توقف فيها أو عاش فيها مشاعر الانتظار الموجودة عندكم الآن. عاش في البئر ربما لساعات، لكن أنتوا تخيلوا وقع ساعات أو يوم أو بضع يوم أو أكثر من يوم، لكن فيكم تتخيلوا وقع ذلك على طفل صغير، طفل لم يتجاوز السبع سنوات، ملقى في بئر ومن الذي ألقاه فيه؟ إخوته. إذن كان في مرحلة انتظار. مرحلة الانتظار هذه لم تحرق نفسيا، وإنما لما خرج من البئر عاش في قصر العزيز وظل مواصلا في موضوع الإحسان. دليل ذلك بأنه لما دخل السجن كان المظهر المباشر قال إن نراك من المحسنين. عاش في العبودية سيدنا يوسف من لما خرج، من لما بيع في السوق إلى أن سجن وهو في عبودية ابن الأكرمين. إذن في مرحلة انتظار لم يستعجلها. لما دخل السجن الله عز وجل قال بضع سنين. أنتم متخيلين كم سنة جلس؟ خلاص يجلس ويحكي أنا توقفت، أنا بنتظر أني أخرج من السجن؟ أبدا، بالعكس مارس دوره الدعوي. أول ما إجوا عليه الفتيان الذين تكلموا معه عن موضوع الحلم ما بدأ معهم في تفسير الحلم، وإنما بدأ معهم بالدعوة. إذن كل هذه مراحل الانتظار لم تكن تعطيلا، بل كان إعدادا للتمكين، ولذلك خرج منه أفضل ما يمكن أن يخرج من المحسنين. من المحسنين ربما إحنا لا ننتظر الوصول إلى الوجهة، بل الله عز وجل يعدنا في هذه المرحلة نتحمل هذا الانتظار. والله الذي لا إله إلا هو، في كثير من الأحداث التي ينتظرها الإنسان والله عز وجل يختبرنا أحيانا، ولما تصلي إلى ذلك الحلم تحكي يا ريتني ما تمنيت. ما يدرينا، ما يدرينا إن كان ذلك الأمر خير لنا. ولذلك سنة للناس بأن يقولوا إن كان خيرا لي اللهم عز وجل فقربه مني، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. الله عز وجل نحن ننظر إلى الأمر من من من زاوية واحدة، الله عز وجل ينظر من كل الزوايا. إذن إدارة المشاعر هي أول شيء، أهم شيء في موضوع إدارة المشاعر، أنني أسمي هذه المشاعر. أنا بإيش حاسة؟ التشخيص. أنا إيش الموجود عندي؟ ما أجلس أحكي أنا بس تعبانة من هذه الدنيا. هذا التعبيم، هذا المصطلح لما أنا أحكي تعبانة قد ينساق علي نفسيا وجسديا ويظهر على مشاعري ويظهر على صورتي، وبالتالي يزيدني إحباطا على إحباط. وكثيرا الآن بحكوا لك علماء التنمية البشرية وما هنالك إنه أنت you have to fake it until you make it، يعني أنت حاولي أنك تمثلي مشاعري الإيجابية حتى تحصلي عليها. لكن فكرة أني أنا تعبانة ومش عارفة أحدد مصدر الوجع، هذه سوف تؤذينا أكثر مما تساعدنا. فأول خطوة في الحل، في الخروج من هذه المشكلة، بأنني أسمي هذه المشاعر. ما هو الشعور الذي أشعر به؟ هل عندي قلق؟ لأن القلق علاجه يختلف عن علاج الخوف. هل اللي عندي إحباط؟ لأن الإحباط مرحلة أخرى تحتاج إلى دعم نفسي أكبر. إذن أول شيء أسمي مشاعري. أنا اللي عندي مشاعر خوف ولا قلق ولا حزن ولا إيش؟ ما تحكي أنا تعبانة، التعب خلص بهدك، لما الإنسان يحكي أنا تعبان كل شيء فيه بوجع، يعني طب أنا من وين أبلش فيك؟ إيش أشخص؟ رأسك اللي بوجعك ولا بطنك ولا إيدك ولا رجلك؟ لازم تعطيني شيء، وحتى لو كانوا كلهم مجتمعين لكن أعطيني كل مسألة على حدة عشان أنا أعرف أعالجها. فأنا أول خطوة في إدارة المشاعر بأنني أسمي العرض النفسي اللي أنا بعاني منه، أسميها. ما تحكي أنا تعبان، احكي أنا قلق، أنا محبط، أنا خائف. التسمية تعني السيطرة. أنا إذا سميت الألم الموجود عندي فأنا سيطرت عليه. طيب ثاني أمر، يعني هذه من النقاط إن شاء الله اللي تساعدنا على فهم المشكلة. إذن أول شيء أني أسمي مشاعري، زي ما حكيت لكم موضوع القلق له طريقة في التعامل معه، موضوع الخوف له طريقة في التعامل معه. في التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، يعني سبحان الله من أجمل يعني الأشياء اللي أنا بعشقها في تفسير القرآن الكريم اللي هو التفسير الموضوعي. لما أنا أدخل على موضوع القلق وبدي أفسر تفسير موضوعي من القرآن الكريم، بذهب إلى القرآن الكريم وبقرأ أو يعني أجمع كل الآيات التي تتحدث عن القلق، ومن هذه الآيات أخرج بخطة محكمة لعلاج هذا القلق. هاي هومورك بإمكانكم تعملوه في فترة الانتظار. سمي الخوف أو المشاعر الموجودة عندك، المشاعر السلبية. إيش اللي عندك؟ قلق، قلق زائد عن الخوف، ولا خوف، ولا إحباط عام، ولا حزن. سمي ذلك الشيء ثم ابحثي عن العلاج له. الأمر الثاني أو الخطوة الثانية، موضوع أني أنا أضلني أشيك على الإيميل وأشيك على الرسائل وأشيك إجتني الموافقة ولا ما إجتني، وهذه مرحلة ترهقك نفسيا. أنا ما بحكي بالعكس، إحنا نوعي في الأمر وندخل ونعمل حملات للتوعية في الأمر ونطالب ونحاول، لكن فكرة أني أنا بس بستنى بتلك الرسالة أو بذلك الهاتف، هاي بتجعلني في حالة قلق دائم. عشان هيك أنا ما بحكي لكم ما تشيكوا إيميلاتكم، لا طبعا شيكوها مشان الله عشان تيجوا عنا وتفرحونا وننبسط فيكم، لكن خلي عندك وقت محدد، مش طول اليوم طول ما أنا رايحة وجاي على اللابتوب كل ما فتح عندي النت أروح أشوف شو صار على معاملتي. ستكوني الخبر الحلو بإذن الله عز وجل حيوصلك، حيوصلك بدون تفتح الإيميل. فلذلك موضوع أني أنا أربط نفسي بأنه أروح بهذه المشاعر القلق الكذا أفتح أرجع أعرض نفسي لخيبة أمل جديدة، هذه الـ يعني هذه زي ما بيحكوها الرسم البياني المرتفع والمنخفض خلال اليوم بيأثر على نفسيتي أكثر. خلي عندك مرة أو مرتين في اليوم على أكثر تقدير إني أنا أشيك فيها الإيميل، ولو كان كل يومين ثلاثة بيكون أحسن. إذا أول شيء حكينا نسمي المشاعر. اليوم الفكرة الثانية بأنني لا أجعل يومي رهينة لذلك الخبر. طيب الأمر الثالث، نركز على دائرة التأثير. إحنا الآن مش قادرين إنه إحنا نساعد في موضوع إنه الحكومة تعطيكم الفيز وتطلعكم اللي أنتوا فيه، منحاول على قدر ما نستطيع، لكن فعلياً الكنترول على هاي الموضوع مش بإيدينا. طب وين الكنترول؟ على نفسي، كيف أنا أدير مشاعري، كيف أتحكم بطاقتي، ماذا يمكنني أن أفعل خلال اليوم غير التفكير بهذا الأمر؟ أحسن لغتي، ممكن أقرأ في التخصص اللي أنا ناوي أدرس فيه جيد، أطور مهارات التواصل عندي رائع، أحفظ المزيد من القرآن الكريم جيد. إذن الله عز وجل لا يريدنا فقط أن نفكر في الأشياء اللي هي خارجة عن إرادتنا. ما احنا حكينا لو أن الأمة اجتمعت أنا ما بستطيع أثر على قرارهم، ولا أي أحد يستطيع، والله عز وجل بدأ بالنفع قبل الضرر. أن ينفعوك، ما في حد رح يأثر. الله عز وجل إذا كتب لكم الرزق في هذا الأمر فسوف يهيئ له ويسخر له من يعينكم عليه، لكن غير ذلك أنا لا أجلس أحاول التحكم في أمور لا يمكنني التحكم فيها. أتحكم في نفسي في دائرة التأثير الخاصة فيه. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الاستطاعة قدر الاستطاعة. إذن أفعل ما أستطيع وأترك ما لا أستطيع. طيب الأمر الآخر أو الأمر الرابع، ما أجمد حياتي. موضوع أني أنا جالس في حالة أنه بس أنا أنتظر. طبعا أنا ما بحكي يعني ما شاء الله أنا متأكدة تماما أنه أنتوا حاولتوا وأنكم ما شاء الله ما زلتم يعني في مرحلة من تطوير الذات، كل الأمور هاي يمكن أنتوا جربتوها وعايشينها وبتحكوا فيها أفضل مني، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب إذا أستثمر الوقت اللي موجود عندي الآن في حالة الانتظار في اكتساب مهارات جديدة. قبل سنوات، يعني سنوات كثيرة، زرت ألمانيا. والله الذي لا إله إلا هو، ما دخلت باص، ما دخلت عيادة، ما دخلت أي مكان إلا والناس بإيديها كتب طيلة الوقت. إذن هم في مرحلة الانتظار لا يضيعوا مرحلة الانتظار نهائيا، طول الوقت بين إيديهم كتب، يستغلون مرحلة الانتظار في تطوير ذواتهم. هذا الذي يجب أن أعمل عليه، إنه أنا في مرحلة انتظار أطورها بشيء آخر، أبتعد عن فقط التفكير بأن حياتي سوف تبدأ إذا وصلت إلى تلك الوجهة. ومن يدرينا بأننا قد نبلغ تلك الوجهة، ليس فقط بسبب عوائق الفيزا، هناك عوائق أخرى قد تحدث، أحداث كثيرة في حياتنا قد تعيقنا عن ذلك. يمكن الفيزا تجيك وتوصلك وما تقدر تيجي، سبحان الله. أنا لا أعيق نفسي. إذن لا تجعل انتظار شيء واحد يوقف كل شيء في حياتك. طيب، إدارة المقارنة حكينا فيها، موضوع المقارنة يزيد القلق والإحباط ويظهر بأنه جميع المهارات اللي أنا بحاول أتعلمها أحيانا تضيع. أهم شيء أنه أنا أركز على أنه تطور الشخصي أهم من أني أنا واصل المقارنة مع الآخرين. الله عز وجل، وهي رجعنا لسورة يوسف، المثال في سورة يوسف، ودخل معه السجن إيش؟ فتيان. طيب، ولما فسر لهم حلمهم إيش حكى لهم؟ واحد منكم رح يخرج من السجن، ماشي؟ شوفوا هذا الرجل خرج من السجن قبل يوسف، إذن سبقه بالخروج من السجن. هذا الرجل خرج من السجن قبل يوسف، قبل يوسف بسنوات، لكن لما يوسف خرج ما هي النتيجة؟ ذلك الرجل ظل خادما وساقيا للملك، وأين وصل يوسف؟ إذن حتى لو أن يوسف تأخر في الخروج من السجن فترة طويلة، لكنه عندما خرج خرج ومكنه الله عز وجل بالمهارات الموجودة عنده، طبعا بفضله أولا وآخرا، ثم بالإحسان الموجود لديه. لو جلس يوسف يحكي يا الله أنا اللي فسرت له حلمه وهو خرج قبلي، إذن الإنسان دائما يحرص على أنه أنا لا أقارن نفسي بغيري، لأنه هذا موضوع رزق. الله عز وجل يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله عز وجل يفضل الناس على آخرين بحكمته ورحمته وفضله. طيب، الموضوع الأخير اللي هو التعبير الصحيح. الله عز وجل لا يقول، يعني كل آيات القرآن الكريم، كل السنة النبوية الشريفة، لا تمنعنا من إني أنا أضعف، إني أنا أنهار، إني أنا أحزن، إني أنا أستسلم لمشاعر الإحباط، لكن لا أصل إلى مرحلة الاستسلام الكلي. يعني طبيعي جدا إنه الإنسان يحزن، طبيعي جدا إنه الإنسان يقلق، طبيعي جدا إنه الإنسان يخاف، لكن لا يستسلم لتلك الحالة. فأنا إيش بيساعدني؟ كل واحد فينا في هذه الدنيا له طريقة يعبر فيها عن مشاعره بتريحه. في ناس بيرتاحوا بالحديث مع الآخرين، تكلموا ما في أي مشكلة، تشاركوا في هذه الحديث، بالعكس سبحان الله هذا الحديث، لكن يكون حديث نوعا ما، حاولوا بأنكم ترفعوا الإيجابية في هذا الحديث، اشكي وفضفضي، لكن ارفع الإيجابية في هذا الحديث سواء لغيرك أو لنفسك. الدعاء، الدعاء يا جماعة هي أحلى فضفضة في الدنيا، إنك تجلس تفضفضي لرب العالمين. سيدنا يعقوب عليه السلام، وقبل فترة كنت بحكي مع صحباتي بحكي لهم أنا نفسي أدرس أو أعمل دراسة عن سورة يوسف من وجهة نظر يعقوب، مش من وجهة نظر يوسف عليه السلام، أنني يعني أستعرض هذه الآيات مستحضرة يعقوب وليس يوسف. يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن يعقوب يعترف بمشاعره، يعترف، يقول بأنه عنده حزن، ولكنه اختار أن يشكو هذا الحزن لله عز وجل، وهذا هو الصبر الجميل، لما قال فصبر جميل. إذن بدك تحكي مع أصدقائك، مع ناس مختصين، أسأل الله العلي العظيم هذه المبادرة الطيبة الجميلة الرائعة أن توفر لكم من المختصين ومن الناس اللي يعينونكم على هذا الطريق، ويرزقكم من خيرهم ومن مهاراتهم ومن تفكيرهم ومن علمهم، يعني ما يعينكم على فعليا على هذا الانتظار. بدك تكتبي، اكتبي أجمل، يعني إذا، وأنا أتخيل أنكم ما شاء الله تبارك الله يمكن أغلبكم عندكم مهارات في الكتابة، اكتبوا هذه المشاعر، استغلوها في الكتابة، كتابة أفكار، كتابة أي شيء يساعدكم على الخروج من هذه الحالة. إذن التعبير الصحي عن المشاعر بالعكس مطلوب وضروري وأساسي. طيب البعد الإيماني، وهو أسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا فيه، التأخير ليس رفضا، هذا أهم شيء بدي أحطه في ذهني. التأخير هو توقيت حكيم من الله عز وجل. يجب أن أؤمن بأن كل ما يحدث في هذه الدنيا لسبب، وأن الصبر على الانتظار يعكس إيماننا بأن ما هو آت خير لنا. الله عز وجل عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى قال له: وللآخرة خير لك من الأولى. إذن آخر أمرك كما فسرها بعض العلماء هو خير من بداية أمرك. دائما دائما القادم أجمل، دائما اليوم الذي يلي هو أفضل، دائما هو في ميزان حسناتكم بإذن الله عز وجل، بغض النظر عن كل المشقة والألم اللي أنتم عايشينه، فضل ورفعة. أسأل الله، يعني أنا بتخيل دائما، سبحان الله، أهل غزة الله يا رب يربط على قلوبكم ويثبتكم، دائما أتخيل بأنه إحنا في الجنة حنكون رافعين أعناقنا هكذا حتى نرى منازلكم عنده. فأسأل الله العلي العظيم لكم الثبات والقبول وأن يربط على قلوبكم. التأخير ليس رفضا، نحن نرى اللحظة لكن الله عز وجل يرى الصورة كاملة. طيب الأمل، كيف أحافظ على هذا الأمل دون أن أستنزف؟ الأمل مش شعور، مش أنا شاعر بالأمل، وإنما هو قرار. أنا أقرر بأن يكون لدي أمل. صدقوني الأمل مش بس إني أنا رح أصحى من النوم أحس حالي متفائل وعندي أمل، لا، هو أهداف قصيرة يومية، إنجازات صغيرة، إنجازات صغيرة على الصعيد الشخصي، على الصعيد العلمي، هي إنجازات صغيرة تحقق وتعزز هذا الأمل في داخلي. تذكير دائم بأن الله عز وجل يختار لي الأفضل، وبإذن الله عز وجل سوف يحدث إذا كان فيه خير لك. بدل ما أنا جالس فقط أفكر أنا أنتظر الفيزا، أنا أفكر بأنني أستعد للمرحلة القادمة. أنا في مرحلة استعداد، أنا في مرحلة استعداد، ولا أعلم، قد تكون مرحلة الاستعداد هذه في أمر هو خير لي من هذه الفيزا، ما يدرينا. كل الأمور بيد الله عز وجل، كل يوم هو في شأن، سبحان الله. النجاح ليس فقط في الوصول إلى الحلم، في الوصول ككندا. النجاح أول شيء في أنك لا تنهار، أن تستمر رغم الغموض، وأن تحافظ على نفسك خلال هذه الفترة. أحيانا أعظم نجاح بأنك لا تستسلم، أعظم من الوصول والله، لأنني لم أستسلم طيلة هذا الطريق. النجاح لا يعني بأن لا يمكن، سبحان الله، أن نختصر النجاح بهذه اللحظة الوحيدة اللي أنا أحقق فيها الحلم، لا لا لا، النجاح فعليا بأنني لا أفقد نفسي وأنا في مرحلة الانتظار، لا أنهار. يعني أسأل الله العلي العظيم إني أكون قد وفقت بإني، يعني خلينا نحكي، غيرت زاوية النظر بطريقة أو بأخرى لبعضكم، حاولت جهدي. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا جميعا. الانتظار قد يطول، قد تتكرر كل الأيام بنفس الثقل، وقد يشعر الإنسان بأنه فعلا ضعيف ومحبط، وهذا طبيعي جدا، طبيعي إنه إحنا نحلم ونشتاق للوصول، وإنه نحس بأنه إحنا تحت ضغط نفسي رهيب. لكن في خضم كل ذلك بدي إياكم بس تحافظوا على شغلة واحدة، لا تتخلوا عن أنفسكم. ما بدي أحكيكم لا تتخلوا عن حلمكم، لأنكم ما شاء الله مواظبين على هذا الحلم، وجالسين تسألوا الله العلي العظيم من فضله، وتوكلتم على الله عز وجل، ومن حسن التوكل أنكم تستمرون بالعمل. لكن لا تنسوا أنفسكم، لا تتخلوا عن أنفسكم، لا تعتقدوا بأن التأخير رفض وإنما هو إعداد. تذكروا دائما حبيباتي بأن الطرق لا تقاس بسرعة الوصول، بل بمن يبقى ثابتا على هذا الطريق. بعض الأحلام لا تعطى بسرعة، بعض الأحلام الكبيرة لا تعطى بسرعة لأنها ليست لأشخاص عاديين. الحلم العادي بياخده أي إنسان، لكن ناس مثلكم، ناس متميزين، ناس الله عز وجل خلهم يمروا بكل هذه الظروف القاسية وما زالوا يحلموا وما زال لديهم أمل، أنتم مش ناس عاديين، ولذلك بإذن الله عز وجل عوض الله عز وجل لكم لن يكون عاديا. امشوا في هذه المرحلة بقلوب ما زالت تؤمن وبأرواح لا زالت تحاول حتى لو كان الطريق وطيئا، لأنه الأهم مش إنكم توصلوا بسرعة، لكن بأنك تصلي في النهاية وأنت ما زلت أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا خلصت اللي علي، وهل جاهزة أجاوب على كل أسئلتكم؟
2: الله يجزيك الخير يا جولان، يعني ما شاء الله كلام جميل فعلا لامس قلوبنا جميعا، وما شاء الله كمية من الأمل وكمية من هيك الصدق والتفاؤل، يعني إن شاء الله أسأل الله أنه يعني ينفع فيها الجميع بإذن الله تعالى. وفعلا رح أكرر كلمتك، بعض الأحلام الكبيرة لا تأتي بسرعة، تحتاج وقت، فإن شاء الله يعني رب العالمين يكتب الخير للجميع ويكتب التوقيت يعني في خير للجميع بحكمته وبعلمه بإذن الله تعالى.
1: آمين.
2: إذا أي حد حاب يحكي تفضلوا، يعني عندكم أي سؤال أي

0: في
1: حبيبتي
0: سؤال؟
1: ريبا وياكم. في سؤال أتوقع
0: أيوة، كيف أتعامل مع المحيط الذي يقارني بغيري؟ شوفوا، إحنا زي ما حكيت لكم، إحنا غير قادرين على أن نتحكم بالآخرين، لكن قادرين على أن نتحكم بردة فعلنا. يعني الإنسان في عندك فعل وردة فعل، فأنا الفعل الذي يقع علي من الآخرين لا أستطيع التحكم فيه، لكن أستطيع أن أتحكم بردة فعلي. الإنسان لما يجلس في محيط دائم المقارنة له بالآخرين، إنه فلان عمل وفلان سوى وفلان أحسن منك وفلان كذا، في عندك في الداخل زي مسجل داخلي. هذا المسجل إذا أنا استمريت في تسجيل هذه العبارات ولم أستطع أن أرد عليها في حينها، فسوف بيعمل لي إرهاق وضيق من الداخل. إيش اللي لازم أعمله؟ هذه العبارات، إذا الإنسان اللي أمامي أنا قادرة أني أرد عليه، أرد عليه. إذا أنا من حقي صديق جار أرد عليه بأدب، لا تقارني بغيري، انتظر، أختار الرد المناسب للمكان. طب إذا اللي بقارني بالآخرين حدا أنا يعني أحترمه كثيرا، ممكن يكون أبوي، ممكن يكون أمي، ممكن يكون حد له حق علي ولا أستطيع أن أرد عليه. لما يجلس يقارنك لا تسجلي هذه الكلمات في المسجل الداخلي، خليه هو يحكي وانت في الداخل كوني رددي عكس الكلمات التي يقولها، انت ردي عليه من الداخل، حتى لا تكون هذه الكلمات زي السهام التي تعيش في داخلك وترجع انت تستحضريها فيما بعد. اذا حكى لك فلان افضل منك، انت بينك وبين نفسك احكي لا الحمد لله رب العالمين، اشعر بان الله عز وجل حبان بنعم افضل منه، فلان وصل وانت ما وصلتي، داخلك ردي احكي لكن الله عز وجل لم يشأ بعد. اذا لا تخلي هذه الكلمات تجلس في أعماقك وكأنها رصيد من الأفكار السلبية اللي تخليك فيما بعد تحبطي. إذا كان هذا الشخص اللي بيقارنك بالآخرين من الناس الذي تستطيعين الرد عليه فردي عليه، إذا لم تكوني تستطيعين الرد فلا تخلي هذه الكلمات تتسجل بداخلك وردي عليها داخليا. اللهم آمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم آمين يا رب.
1: الله يجزيك الخير جولان. يعني ممكن أطلب منك طلب
0: عيون
1: انه ان شاء الله يعني ما تكون هذه اخر يعني جلسه مع الطالبات، يعني انه نتمنى دائما يعني تكوني متواجده معنا، واذا في اي مواضيع في المستقبل حبينا نناقشها ونطرحها انه تكوني موجوده معنا ان شاء الله.
0: الله يسعدني ويشرفني، وانا يعني هذا اضعف الايمان والله الذي لا اله الا هو. يعني احكي لكم شغله، يعني سبحان الله اجيت قبل ما المحاضره بدي البس، قررت البس ثوب، بس حكيت انه يعني ما بدي يفهم بانه احنا والله نحاول، والله نجاهد انفسنا، والله حابين نشارك باي شيء، لكن ما بدي يفهم انه احنا فقط هذا اللي شاطرين فيه، انه احنا نلبس شعارات ولكن لا نطبقها. لكن اسال الله العلي العظيم انه هذه الجلسه وان شاء الله غيرها من الجلسات تكون مشاركه ولو بسيطه في انه الانسان يحاول ان يغير واقعه. والا في النهايه يعني انا عارفه انه الناس الموجوده معنا الله يجزيكم الخير، الله يثبتكم، الله يربط على قلوبكم، في اوضاع صعبه احنا انفسنا قد لا نفهمها، يعني احنا ما عشناها ويمكن قد لا نفهمها، وقد يكون كلامنا مثالي وقد يكون كلامنا نظري، لكن في الحقيقة في النهاية إحنا نذكر بعضنا البعض، وهذا الكلام قد ينفع أحدنا وقد لا ينفع الآخر، وقد لا ينفع الآن لكنه ينفع فيما بعد، نحاول بقدر المستطاع. فأسأل الله العلي العظيم يعني أن ينفعنا جميعا، وزي ما الله يجزيك الخير يا رب يا سارة أن يستعملنا ولا يستبدلنا، اللهم آمين.
1: الله يجزيك الخير، شكرا جميعا على حضوركم، شكرا أستاذ جولان،
0: الله يرضى عليكم يا رب.
1: وإن شاء الله نراك في لقاءات قادمة
0: إن شاء الله يا حبيبي.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل

0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. رواه الترمذي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا الكرام، استمرون مع حضراتكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة النفط كيكو بمسيرة. وأضافت أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستمرة وأن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد. نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله أن الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية الليلة قد اكتملت. كان التلفزيون الإيراني تحدث عن سماع دوي عدة انفجارات في مناطق جنوبي البلاد. في غضون ذلك قالت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. في الشأن اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه عون عن أمله أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون وذلك في جنوب لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مرحبا بكما. أبدأ معك عمر بخصوص ردود الفعل الإيرانية على الاستهدافات أو الضربات الأمريكية الأخيرة.
1: نعم، آخر ما صدر ما ذكره التلفزيون الإيراني بأن الحرس الثوري كان قد نفذ عمليات ردا على الهجمات الأمريكية، وأضاف أنه سوف يعلن لاحقا خلال الساعات الماضية عن تفاصيل هذه العملية. حتى اللحظة لا يوجد أي بيان من الحرس الثوري رسميا بشأن تبني أي عمليات جديدة ضد القوات الأمريكية ربما في المنطقة ردا على هذه الهجمات. كذلك الخارجية الإيرانية لم تصدر حتى اللحظة أي بيانات جديدة. لكن إذا ما أردنا ترتيب المشهد محمود، فإنه عند الساعة تقريبا الواحدة بعد منتصف الليل ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني بدوي بعض الانفجارات في مدينة سيريك، ثم نقل عن مصدر عسكري في تلك المدينة بأن مقذوفات أصابت برجا للاتصالات في المدينة. إضافة إلى أن التلفزيون الرسمي أيضا ذكر عن أنه تم سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم، تحديدا في قرية ميسين في الجزيرة. إضافة إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني قال أن 4 مقذوفات أصابت مدينة بندر لينجي، وهي أيضا مدينة ليست بعيدة عن مدينة سيريك. إذا نتحدث عن هجمات في 3 مناطق كلها في الساحل الجنوبي الإيراني، كلها محاذية لمضيق هرمز، والاستهدافات ليست واضحة بشكل كبير ما هي الأهداف، باستثناء ما ذكره المصدر العسكري من أن برج الاتصالات في مدينة سيريك قد استهدف بعدد من المقذوفات. الآن مضى نحو ساعة ونصف على كل هذه الانفجارات، يبدو أن الوضع بات هادئا، لا يوجد أي تسجيل لأي انفجارات جديدة. من الواضح أن العمليات العسكرية الأمريكية قد اكتملت، والآن نحن بانتظار بيان الحرس الثوري الإيراني حول رده على هذه الهجمات الأمريكية في السواحل الجنوبية مثل ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، ويمكن أن نتوقع ردا أكبر ولو قليلا من الرد الذي نفذه الحرس يوم أمس، لأن إذا ما تحدثنا عن بيان الحرس يوم أمس كان قد حذر منه في حال تجدد الاعتداء على إيران، فإن الرد القادم سوف يكون أوسع نطاقا. وإذا ما قررنا الهجمات الأمريكية هذه الليلة بالهجمات الأمريكية ليلة أمس، يمكن القول أنها كانت أوسع نطاقا إلى حد صغير وليس كثيرا. يوم أمس كان هناك استهداف لمدينة سيريك وجزيرة قشم، الآن استهدفت نفس المنطقتين إضافة إلى استهداف مدينة بندر لينجي في الجنوب. ويمكن القول محمود أن تركيز القوات الأمريكية خلال هذين اليومين هو في منطقة مضيق هرمز. جزيرة قشم تقع في قلب المضيق، بندر لينجي ومدينة سيريك تقعان في البوابة الشرقية للمضيق وتبعدان نحو 200 كيلومتر عن وسط مضيق هرمز. ومن الواضح أن استهداف أبراج الاتصالات أو الرادارات أو المعدات العسكرية للحرس الثوري في تلك المناطق هي محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف السيطرة الإيرانية على المضيق. كذلك ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران خلال الساعات الماضية تحديدا بحرية الحرس كانت قد وجهت تحذيرات لبعض السفن المخالفة. الإيرانيين لا يتحدثون عن تنفيذهم هجمات مباشرة ضد السفن أجنبية تحاول العبور من المضيق. البيانات الإيرانية تؤكد فقط أنه تم توجيه فقط عيارات تحذيرية من دون إصابات، وأن هذه العيارات أجبرت تلك السفن على التراجع من العبور من المسارات التي لم تحددها إيران. لا يزال هناك تمسك إيراني واضح بأن البند رقم 5 من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران هي المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في المضيق، وهذا بالفعل نحن رصدناه في مذكرة التفاهم. لكن الإيرانيون يفسرونه على أنه أيضا يمنحهم السيطرة على المضيق ويمنحهم تحديد أو صلاحية تحديد المسارات التي يمكن للسفن الأجنبية للعبور منها. تقول طهران إن المنطقة الآمنة التي يمكن للسفن أن تعبرها هي المناطق التي يحددها هو وتقع في شمال المضيق قرب السواحل الإيرانية، بينما تعتبر إيران أن الممر الجنوبي الذي أعلن عنه من قبل سلطنة عمان هو ممر خطر مرفوض غير مقبول. وكان الحرس الثوري قد وجه تحذيرات للسفن بأنها سوف تتحمل تداعيات المرور من تلك المناطق، وطالبت منها المرور من المناطق الإيرانية المسارات التي تحددها إيران بعد التنسيق مع هيئة الملاحة البحرية لمضيق هرمز. إذا ما تحدثنا أيضا عن الهجمات الأمريكية ضد إيران، كانت الخارجية الإيرانية صباح أمس استهدفت الهجمات يوم أمس بأنها كانت اختراقا وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا أيضا لعملية وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، وانتهاكا أيضا للبند رقم 1 من مذكرة التفاهم، لأن البند الأول في المذكرة يفضي بإنهاء العمليات العسكرية بين الطرفين، وتنفيذ عمل عسكري أمريكي في الأراضي الإيرانية يعتبره الإيرانيون انتهاكا لمذكرة وقف إطلاق النار.
0: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. مراد هاشم من واشنطن، أجدد الترحيب بك مراد. ما الذي صدر من بيانات عن الجانب الأمريكي يوضح تفاصيل الاستهداف الأمريكي لبعض الأهداف الإيرانية مؤخرا؟
2: نعم محمود، تأكيد مسؤول أمريكي على أن هذه الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية قد اكتملت وانتهت يكشف في طبيعة الحال عزم واشنطن على احترام اتفاق وقف اطلاق النار، ومن أن ضربات كهذه ليست استئنافا للحرب أو استئنافا للعمليات العسكرية، كما أيضا ورد بهذا النص من قبل مسؤول أمريكي يوم أمس عقب الضربات التي وجهت الجمعة. هذه الضربات اليوم كانت أوسع كما يقول مسؤول لشبكة فوكس نيوز، ومن أنها جاءت بالنظر إلى عدم احترام إيران لاتفاق وقف إطلاق النار رغم منحها فرصة بشأن هذا الأمر، لكنها لم تفعل، كما أشارت أيضا بذات الكلمات القيادة المركزية التي جاء في بيانها أيضا ولليوم الثاني من أن هذه الضربات تأتي كرد على ما وصفته بالعدوان الإيراني. قالت القيادة المركزية إنها أي هذه الضربات نفذت بأوامر من الرئيس ترامب، وإنها استهدفت قدرات الرقابة العسكرية الإيرانية، أيضا منشآت الدفاع الجوي، وكذلك منشآت اتصالات ومنشآت تخزين المسيرات، وكذلك قدرات متعلقة بزراعة الألغام. ربطت القيادة ضربات اليوم كرد على استهداف مسيرة إيرانية لناقلة نفط كانت تعبر المضيق تحمل مليوني برميل نفط، وبالتالي نظر إلى هذه الخطوة على أنها تهديد جديد للملاحة الدولية، ما يشكل أيضا ليس انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، ولكن أيضا للقوانين الدولية الحاكمة للملاحة في الممرات الدولية. أيضا كانت يوم أمس القيادة المركزية شددت على ذات التأكيد الذي ختمت فيه بيانها اليوم، وهو أن الملاحة مستمرة في مضيق هرمز، وأن عمليات التنسيق سوف تستمر، كذلك جاهزية القوات الأمريكية سوف تتواصل للرد بطبيعة الحال كما جاء في بيان اليوم وكما جاء في بيان يوم أمس لضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. في المجمل إذن تضع واشنطن هذه الردود أو الضربات اليوم وأمس في سياق الرد الفعل وفي سياق الرد على عدوان. واللافت أن هذا البيان الصادر من القيادة المركزية اليوم وكذلك تصريح المسؤول الأمريكي لشبكة فوكس نيوز لا يشير إلى الهجمات التي قالت إيران إنها استهدفت فيها أهدافا في البحرين بطبيعة الحال أهداف أمريكية، وكان مسؤول أمريكي قال بالفعل أنه تم التصدي لمسيرة وإسقاطها، وفيما سقطت مسيرة أخرى بعيدا عن هدفها كانت هناك إشارة إلى مطار، ولكن جاء كرد على هذا الهجوم وللمرة الثانية على سفينة تعبر المضيق، وكان الرد الأمريكي يوم أمس بضربات جاء ردا على استهداف سفينة شحن تحمل علم سنغافورة وكانت تغادر المضيق عبر هذا الممر الذي تقوم الولايات المتحدة بتأمينه أو توفير خدمات التنسيق والدعم والإرشاد فيه في الجانب العماني من المضيق، ما يعني أن هذه النقطة الجوهرية في الواقع التي تثير هذا الرد القوي من قبل واشنطن بحسب وصف القيادة حينما قالت بأنه كان ردا قويا في بيان يوم أمس. هذا يشير بطبيعة الحال إلى ما تعنيه هذه الأرقام التي الآن تنشر من أن معدل الملاحة في المضيق في هذا الممر تحديدا تراجع بشكل لافت. يوم الأربعاء كان هناك 73 سفينة مرت عبر هذا الممر، ولكن يوم الخميس حينما حدث الهجوم الأول من قبل مسيرة إيرانية على السفينة التي تحمل علم سنغافورة تراجعت أعداد السفن إلى 54، يوم الجمعة إلى 16، يوم السبت لا يعلم إلى أي درجة تراجعت أعداد السفن، ولكن هذه السفينة التي كانت تحمل علم بنما وهي كانت تحمل مليوني برميل نفط أيضا استهدفت بهذا الهجوم، وكان مسؤول أمريكي في وقت سابق قال إن هذا الهجوم نفذ بمسيرة إيرانية، أي أن واشنطن أشارت بأصابع الاتهام بشكل مباشر إلى طهران، علما أيضا أن المسؤول تحدث من أنه كان هناك هجوم بمسيرتين على الملاحة في المضيق أيضا يوم السبت، وتم اعتراض هاتين المسيرتين. بطبيعة الحال إذن واشنطن تسعى إلى التمسك بهذا الممر، ولا سيما أنها دائما ما تذكر بمسألة الحقوق السيادية، وهنا الإشارة إلى الحقوق السيادية لعمان وأيضا القوانين الدولية كما نسمع من ماركو روبيو وزير الخارجية. هذا التوتر في هذا الممر الملاحي أيضا عرقل عملية إنسانية أممية كما هو معروف كانت تقوم بها المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، واستمرت لثلاثة أيام قبل تعليقها، وكانت تهدف إلى إخراج 11 ألف بحار و600 سفينة عالقين في الخليج. وخلال ثلاثة أيام تقريبا أو ثلاثة أيام ونصف تم إخراج 115 سفينة و2500 بحار، إلى حين وقع الحادث الهجوم على السفينة التي تحمل علم سنغافورة يوم الخميس، ما أدى إلى تعليق هذه العملية ومطالبة المنظمة بضمانات أمنية، وكانت الولايات المتحدة تدعم هذه العملية. في المجمل من الواضح كما نتابع هنا من تفسيرات الخبراء والمعلقين لما يحدث، وطبيعة هذه الرسائل الخشنة المتبادلة بين الجانبين، البعض يعيدها إلى طبيعة صياغة البند الخامس من مذكرة التفاهم، والتي تحمل عموميات وغموض تتيح لكل طرف تفسيرها على النحو الذي يريد. ولكن هناك تأكيد من أن هذه المادة لا تمنح أي طرف حق بالسيطرة بشكل قطعي على الممرات، ولا سيما إذا كان ممرا يمر في الأراضي السيادية لدولة أخرى وهي عمان في هذه الحالة. محمود،
0: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. نرحب بضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العقيد مرحبا بك، ماذا تقرأ في بيان القيادة المركزية الأمريكية وكذلك الأهداف التي تلقت الضربات الأمريكية داخل إيران؟
3: نعم، البيان الأمريكي بات واضحا أن الجانب الأمريكي لا يريد التصعيد أكثر من ذلك، بالتالي هو ختم حديثه أو بيانه عندما قال أن العمليات العسكرية هذه الليلة، العمليات العسكرية الإضافية هذه الليلة اكتملت. لدينا نقطتين في تحليل لغة الخطاب، النقطة الأولى في الإضافية بأن هذه العملية هي متممة لسلسلة عمليات الرد والرد المقابل، أو ما يعرف عسكريا بالتيت فور تات، أي بمعنى العين مقابل العين. في موضوع العمليات اكتملت، هذا الأمر بات واضحا في كل بيانات القيادة الوسطى الأمريكية، يشير إلى عملية اكتمال العملية حتى يرسل إشارة إعلامية للطرف الثاني بأننا لسنا راغبين بالتصعيد بقدر ما نحن راغبين بالرد على الجانب الأمريكي. هذا النوع من العمليات، الإجابة على سؤالك الثاني، يعرف بالعمليات الانتقائية عسكريا، العمليات الانتقائية التي تستند إلى جهد استخباري. الجانب الأمريكي يبدو أنه وجد ضالته في مثل هذا النوع من العمليات، لأن العمليات الانتقائية أو ما يعرف عسكريا بالصيد المريح، هذه العمليات ليست ذات كلفة مالية كبيرة وليست ذات كلفة سياسية أيضا. لذلك الجانب الأمريكي يبدو أنه انتهج هذا النهج العسكري الذي لن يتوقف عند عملية أو عمليتين، وقد يكون على طول مقابل الرد والرد المقابل على الجانب الإيراني.
0: قد يقول قائل إن الولايات المتحدة قصفت تقريبا كل شيء يمكن قصفه خلال حرب استمرت بضعة ربما أسابيع، نستطيع أن نقول بضعة أسابيع، أكثر من 40 يوما. ما الذي يمكن أن تحققه ضربة هنا أو ضربة هناك من هذا القبيل؟
3: نعم، يعني شكرا على هذا السؤال. هذا النوع من العمليات التي تعرف بالسترايك، أي بمعنى الضربة وليست الأوبريشن، العملية لها ثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول تجريد الخصم من قدرته، والهدف الثاني وهو الأهم والذي يبدو أن الجانب الأمريكي يسعى عليه، ضبط السلوك العدواني للخصم. نعم، الجانب الأمريكي استهدف الكثير من القدرات العسكرية لإيران، ولكن لغاية الآن لم يستطع ضبط السلوك العدواني للحرس الثوري. عندما أقول السلوك العدواني لا أعني هنا بكلمة العدواني إلى حقية العدوان سواء الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني، ولكن هذه كلمة عسكرية مستخدمة بأن لديه قدرة على الرد على الجانب الأمريكي. هذا ما لم يستطع الجانب الأمريكي لغاية الآن ضبطه تجاه الحرس الثوري الإيراني.
0: هل في المستطاع ضبط هذا الأمر؟
3: لا أعتقد، لن يضبط هذا الأمر لسبب رئيسي.
0: وهل هذا أصلا أمر مفيد؟
3: لا أعتقد، لأن هناك نقطة جديرة بالاهتمام. يجب أن نميز بين إيران السياسي وإيران الجنرالات، أمريكا السياسي وأمريكا الجنرالات. الجنرال برات كوبر ومن أكثر المتشددين، وهو قائد القيادة الوسطى الأمريكية وقائد العملية تجاه إيران، من أكثر المتشددين تجاه توجيه ضربات مؤلمة لإيران. بالمقابل أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري من أكثر الرجال الإيرانيين راديكالية تجاه الجانب الأمريكي. بالتالي نحن نتحدث عن عقلية الجنرالات الراديكاليين من الطرفين التي تقود العملية.
0: هذا يجري عقلانته من خلال وقائع الحرب التي لم تسفر عن شيء ملموس عسكريا، واستمرت إيران حتى اللحظة الراهنة بقدرتها على تعطيل أو تخريب مرور السفن في مضيق هرمز باعتباره الورقة الأبرز. هل تحقق توازن القوى بين الطرفين بما يضمن استمرار المحادثات في سويسرا والتوصل إلى اتفاق نهائي؟
3: توازن القوى متحقق
0: بالمنظور الاستراتيجي طبعا. هذا
3: توازن القوى متحقق قبل الجلوس على طاولة إسلام أباد، وبالتالي الجانب الإيراني يريد كسر توازن القوى من خلال ورقة هرمز والتشبث، وليس التمسك، التشبث بورقة هرمز. لذلك هو يريد مسك هذه الورقة، أنا أقصد الحرس الثوري، لأنه يدرك أن هذه الورقة هي الورقة التي تجلس على أي طاولة مفاوضات بوضع تفاوض قوي، وهذا ما لا يريد الجانب الأمريكي. يريد تجريد إيران من ورقة هرمز من خلال الممر الجنوبي الذي يريد فتحه بالقرب من المياه الإقليمية العمانية.
0: تقصد الجانب الإيراني يريد الحفاظ على توازن القوى لا كسر توازن القوى، أي أن يتمكن من الرد إذا لم يلتزم الجانب الأمريكي بالتزامات.
3: بالضبط، هذا ما يريد الحرس الثوري، ولكن الجانب الأمريكي لا يريد أن يبقى هذا التوازن الموجود، هو يريد أن يكسر التوازن لصالحه الجانب الأمريكي. الجانب الإيراني يريد أن يبقى التوازن حتى يجلس على الطاولة بوضع تفاوض قوي.
0: هل تعتقد أن التصريحات العدائية بين الجانبين التي ما زالت مستمرة رغم أن الاتفاق يفترض أنه ينص على تخفيف لغة الخطاب، هل تعتقد أنها تسهم في تطور الأمور بهذا على هذا النحو؟
3: لا أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه الانزلاق إلى عمليات عسكرية قد تكون غير محسوبة النتائج، أو العودة إلى شكل القتال السابق. يبدو أن الطرفين ليس لديهم الرغبة لتطوير الأعمال الممكنة ولا لتطوير العمل العسكري. بيان الحرس الثوري يوم أمس كان واضح بأننا سنقوم بالرد على الجانب الأمريكي أن رد الجانب الأمريكي، وبيان الجانب الأمريكي واضح بأن العمليات العسكرية اكتملت. بالتالي لا يوجد رغبة لدى كلا الطرفين للتصعيد أكثر. ولكن هناك نقطة جديرة باهتمام يجب أن تذكر، أن بيان الحرس الثوري أمس قال أن الجانب الأمريكي إن قام باستهداف مواقع مجددا كما حصل اليوم فإن الرد سيكون أوسع وشامل. الآن أوسع وشامل، إن قام الجانب الحرس الثوري برد أوسع وشامل، هذا يعني أننا أمام تصعيد نوعا ما ولكنه تصعيد منضبط.
0: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا الكرام، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد تأتي نقطة لن نكون قادرين فيها على التصرف بعقلانية وسنجبر على إكمال المهمة عسكريا. ويقول ترامب أيضا من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا. نذكركم بالخبرين العاجلين اللذين يظهران على شاشتنا تباعا. الرئيس دونالد ترامب يقول من المؤكد أو من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا، ويهدد مجددا باستهداف إيران عسكريا. إلى الملف اللبناني، حيث وصف الرئيس جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة

0: اللبناني أن الاتفاق يعبر الطريق لعودة السكان إلى منازلهم في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
1: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
0: وفي الجهة الأخرى نظم مناصرو حزب الله تحركات احتجاجية في الشارع جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية أمين شري للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
2: الحزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
0: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسي.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: قول دواء قول.
0: يا سلام.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجاري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن قلوبنا وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة في قلوبنا ويغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. ما زال حديثنا حول سورة الشمس، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم هذه الأقسام، وده أطول قسم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم قلنا بيبين حاجتين، بيبين أهمية التزكية وخطورة ترك التزكية. الأهمية من القسم أن الله سبحانه وتعالى يقسم كل هذه الأقسام المتتالية، فأنا لما أسمع عظيم كبير الأعلى جل وعلا يقسم كل هذه الأقسام، يبقى الموضوع ده خطير، الموضوع ده خطير جدا، ألا هو موضوع التزكية. والتزكية باختصار أن تقدم كلام مولاك على ما يريد هواك حتى يصير هواك طبقا لما يريد مولاك. ده باختصار شديد جدا التزكية، كل اللي احنا بنعمله بنصلي وبنزكي وبنصوم وبنقرأ قرآن والكلام ده كله عشان ايه؟ عشان نمسك الهوى ده ونخليه يعني يبقى سلس جدا جدا مع الوحي. وهي دي العبودية، هي دي العبودية. يقولوا ان الطريق ده طريق معبد. يعني طريق معبد يعني الرجول مشيت عليه كتير لدرجة بقى ايه، بقى ممهد، فما فيش حتة طالعة، ما فيش حتة ايه نازلة، فالطريق بقى ايه متساوي تماما كده. فلما الطريق يبقى حرير يسموه طريق ايه معبد، وطأته الأقدام حتى زللتها. فالعبودية بتعمل معانا ايه؟ العبودية الإنسان عنده نتوءات برضو كده، عنده كبر وعنده شهوات وعنده شبهات وعنده ميول معينة يعني لا يحبها الله سبحانه وتعالى، عنده ميول للكذب، عنده ميول إن هو مثلا يسرق، ميول إن يكذب، أيا كان بقى ليه الميول بتاعته. فالميول دي محتاجة إن تتكسر تتهذب. فتيجي العبودية بقى تعمل زي الايه الاقدام كده في الطريق، تيجي العبودية بقى والوحي وكده يدنه ايه يشلك انه تؤدي، يضغط عليك يضغط يضغط يضغط يضغط. وقلنا قبل كده ان نفسك احيانا في اوقات كتيرة جدا بتقول لك الدنيا صعبة وصلاة التراويح والشروق جلسة شروق وصلاة في المسجد، نفسك مش جايباك، فالنفس كسلانة. لكن العقل بيقول هي الصح. التزكية انك تخلي دايما عقلك المرتبط بالوحي هو اللي يدوس على النفس ويكسبها، وانك تيجي حتى لو انت متضايق، حتى لو انت متضايق زي اهل بدر. اهل بدر خرجوا بعضهم وان فريقا من المؤمنين لكارهون. كارهون ليه؟ هم كانوا طالعين لعلة العير، وجدوا النفير ففي قتال، فمتضايقين لدرجة ان الضيق ده سمع فين؟ في حوارهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، يجادلونك في الحق. طب يا رسول الله، طب ما احنا بس اصلنا وصلنا دلوقتي، احنا ممكن نموت، طب ما احنا طب نجهز، طب نجيب سلاح، طب نعمل كلام منطقي ظاهرا صح صح، يجادلونك في الحق. طيب سبب المجادلة دي كانت ايه؟ الكره الايه الداخلي. هم استجابوا للكره الداخلي ده، يعني استجابوا وقالوا مش هنطلع، ولا داسوا على انفسهم وقالوا نتبع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي حصل لهم بقى؟ الجائزه خدوها ايه؟ لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. فقد خدها مين؟ اللي كان كاره واللي كان راضي. ايه اللي نفع اللي كان كاره؟ ان هو داس على نفسه وحكى. انت النهارده كاره تقف التراويح، كاره نفسي، كاره مش كره ان انا بحبهاش، لا انا كسلان مش قادر وبتاع، فتعمل ايه؟ خلي عقلك يدوس وتعالى وانت متضايق، ده مهم جدا. خلاص عمنا أسامة عنده امتحانات الفترة الجاية دي، والده بيقول له روح امتحان، بيقول له انا كسلان، ابوه هيقول له يلا يا ابني شوف اهم حاجة تكون ايه؟ ما تكونش كسلان وتكون مودك ايه رايق. عم ايمن زوجته بتقول له انزل الشغل، ولا لا انا ما عنديش رايح، ياخد بيزعقوا لي، رحت مره متاخر كده فزعقوا لي، هتقول له ايه؟ سلامتك عم ايمن انزل، احنا من امتى احنا بنشوف نفسيات؟ انزل وانت متضايق صح، ما فيش حاجه اسمها اصلا متضايق، اصلا ما صحرتش، لا هتدوس على نفسك وتتفاعل صح. طب ده في الدنيا، في الاخر انا عاوزك تعمل كده، نفسك مش جايباك وتقرا وردك وتقرا ساعه ولا بتاع، دوس على نفسك، ما قرأتش وردي مش نايم. ازاي يا شيخ؟ ازاي؟ والله العظيم هموت يا عمي، والله ما هتموت، صدقني مش هتموت. طب انت مش جربت قبل كده في ماتشات وكنت بتتاخر وقت الفجر؟ موت ما متش. طب تعال نجرب اداني مصحيك للفجر ونشوفك هتموت ولا لا. لو مت يبقى انت كلامك صح، مش هنعملها تاني مع اخي تاني. لو ما متش يبقى كان كلامك مبالغه. فالشاهد انك تضغط على نفسك وتحاول بقدر الامكان لا تستسلم. ليه؟ لان الموضوع خلاص عمرك بيجري، عمرك في ثانية بيطير. فاكرين رمضان 2018 انت كنت في الوقت ده فين؟ بعد صلاة الفجر تبقى قاعد فين؟ مش فاكر صح؟ فاكر انت كنت بتسيب المجالس بتاعة العلم ومجالس الشروق والكلام ده كله عشان ايه؟ انت مش فاكر صح؟ بس اللي قعد واللي ربنا من عليه هو عان خلاص في الخزنة، عن رصيد كبير قوي. واخدين بالكم؟ ممكن يكون من الرصيد ده 83 سنة خير من 83 سنة وتلت. طب والتاني ضيع، طب هو استفاد حاجة؟ فهي الدنيا هتمشي كده. فانت لازم تبقى انت مدرك كويس وان القسم ده مهم. ربنا بيقول ايه في القسم ده؟ وشرحنا القسم قبل كده والحاجات دي كلها، وقلنا علاقة الحاجات دي بالشمس والكلام ده. زي ما الشمس هي مصدر الحياة، التزكية هي مصدر حياتك، هي مصدر النور بتاعك. سترى بما يريد الله سبحانه وتعالى، هيبصرك، هتبدأ تشوف الأمور صح، تبدأ تبقى موفق. حد يستشيرك في حاجة أنت موفق، هتبقى كده عبد يسير على الأرض ومتصل بالسماء فيرى بنور الله سبحانه وتعالى. هي دي التقوى. التقوى أن تسير على مراد الله وترى بنور الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه الأقسام وذكر النفس، قال فألهمها فجورها وتقواها. وقلنا فألهمها أي علمك من الوحي، ذاك الطريق وبيّن لك إيه؟ النجدين، الطريق الحلو والطريق الوحش، عشان ما تجيش يوم القيامة تقول إيه؟ أنا ما كنتش أعرف، ولو ألقى معذيرة هتيجي تعتذر، أصلا ما كنتش عارف، أصلا ما كنتش. لا لا لا، أنت عارف أحكام الشرعية إيه؟ تعرف موضوع الموسيقى، وعارف موضوع مش عارف الشباب اللي مش كويس، وعارف كل حاجة. عرفتها، عرفت بالوحي، وعرفت بين ايه؟ من ربنا سبحانه وتعالى. وربنا قال لنا في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل واحد مننا مش هيتعذب، ربنا عافينا وإياكم، ولا هيتحاسب إلا على شيء بلغه صح؟ بس شيء يكون ممكن يكون حواليك بس انت كنت غافل مش عاوز تبص فيه، لا هتتحاسب. انت عشان مثلا تعمل حاجة في الموبايل بدنك تسأل وتفحر ليه؟ هو عزيز عليك ومهم. طيب دينك ده ما كانش مهم انك تسأل عليه؟ فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. الفلاح هو الوصول والظفر بالمطلوب. انت نفسك في حاجة فتكسب، تخبتها. طب انا كمؤمن عاوز ايه اللي انا عاوزه في حياتي؟ انا عاوز الجنة صح؟ يبقى مين اللي هيكون فالح؟ اللي هيوصل للجنة صح؟ عشان كده الفلاح الاصل فيه انه مرتبط بالاخرة. قد افلح المؤمنون، الفلاح مرتبط بالاخرة. فاذا اطلق لو اقرن بالنجاح فالنجاح دنيوي، يقول لك فلان نجاح. عشان كده المهم انك تكون فالح، انك ايه؟ تكون فالح. والفلاح غير مرتبط بالنتيجة، النجاح مرتبط بالنتيجة. الدكتور اللي عدنا هو معانا كده، الطلبة اللي معاه في الجامعة، لو طول السنة ايه قاعدين صف اول اتجاه الامام وبييجوا بدري ويحلوا كل حاجة وما دخلوش الامتحان، او دخلوا الامتحان بس بابا كان مزعل مامته واتطلقوا فهو دخل بنفسيا فحل غلط خالص، الدكتور هيقول ايه؟ سائط صح؟ ولا هيقولك ايه؟ بص انت كنت بتمجهود طول السنة، انا حاسبك على ايه؟ كانت نيتك تطلع من الاوائل. الكلام ده موجود في الدنيا؟ مش موجود في الدنيا. ليه؟ الدنيا طبعت على ايه؟ على النتائج. لن تجد مثل الله يعاملك، وقال ليس للانسان الا ما سعى. ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك بايه؟ بالصدق والسعي. طب النتيجه مش بتاعتك، هو قال لنا كده بقى مش بتاعتك. هتشتغل 950 سنه، عدد الحضور 950 سنه. انت مدرك 950 سنه يعني ايه؟ شوف انت عمرك قد ايه كده، وحاول تضرب تجيب النسبه من عمرك. يعني انت عمرك يا معاذ كام دلوقتي؟
8: 17. طيب ولسه ما اتجوزتش يا عم معاذ؟ وانت محمد برضو لسه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا بقى هم الاثنين مش انت بقى. ف17 سنه من 950 سنه نسبتهم قد ايه؟ خلاص اخوك بقى هندسه يحسبها لك. فشوف بقى 42% ايه. فشوف بقى النسبه قد ايه، النسبه دي قد ايه؟ 950 سنه كم واحد بقى دخل المسجد، كم واحد قصدي دخل دعوه سيدنا نوح؟ بضع وثمانين، يعني تقريبا قد القاعدين كده شويه، مره ونص كده. انت مدرك؟ خلاص انا لو حضر لي في مسجد كبير يعني بعض 80 هلغي الدرس، اقول يا جماعه انا بحضر عشان دول. لا، فشوف كان تقريبا بمعدل كده كل ايه كل كده حوالي حاجه و20 سنه كده في اخ بيفكر، واقف مع احد الاخوه كده بيساله بيقول له طب هو يعني عشان اكون موحد يعني هسيب يغوثه؟ سيب يغوثه ويعوقه والدنيا تيجي وبتاع والكلام ده، وهيتغفر لي اللي عملته مع يغوثه؟ هيتغفر لك. طب شويه كده، ويغيب سنتين كمان خلاص، ويجي يقول لك عندي شبهه. فشوف الوضع ماشي ازاي. 950 سنه، وبعد 950 سنه مش هو قاعد في الجامع واللي يجي لا، ده دعوه بالليل والنهار والسر والجهار، صح؟ شغال يوميا. وفي الاخر ابنه ما يجيش، زوجته ما تجيش، وده مين بقى؟ من الخمسه الاوائل في البشريه، قول العزم. وبقى مش احباط بقى وبتاع، وانا ربنا مش سايب لي الخير، وانا بتاع، وانا عن نيتي، ومش الكلكعه مش عندهم. ومع ذلك بيقول له رب اغفر لي، انا حاسس ان انا ما اشتغلتش قوي يعني. فاللي عاوزين نقوله ان مع الله سبحانه وتعالى الموضوع بايه؟ بالسعي مش بالنتيجه. انا طالع من المسجد من بيتي بدري عشان الحق اصلي وادرك الصف الاول، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمني ان الملائكه تصلي علي وجاي الصف الاول. فانا نازل والدتي قالت لي الله يكرمك تعالى معايا ساعدني في الليل بتاع ده، انعدل الكرسي. اتاخرت دقيقتين، جيت لقيت الايه؟ انا في الصف الرابع. بعض الناس اللي عنده الموضوع بالنتيجه يعمل ايه؟ يدنه يزق كده ويجي من الناحيه دي وكانه داخل مع الامام من ورا، ويروح تارس نفسه في الوسط كده، وشايف نفسه بقى ما شاء الله ان هو ايه؟ عصفوره، وهو ما شاء الله فيل ماشي، ويروح داخل في الصف وبتاع وايه والدنيا وبتاع. الراجل يقول له يا ابني يا حبيبي احنا هنموت بتاع، خلاص الاكسجين راح والدنيا. وصاحبك يقول لك لا. ليه؟ هو في دماغه ان الملائكه بتعدي بكاميرا، هتاخد وش كده مسح الصف الاول خلاص، فهو شايفها كده، فبيشوفوا بعد كده ويفرغوا الكاميرات بقى، هات كده وبتاع الكلام ده، قول فيه بس خلاص، ويروحوا جابين خلاص. فيبداوا يكتبوا ايه؟ الاخ ده جه، والاخ ده جه، والاخ ده جه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يعاملنا بذات، عليم بذات الصدور. فعشان كده ايه؟ انك ممكن تبقى بتصلي في الشارع وسابق الامام، ده من جمال ديننا. جمال ديننا ان الاتصال ذاتي بينك ليه، موضوع خلصان خلاص. بس من هم بحسنه فلم يعملها. انت هميت بحسنه، قلت ان شاء الله النهارده وانا قاعد في المسجد اول ما هطلع باذن الله هقعد ورا كده واحاول اجيب ايه؟ جزء، او هتصدق كده ايه واحط في المسجد ايه؟ 50 جنيه. وبعدين طلعت رجعت ورا، واحد قال لك ايه هو ايه اللي حصل في الامه وبتاع، الاقتصاد والاسعار، وسرحت. الملائكه كتبتها لك؟ كتبت لك، كتبت لك، ده مجرد انك هممت. فالطريق مع ربنا سبحانه وتعالى حاجه جميله قوي، ده الفلاح بقى. الفلاح انك دايما بتفكر فين؟ انا بفكر ان اخرتي لازم اكون فرح فيها. وده يتعارض مع النجاح الدنيوي؟ لا يتعارض، لكن احفظوها بقى. إذا تعارض فلاح مع نجاح قدم الفلاح. أنا قاعد دلوقتي مع المدرس بيديني في البيت، بدأ معايا قبل الظهر وهيكمل معايا لغاية قبل العصر بعشر دقايق، بعده على طول واحد هيستلمني. كل ده عشان إيه؟ عشان أنجح، صح؟ الآن ده بيتعارض عن إيه؟ الصلاة أجا أصلي يقول له بعد ما نخلص، والتاني يقول له بعد ما نخلص. هنا النجاح بيتعارض مع مين؟ هنا يبقى فيه خطر. طب والأصل إن هما بيتعارضوا مع بعض ولا سهل إنك تولف أمورك؟ سهل جدا لو أنت مركز، عشان مش كل شوية دنك تقول لي مش عارف يقول كام. خلاص في واحد دلوقتي قاعد ولا حد يكون بيسمعني يروح يقول لك إيه؟ بص الشيخ قال إيه النهاردة؟ أهم حاجة الفلاح، أنا رايح أعتكف. طب وأنت عندك امتحان بكرة، شوف الشيخ هيقول لي إيه برضه. بابا بقول له أهم حاجة الفلاح، يقول لي عندك امتحان بكرة. يا بابا أنا ممكن أموت، سيبني أموت ساجد في الجامع، وهو كده كده نايم في الصلاة. هو عاوز يهرب خلاص. انا بالنسبه لي يعني اي حد بيسالني هو انا هو العلم الدنيا وده فايدته ايه، والطب فايدته ايه، خاصه عم تبقى بنت يعني خلاص وتسال في الطب يعني، او واحد يسالني في الثانويه ومش عارف ايه وده علم دنيا وعلم كافر اصلا يا شيخ، اصلا الفيزياء دي اصلا الكفار اللي احنا بنتعلم اصول الكفار وكده. اي حد يسالك الاسئله دي بعد شهر 4 ما تجاوبش. الإجابة كلها بعد إيه؟ أول ما الناس تبدأ تروح الساحل خلاص في الصيف، بعد ما الامتحانات تخلص قول له بص خلص وتعالى نحل الموضوع ده. هو عاوز إيه؟ يهرب من مواجهته للامتحانات والاختبار، وشايف الوصفية ورق قد كده لسه ما فتحوش. طب وأنا أخش في الوصفية وأذاكر ليه؟ أصلا الوصفية دي مش هتفيدني في آخرتي. طب الحل؟ ويبدأ بقى إيه؟ يدور على أي شيخ يديله إيه؟ أيوة المبرر ده. قد أفلح من زكاها. الفلاح عشان يزرع بيبدأ يفحر الأرض، فبيشق بيرمي البذرة ويبدأ بقى كل شوية يرعاها ويسقي يوميا. بس هي بتطلع في يوم وليلة ولا بيبدأ انه يتابع يتابع يتابع يتابع يتابع، فتخرج الشجر، الشجرة تخرج تطلع الثمرة، فلما تثمر الثمرة ويظفر بيها يبقى ده اسمه ايه؟ فلاح. خلاص فلح، اخذ الايه؟ الثمره. انت برضو التزكيه بتاعتك بتنمو ازاي؟ مش هتنمو في يوم وليله. انت يوميا بتصلي، فرايح جاي على المسجد، الخطوات دي قاعده ايه؟ تنقي تنقي تنقي، مع كل درجه حسنات سيئات بتروح منك، الاعمال قاعده تزيد تزيد، فانت قاعد يوميا بتسقي بتسقي بتسقي. البذره انك رميتها في الطريق ده، خلاص انا بقى ان شاء الله هحافظ على الصلوات، هحافظ على كذا، هحاول اطبق ايه شرع ربنا. قد افلح من زكاها. والتزكيه دي زي ترويض الاسد كده، النفس بتخدع موت وبتضحك عليك وبتلعب معاك، فانت لازم ايه تروضها، تضحك عليها. سياسه الجماعه بتقول التزكيه يسموها سياسه النفس، عاوزين نسوس النفس، نسوسها برفق. ليه؟ لان النفس دي عامله زي الدابه، دي اللي انت بتركب عليها وانت ماشي في طريق ربنا، فلازم تبقى الدابه دي ايه؟ اول حاجه زلوله وبتعرف تتحرك. لان في بعض الناس مش عاجبه الدابه بتاعته، كل شويه يروح ضاربها جامد جدا، فهي ايه بتتقهر، وهو مبسوط ان هي ايه كمشها شويه لقاها برضو لسه، يروح جايب بقى ايه حديده ويضرب، تبدا تجيب دم ويضرب ويضرب ويضرب. الدب تحصل فيها بعد شويه تقع، لما تنط وترفض صح. اوعى تعمل كده في نفسك لان ليها رفصه تتعبك. او في ناس بدالها تجلد في نفسها، تجلد جامد جامد جامد جامد ينهار. فلن تستطيع ان تدخل طريق وتصل الى الله بدابه أنت تكرهها، لا، تكون حذر معها. زي كده اللي بيتعلم في روسية وبتاعه وكلام ده كله، بيصاحب الحصان وكل حاجة، بس برضه إيه في سنة إيه؟ خلي بالك عشان في أي وقت ممكن إيه تقع منه، ممكن لو أغضبته ولا بتاعه يأذيك، فخلي بالك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التدسية دي ده الدفن، خلاص؟ ففي واحد، فعشان كده الانسان اللي بيبعد عن ربنا كانه بيدفن نفسه في التراب. عشان كده الله سبحانه وتعالى هيجي يذكر عذاب قوم ثمود فسواها، يعني سوت بالتراب، لان هذه نفوس دسها صاحبها. واخدين بالكم؟ فالتدسيه الدس ده الدفن، وان الانسان يخفي الحاجه، يقول لك دسها في مش عارف كذا، يعني خباها. وقد خاب من دساها. الخابة أو الخيبة يعني حرمان بعد طلب. خلاص هو هذا مول يطلب يطلب يطلب يطلب ما حصلش، ده يبقى اسمه ايه؟ خاب. وقد خاب من دساها كذب ثمود بطاغى. هو خاب فيه اللي دساها، كان نفسه يجيب سعادة، كان نفسه يجيب مكانة، كان نفسه يجيب تكريم، بس اللي حصل له عكس المراد أبدا. قد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا نموذج، النموذج ده بسبب انه دس نفسه وقع في أسوأ حاجة هو الطغيان اللي ربنا حذرنا منه في سورة العلق. الرآه استغنى. ايه اللي بيوقع الانسان في الحتة دي؟ نعوذ بالله، هو يرى انه مستغني عن الوحي، مستغني عن طريق ربنا، هو مش محتاج كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه اللي بيخلي ناس كتير مش ماشية في طريق الالتزام؟ العامل الخفي من العوامل الخفية، هو شايف ان هو ايه؟ مش محتاج الاستقامة في حاجة، عادي يعني انا عايش وحياتي ماشية. فغياب مفهوم ده مديله استغناء، انا مستغني وانا بعيد عنها. فده اللي بيخلي بقى فيه طغيان للنفس. لكن اللي يهذب النفس هو الشعور انه لا يستغني عن الوحي. كذب ثمود بطغواها. وثمود دول اللي هم ايه؟ قوم سيدنا مين؟ صالح. اذ انبعث اشقاه. انبعث هم بعتوا واحد، بس الراجل ده كان هو يعني كان عنده طاقة وجاهزية ان هو يعمل الذنب ده. جابوها منين؟ ان انبعث دي على وزن انفعل. خلاص، فده واحد جاهز، بس هو عارف كلهم متضايقين، فمن اي واحد منهم تقول له يطلع يطلع، فهو واحد بس اللي طلع. والراجل ده عشان الانبعاث اللي جواه ده والاستعداد ده، ده كان اشقاها. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله، وهو عليه السلام، قال لهم ايه؟ احذروا وانتبهوا، حفظوا ناقة الله وسقياها. فكذبوه، طبعا قصة معروفة، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. فكذبوه ولا فكذبه؟ هو كم واحد كذبوه؟ القوم كلهم صح؟ طب كم واحد عقر الناقة؟ هو واحد صح؟ فعقروها، فعقرها. الواو دي ليه؟ الواو دي ترعبك، لانك يا نجم ياما ممكن تشارك في الواو دي وانت نايم، خلي بالك. فعقروها، هم مش كلهم عقروها، ده واحد منهم كان منفعل وبتاع، مجرد ما قالوا يا جماعه واحد يطلع فهو طلع وعمل. فمين اللي عمل؟ واحد بس اشقاهم، اللي مارس الايه؟ الذبح بايده. الراجل ده المفترض ايه؟ فكذبوه، يعني كلهم كذبوا، بس اللي عقر مين؟ واحد. تفاجئ ان القران بيقول لك لا، اللي عقر مش واحد، امال مين اللي عقر؟ فعقروها. اللي ادى لايك بعينه، ولا قال ايه؟ بس انت برضو ذبحت جامد، مفتر انت، خلاص. وواحد تاني مبسوط ان الموضوع، واحد يقول لك ايه مش فارقه معايا، لا ده كان منكر كنت لازم ايه تنكره، طالما انكرتش المنكر ده فانت مشارك فيه، انت مشارك فيه. فعقروها، عشان كده من انكر المنكر ولم وحضره فكأنه غاب عنه، ومن رضي به ولم يحضر فكأنما مارسه. واحد قاعد في البيت سمع ان في اتنين تلاتة كان في خناقة وبتاع والكلام ده كله، ضربوا فلان، ولا هو متضايق جدا، يقول لا حول ولا قوة، ليه يعملوا كده؟ الراجل ده حضر بس انكر، او كان راضي، يبقى كأنه شارك. عشان كده انت خلي بالك، ممكن تيجي يوم القيامة بتتحاسب على دماء مسلمين. الله الله الله الله الله الله. انا ليه كنت قاعد وانت بتتفرج على اي قتل ولا حاجة وتقولي ايوه احسن خلينا نخلص، ماشي يا نجم، فعقروها يا نجم. انت كان ربنا معفيك، ليه تخش في الدائرة دي؟ خلاص الناس في سوريا ولا الناس في العراق ولا كذا، واقعين مع ايه النظام مع شعبه والدنيا كلها دربكة مع بعضها، فانت قاعد ايه احسن خليهم يعملوا. ليه بتقول احسن يا اخي؟ اقول انا مش فاهم حاجة، قول يا رب مش فاهم، دي فتنة ومش فاهم ده يعني يوم ما نتنزل خالص في الخطاب. لكن دماء مسلمين وتقول احسن، ولا تشارك، ولا تبقى مبسوط وبتتابع، وتيجي تقول لا انا في مأمن، لا لا لا فعقروها. لا انت كنت من النجوم، انت لو كنت ايام سيدنا صالح كنت سقفت، خلاص سقفت لاشقاها. فخلي بالك، اوعى تيجي في يوم من الايام تشوف اتقابل ربنا بعيد عن ذنبين، ذنب الشرك وذنب ان يكون فيه دم في رقبتك. الاثنين دول افلت منهم خلاص، ان شاء الله الباقي يتلم مع توبة مع صلاة تمشي. لكن الاثنين دول وفي واحد انسى شرك ده خلاص انتهى، يبقى في قلبك في حد غير ربنا خلاص. طب والتاني القتل؟ لا القتل ده مشكلة كبيرة بقى جدا خلاص. ابن مسعود ابن عباس كان احيانا يشد ويقول لك ايه ده خالد مخلد، زي الآية ما بتقول ده هيقعد في النار. ويجي يوم القيامة بقى المقتول يمسك القاتل ويمسكه من تلبيبه كده ويسحبه على ربنا، يقول له يا رب سل هذا فيما قتلني، فيما قتلني. في واحد مات، فكان عمر يقول لو تمالأ أهل العراق على أهل اليمن كلهم عليها هنقتلهم بيه. يعني ايه؟ في واحد عاوز يقتل واحد، فهو عاوز يقتله بالزازي خلاص، يعني من باب ياخد البركة يعني. ففي واحد هيتقتل فين؟ هو خلاص انا هقتله ايه عم ينزل من الزازي. فساب واحد في طريق بلبيس، وواحد في كارتة العبور، وواحد عند ايه اول ما يطلع من مدينتي. فبتاع مدينتي بيقول ايه طلع، فبتاع العبور يشوفه عند الكارتة يقول لك ايه دخل بالعربية الفردة الحمراء اهو خلاص. وبتاع بلبيس يقول له ايه كلها 10 دقايق ودخل عليك. جه هنا ميدان القومية، طلع واحد ضرب عليه نار. الشرع يقول ايه؟ اللي رن في مدينتي ده يقتص منه. يا قسم انا كنت والله انا كنت انا اديت رنه. طب في واحد بقى عند العبور هو ما رنش ولا حاجه، هو هيعمل ايه؟ هيرفع رايه كده يقول ايه يعني رايه كده حمراء معناها ايه؟ اجهزه الاشاره دي خش يا نجم. لا لا لا انا كنت والله انا ما كنت اخد بالي اصلا انا لا لا لا فيش. عشان كده اوعى تخش في دايره الرضا بمنكر. انت ربنا معافيك، ليه تشارك فتنة ربنا خلصك منها وبعدك منها؟ ليه بقى انت مصمم انك تخش؟ وتحسبونه وهو عند الله، خلي بالكم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. دمدم دي يعني دك، والعذاب ده في دم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنبهم، فسواها. الله أكبر، نسأل الله العفو والعافية. جمال سورة الشمس في آخر آية كلها جميلة، ولا يخاف عقباها. شوف أعلى واحد في البلطجة وأعلى واحد في القوة عم بيعمل حاجة يقول لك إيه عاوزين نتابع رد الفعل، يقول لك ايه اصل بقى لا ده ممكن ايه يبقى ليهم ايه رد فعل، هيعملوا حاجه والكلام ده. ربنا يقول ايه ولا يخاف عقباها. ليه؟ لان لا معقب لحكمه، لا الحكم الكوني ولا الحكم الشرعي المفترض. يعني ايه الحكم الشرعي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الزكاه تبقى 2.5% لو بلغ كذا كذا. فعشان تقول بس انا ليه تعقيب على الموضوع ده؟ فعش تعقب على مين؟ على حكم الملك. فربنا يقول انت تقول ايه سمعا وطاعا، هو ده هو مخلوق كده، لكنك تعلق وتتكلم معايا خلاص امرها بالحجاب، هي تقول بس انا ليا تعقيب صغير قد كده. هو الحجاب لو القصه بس يعني مش معديه 5 سم من هنا، انا شايفه ان هي، انا شايفه ان هي ممكن تبقى مش عارف ايه، ولا هي انجي، فانجي تقول اه صح يا مي، فخلاص دول ايه بقى قاعدين قاعده ايه التعقيب على حكم الملك. جلسه كده اسمها جلسه التعقيب. ربنا يقول لا معقب لحكمه، وفي نفس الوقت برضو لا يعقب على حكمه في الكون. قدر شيء خلاص محدش شيء، ولا يخاف عقباها. ورب العالمين لما يأذن بشيء ولا يعاقب حد، هتعمل ايه انت بقى؟ هترد العقاب ده ازاي؟ ولا يخاف عقباها. من اسمائه القهار. في 2 قهار ولا لازم يبقى واحد بس؟ منطقيا لازم يبقى واحد، لانه لو هو في 2 يبقى ايه؟ مهمين. مع القهار ده لازم في الاخر خالص يبقى هو واحد قهر كل من سواه، خلاص قهر كل من سواه. فطالما هو واحد يبقى لازم يبقى قلبك ده الواحد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: بيجي واحد بدي حفز ابني قرآن بيقتله، لك هاي شغلة القرآن شغلة فتوح من الله، الله بيصطفيه، الله لما هيك يرى فيه الخير يصطفيه لطلب العلم. مو أنت اليوم الهدية النبوية، إن هذا الدين متين. دين دينك هذا أصلي، فأوغلوا فيه برفق. سبحان الله. في أشياء إن لم يكن فيها رفق ما بيمشي حالها أبدا. سواقة السيارة شو بدها؟ بدها رفق. في صديق لي تعلم السواقة بعد 40. هذا كل واحد بيتعلم السواقة بعد 40 مسكين يعني بدافشها مدافشة للسيارة، لك بتلاقي حتى لما بدي غير أو يلف هيك كوع كله قاسي. وين اللي بتعلمها؟ هو أبوه عم يعلمه، هو ابن 15 هيك يعني بين الحارة، بصير عمره 18 رفق رفق. فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين. فأوغلوا، أوغلوا لا تغلو. شو الغلو؟ الغلو هو الخروج عن المألوف ومجاوزة الحد في القول والفعل. هلا أيام من شدة تمسكهم بالدين صار يصير عندهم غلو. هلا نحن هاي ما مو موجودة عندنا. يعني مثلا سيدنا عبد الله ابن عمر ابن العاص، ابن لسيدنا عمر ابن العاص عبد الله، اجى لعند النبي عليه الصلاة والسلام انه هو من الحفظة، انه بده انه يعني يقرأ القرآن. عم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام انه قديش اقرأه؟ قال له اقرأه كل 15 يوما مرة، يعني كل يوم جزئين. قال له أستطيع أكثر؟ قال له اقرأه في 10، كل يوم 3 أجزاء. قال له أستطيع أكثر؟ قال له اقرأه كل 7. قال له أستطيع أكثر؟ يعني ذن لي كل 3. النبي قال له كل 7. شوفوا، هو بده يرفع الكمية والنبي خفف له إياها. قال له يا رسول الله كل 3؟ أما النبي قال له يعني كل 3 ولن تستطيع، يعني لأنه دوات. قال لما كبرت سني قلت يا ليتني طبقت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هلا نحن نريد أن نتحدث عن الغلو. هذا الدين مدين، ما بصير تغلو فيه. بدك يكون تطبيقك للدين حسب السنة. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجته أو حجته، عندما أراد أن يرمي الجمار بده يروح على منى، قال لابن عباس التقط لي الحصى، فجمع له حصى ووضعها في يد النبي صلى الله عليه وسلم في كفه، ثم قال أمثال هؤلاء فرموا. هي قد حبة الحمص، هي عبارة أنه أنت عم ترمي نفسك وهواك وشيطانك. منروح نحن على ميناء عند الجمرات، بتلاقي هذه اللي جايب العفو شحاطة، يعني كأنه هلا عم ينتقم من إبليس، وإبليس حيتأذى من شحاطه، أو بياخذ كل حجرة هالقدة، حطهم كلهم هالقدون. قال أمثال هؤلاء فرموا، سبحان الله. ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي الحديث قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، الغالون، غالي، تلاقي بده يساوي دين على كيفه وبيشد على حاله، يعني بده يحيي الليل كله بالعشر الأواخر من رمضان. إيه ما بصير. هلا بنشوف حديث النبي بصير هالحكي. مر النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنته، لقى ساريتين في المسجد وحبلين مشدودين. زائر راح تتوضا ورجعين لمن؟ قالوا لزينب. قال حلوه. عرف النبي انه هي بتقوم بتصلي لما مع التحسين. مع التحسين شو بيصير؟ بتقوم وتتركع على الحبل. انه الانسان ليصلي نشاطه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفي الحديث لا تشدوا على انفسكم فانما هلك من كان قبلكم بتجديدهم على انفسهم. لا تشد. هل هذا بهذا الزمان مو موجود؟ هل تجديد النفس او تجديد يعني القسوة على النفس من اجل متاع الدنيا؟ لك نام ما مليت من الفيسبوك؟ كان ايام زمان من 40 سنة تطلع الام او الاب يمسكوه من اذنه للولاد يفوت لجوا، مو هاشتاغ؟ كان يسموه صقائي، من الزقاق يقولوا صقاء اهل الشام. فوت هلا من كثر مو لزقان بالفيسبوك تمسكه منه، لك اطلع لبرا، روح لعند رفقاتك، حرك رجليك. من مظاهر الغلو. اسمعوا عن ابن عباس رضي الله عنه، قام نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس فإذا هو برجل قائم في حر الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. شو اسمه الأخ؟ أبو إسرائيل.

الله وكيلكم. شوفي فاتح رجله لابس زنوبة وديمشي، هذا هون مو لابس بوط رياضة وقاعد عم يركض على الجازون. ليه؟ كان شو مرة مشي 30 سنة، اجيت بدي طلع الشباب على غار حراء، شباب ليك وكذا، فكان معنا هيك كتير من الناس وكذا وهي، فقلت لهم اللي فوق 50 لا يطلع، لأنه عن جد طلعة متعبة. في أخ من الأخوان من أصدقائنا وكذا قال لي أنا بدي أطلع، بدي أشوف المكان اللي يعني نزل عليه يعني الوحي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له والله لن تستطيع. لبس بيجامة رياضة هو بنص الطريق ما عاد فينه، قال لي معي قلب أنا. قلت له معك قلب ليش ما قلت لي أول شيء؟ أنا قايل لك إنه، قال لي هيك إجا قرب علي قال لي فيها ثواب الشغلة اللي فوق هي. قلت له لا والله، قال لي نازل. لك شو بدك بالشغلة؟ لك شو بدك بالشغلة؟ هيك هذا الغلو، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال شبه أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد على الواقف، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم. هذا نادر يعني أن يتقرب إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام بعث له سيدنا عمر حتى يفهموا جوزين شو كلام، قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. صم يصوم بينه وبين نفسه، وما قاعد بشمل بيموت. جاني أخ كان أبوه مريض، أم الله عز وجل تكرم عليه بالشفاء، قال لي أنا نادر لله تعالى إذا الله شفى أبي أنه أذبح 2000 خروف. الله وكيلكم. قال لي والله ما معي 2000 ليرة منه. ليش يعني؟ شان شو؟ شان شو؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على فكرة بس حتى أنتوا أعطيكم هذا الحكم، الندر، الندر للبخلة. الندر لمين؟ أنت عندك مثلا أم مريضة، أب مريض كذا، وهي لا تندور يعني، يلي بندور بيشترط وبتشرط على الله. إذا تشفيني إياها بدمخ خاروف، وإذا ما بتشفيني مالك عندي شيء. لا، داووا مرضاكم صدقات، ادفع والله عنده الباقي. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين ابنيه، يعني يهادى ما يستطيع المشي من شدة الإرهاق، يعني على يمينه ولد وعلى شماله ولد عم يتكي، منين في عنده أولاد شوي بررة. قال ما بال هذا؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي ولا يركب، نفس شعبنا تبع عرفة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. الله غني عنك وعن هذا، شو مشان شو؟ نادر يروح على على على مكة على البسكليت، ما في داعي. ما حدا قال لك روح على مكة على البسكليت وفيها الدين لطف، هذا اسمه غلو، غلو في الدين. هلا مثل منا بيجي انه مثلا بيجي واحد بدي يحفظ ابني قرآن بيقتله، لك هاي شغلة القرآن شغلة فتوح من الله، الله بيصطفيه، الله لما هيك يرى فيه الخير يصطفيه لطلب العلم، مو انت. ايام الانسان بتلاقيه باقصى الشمال صار باقصى اليمين، لانه الله يعني اراده، وبيحفظ وبصير امام. وين بشر الحافي؟ اقرأوا صيرته، كان رجل مجوسي صار من كبار الله هدى. لا تغلو، لا تغلو في دينكم غير الحق. بس انا عم قلكم انه ما في مين يغلو. هلا اعطيني واحد هلا يقول والله انا بدي صلي طول الليل.

ما هو طول الليل عم يقر وعم يثرثر، طول الليل عم يشرب تتن، طول الليل عم يلعب. أنو رمضان هذا؟ أنا أهلكم رمضان ليله مثل نهاره، نهار للصيام والليل للعبادة، مو أنه صرنا برنة تانية خلص نهار رمضان يعني خلصت العبادة، هذا خطأ. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشج رأسه. اجى حجر وشو صار ينزف، طبعا مستشفى وخيط وميطة كله ما في، شو ربطوه؟ تذكروا من يعني من وقت كانوا أمهاتنا على قيد الحياة، وهي فوت على البيت الأم ربط راسها من شو؟ عم يجعني راسي لا سيتمول ولا أم يعزلون. اللي بيجعوا راسه شو بيساوي؟ بيربط راسه. واحد مثلا واجعه صار معه هيك تغري بيربطوا له، يا ما في داعي اصلا. كل ام واب نص دكتور، فربطوا له راسه وكان عم ينزف. قال: ومرض هذا الرجل. يبدو انه اتفاقمت الشغله، الصحراء كلها غبار وعفار وجرسمت. قال: وقدر عليه ان يحتلم. نام فاشوا عليه حمام غسل. قال: فاحتاج الى الغسل فسال اصحابه ومن معه، فقال: هل رايتم ان اتيمم؟ معلش اتيمم؟ لا استطيع ان اغتسل، شو الدم وهي وصاير معه. قالوا: لا نرى ذلك. شو غلو، طول بالك، هون الواحد يصير مفتي، ما مو على كيفك تصير مفتي، مو شغلتك هي. اتصلت بأخ دكتور بأمريكا، دكتور بورد، عفوا اللي بياخذ بوردين كمان داخلية وهضمية، عم اسأله عن مشكلة عصبية، يعني هو أكيد عنده علم. قال لي: والله يا دكتورنا يعني الأفضل أنه تستشير طبيب عصبي. قلت له أنت، قال لي: أنا بعطيك بس احتراما للاختصاص. يا سلام، دكتور عفوا يعني صار له 50 سنة، خمسة وثلاثين سنة، عمره 50 سنة، 53 سنة بالطب، احترم الاختصاص. انت مالك مفتي؟ بيجي بس وفي المسألة قولان. رمضان الماضي هم كان بعد درس الظهر، جاي واحد عم يسألني سؤال، واحد عم يسمع، فقبل ما أنا أحكي قال له: شوف مين اللي عم يسمع؟ قال له: عطيه على مسؤوليتي. قلت له: عفوا، أنه أنت مين؟ قلت له: هذا الكلام أول شيء اللي عم تحكيه غلط، أنه بيجوز الأب يعطي ابنه زكاة ماله؟ قال: عطيه على مسؤوليتي. لك ما بيجوز، هذا ابنه، نفقته على أبيه، أنت شو اختصاصك؟ هذا اللي بيعطي دواء وبيفتح صيدلية وما بيكون، هذا إنسان يعني اسمه انتحال صفة. اللي بيروح على هون على سوق الشناتي، شو اسمه؟ سوق الخجة، وهيك بالزوايا هون في رتب، ياخذ له هيك رتبة لواء ويعلقها أو يعمل حاله لواء بياخذوه. مو شغلتك الشغلة؟ بقول له: ما بعرف. يجوا لعن سيدنا عبد الله بن عباس اللي دعاله النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بيسألوه، هو شيخ المدينة، إلهم يقول لهم: سلوا غيري فإن لم يفتكم أحد فتعالوا إليه. روح والله سألوه، ما بدي حتى برقبته، تعال، بيقول له: تعال تعال، وصلت لعند أبوك وأمك، دير بالك. قالوا: لا نرى لك أن تتيمم وأنت قادر على الاغتسال. قال: فاغتسل فأصاب جرحه الماء فمات من فوره. ده الزلمة عم ينزف وصاير معه يعني مثل ما بيقولوا اختلاجات. فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، فقال، الحديث أخرجه أبو داود في الصحاح: قتلوه، قتلهم الله،
ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. هدول بدهم يتحملوا ديته، كل شيء له، كل شيء له فتوى. كل ما تعمق الإنسان بالفقه، سبحان الله، الفقه بحر. ومين قال لك انت دارس من زاوية؟ ما في ناس جمعوا الخير كله. كالنبي عليه الصلاة والسلام بالحج سئل 50 مسألة، واحد قدم، واحد أخر، واحد مدري ايش، مين ما يسألوا إلا أفعل ولا حرج. إلا فتوى. تجي انت مثلا بتروح لعند محامي بيقول لك ما بتصير، تروح واحد خبير. هلا الحمد لله لما نقول نحن دكتور يعني وشغله، صار الدكتور شو تبع التسيئة والفول صار دكتور، تبع العصير صار دكتور. هلا بيقول لك دكتور فريز، دكتور فتات، دستور منه يعني، دكتور فلافل. عن جد عم حكيكم بالشام هيك. دكتور شاورما، يا حيف على الدكتوراه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دقيق بتعامله بتعليمه للناس بموضوع الغلو. لذلك يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها ينفون عنها تحريف الغالين. بتلاقي شغلات مالة من الدين تطلع، طلع ما في شيء إلا مو من الدين، طلع على الدفن بيسلخ أدان. مين قال لك أنه من الدين؟ 11 مرة قل هو الله أحد، ساويهم 14. طيب كنا بدفن، قال لي اقرأ سورة ياسين. سورة ياسين بيقرأها الإنسان، اقرأوا ياسين على موتاكم، على مو لموتاكم، على شو يعني؟ على يعني أنا على يعني الإنسان الذي يحتضر. بيتذكر إن أصحاب الجنة اليوم في شغلين فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك. يعني ممكن بتنزل دمعته، بصير هيك قريب من الله أكثر. مات الله معه يا أخي من الأخوان الكرام، بس هي ما بتصير. كل مرة بقول لكم ياها، هيك يعني كبير بالسن ومعه سكر وكذا، وهي بقى رمضان اجت 29، كان بده يجي 30. قلت له سبحان الله كنا كسبنا يوم، قال لي الله معه. لمين لشهر رمضان؟ لك طول بالك تكسب يوم. شو بالعكس، نحن سعداء، يا ريت الدنيا كلها رمضان، يا ريت. لذلك اخواننا الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان دقيقا في توجيه الأمة. يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام يعني يترك الصلاة ويفوت لبيته خشية أن يقتدوا به، حتى ما أنه يفكروا أنه خلص أنه فرضت. هلا مثلا أعطيكم هيك شغلة، هلا نحن نقرأ السجدة والدهر يوم الجمعة، النبي تركها، يتركها أيام. ليه؟ حتى ما يفكروا فرض. مرة أنا ما قرأتها، شلون ما قرأتها؟ قلت له عفوا ليش هي فرض؟ قال لا سنة. قلت له سنة معناتها مرة بتجيبها مرة ما بتجيبها. يعني في كمان في أشياء الناس تفكر فيها بمنطق. النبي كان دقيق صلى الله عليه وسلم. هل يصوم من شعبان حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم؟ ليه؟ حتى ما يقولوا فرض، صار فرض صلاة. هلا حتى انت مثلا ما بتعطي شغله، مره اعطي ومره لا تعطي. ليه؟ حتى ما تصير فرض. هلا الناس مثلا بالعطاء بهذا رمضان، كل الناس مصريه بالبنوك، ما لها حسنات تدفع. وين الحصه تبعي؟ ما في حصه. لك ما اجانا يا اخي، مين قال لك انه برمضان الله منزل شهر رمضان الذي انزل فيه القران مو انزل فيه السلات الغذائيه؟ ما اجانا. في ناس ما بتستوعب. فلذلك أسأل الله عز وجل أن يصرفنا عن الغلو، وأن يصرفنا عن الفتن، وأن يصرفنا عن أيضا مثل الغلو.
كمان انه الانسان يتساهل بالدين. امبارح حكيت انا اخطاء الصائمين، تساهل بيصلي على الاذان. في واحد قال سمعان فتوى قال معه لاخر الاذان. مين قال لك الحكي؟ مين قال لك؟ لا، ولا يكون معك كمان بعد الاذان شي 10 دقائق، هدول جايين عرض خاص. انتبه، اصلا لما هو بيأذن لك الاذان الاول هاد يعني هذا تنبيه، مشان انه يعني ها يعني خلص قوم فرشي اسنانك. بكل دول العالم، بمكة والمدينة وبعمان بيأذنون هذا اذان التهجد، قوموا على التهجد. هلا ساووه قبل ب40 دقيقة، مشان ايش؟ انه الانسان انتبه هلا انه يعني حاجتك، لكن انتبه هلا مثل اللي عم يجوا على الصلاة. مين قال لك انه انت الجاي على الجامع هي بعد الاذان بربع ساعة؟ مين قال لك؟ هاي ربع ساعة للكبير بالسن والهين. انت شاب بتجي قبل الاذان، في احلى من انه تكون ضيف الله؟ لو في عندك موعد مع وزير قبل بقديش بتنزل بتستنى تحت الوزارة؟ نص ساعة، استنى حتى تفوت على الوقت تجي تقول لهم انه والله عجقة وهي ما خلص بلاك التغى الموعد. هلا ما بعرف هي تبع يلا جو هون، ولكن اللي موجودين بالخليج في اكثر من شركة مثلا انت بتطلبه، اذا بتلغيه اول مرة بيسامحوك، ثاني مرة هذا الرقم ما عاد يتعاملوا معه، عشان ثاني مرة شو عم تلعب معنا؟ مثل اللي عم يدق للسيارة الاطفاء، اجوا وما لقوا لا في حريقة ولا هم يحزنون، بيحاسبوه. انت خليت سيارة اطفاء تجي. ما الله هيك يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن، ما يكون عنا لا غلو ولا تطرف. وكذلك جعلناكم امة وسطا. اليوم 18 رمضان والليلة هلا ليلة 19، وبعد بكرة نحن مقبلين على العشر الاواخر من رمضان. إن شاء الله ربي عز وجل يتقبل منا. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيه.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بوسطولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، حملتني بجهالتي عبء الأمانة كلها، فحملتها لشقاوتي، وآتي لرحابك خاضعا أطلب محو خطيئتي. فاغفر لي يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يعز إلا أنت، ولا يذل إلا أنت. سبحانك، فوق العرش تعاليت، بك آمنت ولك سجدت، فاغفر لي، اغفر لي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من نفسي ومن شر نفسي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت إلهي ولا أعبد إلا إياك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا لطيف يا خبير، ألطف بنا يا أكرم الأكرمين. ربنا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صدقت يا الله، وصدق وعدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا الكرام، مستمرون مع حضراتكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة النفط كيكو بمسيرة. وأضافت أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستمرة وأن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد. نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية الليلة قد اكتملت. كان التلفزيون الإيراني تحدث عن سماع دوي عدة انفجارات في مناطق جنوبي البلاد. في غضون ذلك قالت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات بتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. في الشأن اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه عون عن أمله أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون وذلك في جنوب لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مرحبا بكم. أبدأ معك عمر بخصوص ردود الفعل الإيرانية على الاستهدافات أو الضربات الأمريكية الأخيرة.
1: نعم، آخر ما صدر ما ذكره التلفزيون الإيراني بأن الحاس الثوري كان قد نفذ عمليات ردا على الهجمات الأمريكية، وأضاف أنه سوف يعلن لاحقا خلال الساعات الماضية عن تفاصيل هذه العملية. حتى اللحظة لا يوجد أي بيان من الحرس الثوري رسميا بشأن تبني أي عمليات جديدة ضد القوات الأمريكية ربما في المنطقة ردا على هذه الهجمات. كذلك الخارجية الإيرانية لم تصدر حتى اللحظة أي بيانات جديدة. لكن إذا ما أردنا ترتيب المشهد محمود، فإنه عند الساعة تقريبا الواحدة بعد منتصف الليل ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني بدوي بعض الانفجارات في مدينة سيريك، ثم نقل عن مصدر عسكري في تلك المدينة بأن مقذوفات أصابت برجا للاتصالات في المدينة. إضافة إلى أن التلفزيون الرسمي أيضا ذكر عن أنه تم سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم، تحديدا في قرية ميسين في الجزيرة. إضافة إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني قال أن 4 مقذوفات أصابت مدينة بندر لينجي، وهي أيضا مدينة ليست بعيدة عن مدينة سيريك. إذا نتحدث عن هجمات في 3 مناطق كلها في الساحل الجنوبي الإيراني، كلها محاذية لمضيق هرمز، والاستهدافات ليست واضحة بشكل كبير ما هي الأهداف باستثناء ما ذكره المصدر العسكري من أن برج الاتصالات في مدينة سيريك قد استهدف بعدد من المقذوفات. الآن مضى نحو ساعة ونصف على كل هذه الانفجارات، يبدو أن الوضع بات هادئا، لا يوجد أي تسجيل لأي انفجارات جديدة. من الواضح أن العمليات العسكرية الأمريكية قد اكتملت، والآن نحن بانتظار بيان الحرس الثوري الإيراني حول رده على هذه الهجمات الأمريكية في السواحل الجنوبية مثل ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، ويمكن أن نتوقع ردا أكبر ولو قليلا من الرد الذي نفذه الحرس يوم أمس، لأن إذا ما تحدثنا عن بيان الحرس يوم أمس كان قد حذر منه في حال تجدد الاعتداء على إيران، فإن الرد القادم سوف يكون أوسع نطاقا. وإذا ما قررنا الهجمات الأمريكية هذه الليلة بالهجمات الأمريكية ليلة أمس، يمكن القول أنها كانت أوسع نطاقا إلى حد صغير وليس كثيرا. يوم أمس كان هناك استهداف لمدينة سيريك وجزيرة قشم، الآن استهدفت نفس المنطقتين إضافة إلى استهداف مدينة بندر لينجي في الجنوب. ويمكن القول محمود أن تركيز القوات الأمريكية خلال هذين اليومين هو في منطقة مضيق هرمز. جزيرة قشم تقع في قلب المضيق، بندر لينجي ومدينة سيريك تقعان في البوابة الشرقية للمضيق وتبعدان نحو 200 كيلومتر عن وسط مضيق هرمز. ومن الواضح أن استهداف أبراج الاتصالات أو الرادارات أو المعدات العسكرية للحرس الثوري في تلك المناطق هي محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف السيطرة الإيرانية على المضيق. كذلك ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران خلال الساعات الماضية تحديدا بحرية الحرس كانت قد وجهت تحذيرات لبعض السفن المخالفة. الإيرانيين لا يتحدثون عن تنفيذهم هجمات مباشرة ضد السفن أجنبية تحاول العبور من المضيق. البيانات الإيرانية تؤكد فقط أنه تم توجيه فقط عيارات تحذيرية من دون إصابات، وأن هذه العيارات أجبرت تلك السفن على التراجع من العبور من المسارات التي لم تحددها إيران. لا يزال هناك تمسك إيراني واضح بأن البند رقم 5 من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران هي المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في المضيق، وهذا بالفعل نحن رصدناه في مذكرة التفاهم. لكن الإيرانيون يفسرونه على أنه أيضا يمنحهم السيطرة على المضيق ويمنحهم تحديد أو صلاحية تحديد المسارات التي يمكن للسفن الأجنبية للعبور منها. تقول طهران إن المنطقة الآمنة التي يمكن للسفن أن تعبرها هي المناطق التي يحددها هو وتقع في شمال المضيق قرب السواحل الإيرانية، بينما تعتبر إيران أن الممر الجنوبي الذي أعلن عنه من قبل سلطنة عمان هو ممر خطر مرفوض غير مقبول. وكان الحرس الثوري قد وجه تحذيرات للسفن بأنها سوف تتحمل تداعيات المرور من تلك المناطق، وطالبت منها المرور من المناطق الإيرانية المسارات التي تحددها إيران بعد التنسيق مع هيئة الملاحة البحرية لمضيق هرمز. إذا ما تحدثنا أيضا عن الهجمات الأمريكية ضد إيران، كانت الخارجية الإيرانية صباح أمس استهدفت الهجمات يوم أمس بأنها كانت اختراقا وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا أيضا لعملية وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، وانتهاكا أيضا للبند رقم 1 من مذكرة التفاهم، لأن البند الأول في المذكرة يفضي بإنهاء العمليات العسكرية بين الطرفين، وتنفيذ عمل عسكري أمريكي في الأراضي الإيرانية يعتبره الإيرانيون انتهاكا لمذكرة وقف إطلاق النار.
0: عمر هواش من تهران، شكرا جزيلا لك. مراد هاشم من واشنطن، أجدد الترحيب بك مراد. ما الذي صدر من بيانات عن الجانب الأمريكي يوضح تفاصيل الاستهداف الأمريكي لبعض الأهداف الإيرانية مؤخرا؟
2: نعم محمود، تأكيد مسؤول أمريكي على أن هذه الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية قد اكتملت وانتهت يكشف في طبيعة الحال عزم واشنطن على احترام اتفاق وقف اطلاق النار، ومن أن ضربات كهذه ليست استئنافا للحرب أو استئنافا للعمليات العسكرية، كما أيضا ورد بهذا النص من قبل مسؤول أمريكي يوم أمس عقب الضربات التي وجهت الجمعة. هذه الضربات اليوم كانت أوسع كما يقول مسؤول لشبكة فوكس نيوز، ومن أنها جاءت بالنظر إلى عدم احترام إيران لاتفاق وقف إطلاق النار رغم منحها فرصة بشأن هذا الأمر، لكنها لم تفعل، كما أشارت أيضا بذات الكلمات القيادة المركزية التي جاء في بيانها أيضا ولليوم الثاني من أن هذه الضربات تأتي كرد على ما وصفته بالعدوان الإيراني. قالت القيادة المركزية إنها أي هذه الضربات نفذت بأوامر من الرئيس ترامب، وإنها استهدفت قدرات الرقابة العسكرية الإيرانية، أيضا منشآت الدفاع الجوي، وكذلك منشآت اتصالات ومنشآت تخزين المسيرات، وكذلك قدرات متعلقة بزراعة الألغام. ربطت القيادة ضربات اليوم كرد على استهداف مسيرة إيرانية لناقلة نفط كانت تعبر المضيق تحمل مليوني برميل نفط، وبالتالي نظر إلى هذه الخطوة على أنها تهديد جديد للملاحة الدولية، ما يشكل أيضا ليس انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، ولكن أيضا للقوانين الدولية الحاكمة للملاحة في الممرات الدولية. أيضا كانت يوم أمس القيادة المركزية شددت على ذات التأكيد الذي ختمت فيه بيانها اليوم، وهو أن الملاحة مستمرة في مضيق هرمز، وأن عمليات التنسيق سوف تستمر، كذلك جاهزية القوات الأمريكية سوف تتواصل للرد بطبيعة الحال كما جاء في بيان اليوم وكما جاء في بيان يوم أمس لضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. في المجمل إذن تضع واشنطن هذه الردود أو الضربات اليوم وأمس في سياق الرد الفعل وفي سياق الرد على عدوان، واللافت أن هذا البيان الصادر من القيادة المركزية اليوم وكذلك تصريح المسؤول الأمريكي لشبكة فوكس نيوز لا يشير إلى الهجمات التي قالت إيران إنها استهدفت فيها أهدافا في البحرين بطبيعة الحال أهداف أمريكية، وكان مسؤول أمريكي قال بالفعل أنه تم التصدي لمسيرة وإسقاطها، وفيما سقطت مسيرة أخرى بعيدا عن هدفها كانت هناك إشارة إلى مطار، ولكن جاء كرد على هذا الهجوم وللمرة الثانية على سفينة تعبر المضيق، وكان الرد الأمريكي يوم أمس بضربات جاء ردا على استهداف سفينة شحن تحمل علم سنغافورة وكانت تغادر المضيق عبر هذا الممر الذي تقوم الولايات المتحدة بتأمينه أو توفير خدمات التنسيق والدعم والإرشاد فيه في الجانب العماني من المضيق، ما يعني أن هذه النقطة الجوهرية في الواقع التي تثير هذا الرد القوي من قبل واشنطن بحسب وصف القيادة حينما قالت بأنه كان ردا قويا في بيان يوم أمس. هذا يشير بطبيعة الحال إلى ما تعنيه هذه الأرقام التي الآن تنشر من أن معدل الملاحة في المضيق في هذا الممر تحديدا تراجع بشكل لافت. يوم الأربعاء كان هناك 73 سفينة مرت عبر هذا الممر، ولكن يوم الخميس حينما حدث الهجوم الأول من قبل مسيرة إيرانية على السفينة التي تحمل علم سنغافورة تراجعت أعداد السفن إلى 54، يوم الجمعة إلى 16، يوم السبت لا يعلم إلى أي درجة تراجعت أعداد السفن، ولكن هذه السفينة التي كانت تحمل علم بنما وهي كانت تحمل مليوني برميل نفط أيضا استهدفت بهذا الهجوم، وكان مسؤول أمريكي في وقت سابق قال إن هذا الهجوم نفذ بمسيرة إيرانية، أي أن واشنطن أشارت بأصابع الاتهام بشكل مباشر إلى طهران، علما أيضا أن المسؤول تحدث من أنه كان هناك هجوم بمسيرتين على الملاحة في المضيق أيضا يوم السبت، وتم اعتراض هاتين المسيرتين. بطبيعة الحال إذن واشنطن تسعى إلى التمسك بهذا الممر، ولا سيما أنها دائما ما تذكر بمسألة الحقوق السيادية، وهنا الإشارة إلى الحقوق السيادية لعمان، وأيضا القوانين الدولية كما نسمع من ماركو روبيو وزير الخارجية. هذا التوتر في هذا الممر الملاحي أيضا عرقل عملية إنسانية أممية كما هو معروف، كانت تقوم بها المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، واستمرت لثلاثة أيام قبل تعليقها، وكانت تهدف إلى إخراج 11,000 بحار و600 سفينة عالقين في الخليج. وخلال ثلاثة أيام تقريبا أو ثلاثة أيام ونصف تم إخراج 115 سفينة و2500 بحار، إلى حين وقع الحادث الهجوم على السفينة التي تحمل علم سنغافورة يوم الخميس، ما أدى إلى تعليق هذه العملية ومطالبة المنظمة بضمانات أمنية، وكانت الولايات المتحدة تدعم هذه العملية. في المجمل من الواضح كما نتابع هنا من تفسيرات الخبراء والمعلقين لما يحدث، وطبيعة هذه الرسائل الخشنة المتبادلة بين الجانبين، البعض يعيدها إلى طبيعة صياغة البند الخامس من مذكرة التفاهم، والتي تحمل عموميات وغموض تتيح لكل طرف تفسيرها على النحو الذي يريد، ولكن هناك تأكيد من أن هذه المادة لا تمنح أي طرف حق بالسيطرة بشكل قطعي على الممرات، ولا سيما إذا كان ممرا يمر في الأراضي السيادية لدولة أخرى وهي عمان في هذه الحالة. محمود،
0: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. نرحب بضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العقيد مرحبا بك، ماذا تقرأ في بيان القيادة المركزية الأمريكية وكذلك الأهداف التي تلقت الضربات الأمريكية داخل إيران؟
3: نعم، البيان الأمريكي بات واضحا أن الجانب الأمريكي لا يريد التصعيد أكثر من ذلك، بالتالي هو ختم حديثه أو بيانه عندما قال أن العمليات العسكرية هذه الليلة، العمليات العسكرية الإضافية هذه الليلة اكتملت. لدينا نقطتين في تحليل لغة الخطاب، النقطة الأولى في الإضافية بأن هذه العملية هي متممة لسلسلة عمليات الرد والرد المقابل، أو ما يعرف عسكريا بالتيت فور تات، أي بمعنى العين مقابل العين. في موضوع العمليات اكتملت، هذا الأمر بات واضحا في كل بيانات القيادة الوسطى الأمريكية، يشير إلى عملية اكتمال العملية حتى يرسل إشارة إعلامية للطرف الثاني بأننا لسنا راغبين بالتصعيد بقدر ما نحن راغبين بالرد على الجانب الأمريكي. هذا النوع من العمليات، الإجابة على سؤالك الثاني، يعرف بالعمليات الانتقائية عسكريا، العمليات الانتقائية التي تستند إلى جهد استخباري. الجانب الأمريكي يبدو أنه وجد ضالته في مثل هذا النوع من العمليات، لأن العمليات الانتقائية أو ما يعرف عسكريا بالصيد المريح، هذه العمليات ليست ذات كلفة مالية كبيرة وليست ذات كلفة سياسية أيضا، لذلك الجانب الأمريكي يبدو أنه انتهج هذا النهج العسكري الذي لن يتوقف عند عملية أو عمليتين، وقد يكون على طول مقابل الرد والرد المقابل على الجانب الإيراني.
0: قد يقول قائل إن الولايات المتحدة قصفت تقريبا كل شيء يمكن قصفه خلال حرب استمرت بضعة ربما أسابيع، نستطيع أن نقول بضعة أسابيع، أكثر من 40 يوما. ما الذي يمكن أن تحققه ضربة هنا أو ضربة هناك من هذا القبيل؟
3: نعم، يعني شكرا على هذا السؤال. هذا النوع من العمليات التي تعرف بالسترايك، أي بمعنى الضربة وليست الأوبريشن، العملية لها ثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول تجريد الخصم من قدرته، والهدف الثاني وهو الأهم والذي يبدو أن الجانب الأمريكي يسعى عليه، ضبط السلوك العدواني للخصم. نعم، الجانب الأمريكي استهدف الكثير من القدرات العسكرية لإيران، ولكن لغاية الآن لم يستطع ضبط السلوك العدواني للحرس الثوري. عندما أقول السلوك العدواني لا أعني هنا بكلمة العدواني إلى حقية العدوان سواء الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني، ولكن هذه كلمة عسكرية مستخدمة بأن لديه قدرة على الرد على الجانب الأمريكي. هذا ما لم يستطع الجانب الأمريكي لغاية الآن ضبطه تجاه الحرس الثوري الإيراني.
0: هل في المستطاع ضبط هذا الأمر؟
3: لا أعتقد، لن يضبط هذا الأمر لسبب رئيسي.
0: وهل هذا أصلا أمر مفيد؟
3: لا أعتقد، لأن هناك نقطة جديرة بالاهتمام. يجب أن نميز بين إيران السياسي وإيران الجنرالات، أمريكا السياسي وأمريكا الجنرالات. الجنرال برات كوبر هو من أكثر المتشددين، وهو قائد القيادة الوسطى الأمريكية وقائد العملية تجاه إيران، من أكثر المتشددين تجاه توجيه ضربات مؤلمة لإيران. بالمقابل أحمد وحيد قائد الحرس الثوري من أكثر الرجال الإيرانيين راديكالية تجاه الجانب الأمريكي. بالتالي نحن نتحدث عن عقلية الجنرالات الراديكاليين من الطرفين التي تقود العملية.
0: ما يجري عقلانته من خلال وقائع الحرب التي لم تسفر عن شيء ملموس عسكريا، واستمرت إيران حتى اللحظة الراهنة بقدرتها على تعطيل أو تخريب مرور السفن في مضيق هرمز باعتباره الورقة الأبرز. هل تحقق توازن القوى بين الطرفين بما يضمن استمرار المحادثات في سويسرا والتوصل إلى اتفاق نهائي؟
3: توازن القوى متحقق
0: بالمنظور الاستراتيجي طبعا، هذا
3: توازن القوى متحقق قبل الجلوس على طاولة اسلام اباد. وبالتالي الجانب الإيراني يريد كسر توازن القوى من خلال ورقة هرمز والتشبث، وليس التمسك، التشبث بورقة هرمز. لذلك هو يريد مسك هذه الورقة، أنا أقصد الحرس الثوري، لأنه يدرك أن هذه الورقة هي الورقة التي تجلس على أي طاولة مفاوضات بوضع تفاوض قوي. وهذا ما لا يريد الجانب الأمريكي، يريد تجريد إيران من ورقة هرمز من خلال الممر الجنوبي الذي يريد فتحه بالقرب من المياه الإقليمية العمانية.
0: تقصد الجانب الإيراني يريد الحفاظ على توازن القوى لا كسر توازن القوى، أي أن يتمكن من الرد إذا لم يلتزم الجانب الأمريكي بالتزامات.
3: بالضبط، هذا ما يريد الحرس الثوري. ولكن الجانب الأمريكي لا يريد أن يبقى هذا التوازن موجود، هو يريد أن يكسر التوازن لصالحه الجانب الأمريكي. الجانب الإيراني يريد أن يبقى التوازن حتى يجلس على الطاولة بوضع تفاوض قوي.
0: هل تعتقد أن التصريحات العدائية بين الجانبين التي ما زالت مستمرة رغم أن الاتفاق يفترض أنه ينص على تخفيف لغة الخطاب، هل تعتقد أنها تسهم في تطور الأمور بهذا على هذا النحو؟
3: لا أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه الانزلاق إلى عمليات عسكرية قد تكون غير محسوبة النتائج أو العودة إلى شكل القتال السابق. يبدو أن الطرفين ليس لديهم الرغبة لتطوير الأعمال الممكنة ولا لتطوير العمل العسكري. بيان الحرس الثوري يوم أمس كان واضح بأننا سنقوم بالرد على الجانب الأمريكي أن رد الجانب الأمريكي، وبيان الجانب الأمريكي واضح بأن العمليات العسكرية اكتملت. بالتالي لا يوجد رغبة لدى كلا الطرفين للتصعيد أكثر. ولكن هناك نقطة جديرة باهتمام يجب أن تذكر، أن بيان الحرس الثوري أمس قال أن الجانب الأمريكي إن قام باستهداف مواقع مجددا كما حصل اليوم فإن الرد سيكون أوسع وشامل. الآن أوسع وشامل، إن قام الجانب الحرس الثوري برد أوسع وشامل، هذا يعني أننا أمام تصعيد نوعا ما ولكنه تصعيد منضبط.
0: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا الكرام، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد تأتي نقطة لن نكون قادرين فيها على التصرف بعقلانية وسنجبر على إكمال المهمة عسكريا. ويقول ترامب أيضا من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا. نذكركم بالخبرين العاجلين اللذين يظهران على شاشتنا تباعا. الرئيس دونالد ترامب يقول من المؤكد أو من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا، ويهدد مجددا باستهداف إيران عسكريا. إلى الملف اللبناني، حيث وصف الرئيس جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له. في المقابل، رأى نواب من حزب الله أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله خطوة في اتجاه تصادم داخلي.
4: سجال في الداخل اللبناني أعقب التوقيع على اتفاق إطار في واشنطن بدأ بتوسيع الهوة بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل البلاد. لبنان الرسمي يرى أن الاتفاق مع إسرائيل حقق هدفين: بدء استعادة السيادة وفصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واعتبر الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعبر الطريق لعودة السكان إلى منازلهم في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
5: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
4: وفي الجهة الأخرى نظم مناصرو حزب الله تحركات احتجاجية في الشارع جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية أمين شر للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
6: حزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
4: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي، في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.

0: Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: فارماسي فور ليس، 154 وولدرن رود شستر هيل.
6: والتليفون؟
5: 9644-8727.
6: أول دواء أول.
5: يا سلام.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، هذه تلاوة القارئ الشيخ محمد جبريل لسورة الرعد كاملة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا خاشعين لتلاوة القارئ الشيخ محمد جبريل لسورة الرعد كاملة.
3: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
4: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين.

0: إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: فإذا وجدت أم قلقة، أم عصبية، أب عصبي، أب قلق، فمعناته في استعداد وراثي أن القلق موجود عند الوالدين أو أحدهما، ثم ممارساتنا التربوية الأسرية فيها قلق وفيها توتر وعصبية. وقد تكون شخصية بعض الأطفال بطبيعتها ضعيفة. احنا شوف نعرف أولادنا، يقول لك فلان جريء، فلان اجتماعي، فلان انطوائي، كطبائع شخصية. فإذا وجد الجانب الوراثي ووجدت طريقة التربية ووجد هذه المشكلة إن طبيعة الطفل هذا حساس أكثر من اللازم، قد يتفاقم الموضوع. حتى أن البعض الآباء الأولاد إذا ولد أبوه قال له يلا اطلع معي مشوار السيارة، قال الله يستر كده أنا مسوي مصيبة. يعني أحيانا تنزل مع أولادك مطعم أو سوبر ماركت وتحدد له مبلغ للمشتريات اللي يأخذها، لو طلب ريال زيادة ممكن أنت تصر وتقول كلمة لا حتى يتعود على الانضباط وعلى تصريف ماله بصورة مناسبة. هذا لا يتنافي أنه أروح البيت وألعب معه وأضحك وأحضنه وحبيبه وأنا أحبك، ما يتعارض، بس هذا يكون منهج مستمر ما هو من موقف واحد. يعني بعضهم متعود أنه أمه هو في الثانوي هي اللي تجمع كتبه قبل ما يروح المدرسة.
2: عجيب.
1: هي اللي الله يكرمك ويكرم الأخوة المشاهدين والسمعين، تجمع تدول لجزمته في الصباح لشراريبه وين مرمية. هذا موجود في بعض البيوت. فلما ينتقل إلى الجامعة بعيد عن والديه بعضهم يفشل لأن ما يستطيع تحمل المسؤولية. فالشاهد أنه مثل هذه التربية تحمل المسؤولية في السابق كانت ظاهرة وموجودة في الأسر، الآن فيها ضعف.
2: حياكم الله، هذا بودكاست أجيال وأنا عبد الله حبيب، رحب فيكم في حلقة جديدة. سعدني أني رحب بي الدكتور موسى بن أحمد آل زعرة، استشاري الطب النفسي بجامعة جازان. حياك الله دكتور.
1: سلمك الله، الله يعطيك العافية أخ عبد الله، وسعيد أكون معكم في هذا اللقاء، وما شاء الله طروحاتكم متميزة ونتشرف أن نكون معكم في هذا
2: البرنامج. الله يحييك دكتور. شلون أهل جازان؟ كيف وجد تركت أهل جازان بعد الرحلة؟
1: الحمد لله طيبين.
2: الأمور طيبة.
1: الأمور طيبة.
2: الله يحفظك.
1: الله يسلمك.
2: ما أدري كذا أنا يعني على المستوى الشخصي أي طبيب نفسي يعني هذه التراكمات خاطئة، يعني إنه يكون في شوية توجس من الحديث معه وأنه دائما يغلب سوء الظن على حسن الظن. احنا لازم نعدل المفهوم هذا عندنا عشان نقدر
1: كويس اذا وقفت عند هذا الحد.
2: ها لا كويس.
1: انا في ناس يقولوا ليش الاطباء النفسيين كلهم مرضى نفسيين؟
2: يا ساتر.
1: لا احنا حبيبين وقريبين من القلب ان شاء الله.
2: يعني ممكن تقدم سوء الظن على حسن الظن عشان توصل للظن الحسن؟
1: لا هو شوف احنا ترى احنا نعيش في الحياة بتلقائيتنا. نحن في الحياة غير نحن في العيادة. في العيادة نغلب سوء الظن حتى نصل للتشخيص.
2: إيه ليش طيب؟ هنا الكلام يعني.
1: له شوف الطب فيه قاعدة، توقع الأسوأ لتحمي المريض. يعني عندما يظهر في الأشعة مثلا في الطب عموما إن في مثلا كتلة في البطن، فيجب على الطبيب أن يضع في اعتباره أن قد تكون ورم سرطاني ويهتم حتى يثبت عكس ذلك، لأنه لو قال لا بس هذه غازات ممكن تظهر لا سمح الله ورم. فتوقع الشيء
2: الأسوأ دائما
1: الأسوأ نعم يحمي المريض بإذن الله. فإحنا في الطب النفسي جزء من الطب النفسي، لكن في العيادة هذا. أما في
2: لأنه مثلا يعني في مفهوم، أنا يمكن قبل ما ندخل في موضوعنا في مفهوم يمكن عند الناس أنه أنا إذا كان معي أو أجلس مع شخص مختص نفسي أو لديه خبرة وطبيب، فترى هو يقرأ تصرفات، يقرأ نظرات العيون من خلال الكلام المعين، فخلك حذر أنت لا تكون كتاب مفتوح.
1: ها؟ لا أطمن الناس ليست هكذا، لأن حتى تحليل الشخصية ترى يعني علميا من الغلط أنك بعض الناس يقول ممكن تحلل شخصيته من جلسة أو من لقاء. عندنا حتى تحليل الشخصية وتشخيص الشخصية يحتاج أحيانا جلسات،
2: ما هو من نظرة واحدة.
1: لا غير صحيح، لأن أحيانا قد يكون أنت مثلا قابلتك أنا كطبيب نفسي في مكان وأنت مبسوط ومنتشي ومروق لظرف أنت تمر فيه، وقد أقابلك مرة أخرى لا الوضع مختلف تماما لظرف أنت تمر فيه، فالوضع هذا ما يحكم على شخصيتك. فلها مقاييس حتى طويلة، أذكر أحد المقاييس أكثر من 500 سؤال.
3: عجيب.
2: عشان توصل للتشخيص الصحيح للشخصية.
1: نعم، تقييم الشخصية. في واحد ثاني مقياس ثاني مختصر 90 سؤال. لذلك اللي يتداول على الواتس أب وفي الرسائل يعرف شخصيتك بعشرة أسئلة ولكذا، هذه ليست علمية،
2: مش دقيقة، مجرد
1: توسعة صدر بس، وسعة صدر
2: ترفيه.
1: فاطمئن، لا
2: اليوم أنت الأمور طيبة.
1: لا لا الأمان.
2: طيب دكتور، موضوعنا فيما يخص يعني الأمور النفسية والمتعلقة بالطفل، يعني البناء النفسي للطفل، يعني دائما خذ وجهة النظر الخاطئة عشان صح للناس، يعني طفل وطفولة وبراءة ومعيشة أثناء التربية، هل إحنا نحتاج أن نربي الطفل نفسيا ونفهم العلاقة النفسية للطفل في الأسرة عشان تكون مرحلة مثالية، مع أنه الادعاء المثالية يكون غلط بعض الأحيان؟
1: صحيح.
2: هل في حاجة ماسة أن نعرف إحنا العوامل النفسية ونبني الطفل نفسيا غير ما نحن قاعدين نربيه؟
1: جميل. الـ الـ الـ الإنسان منذ ولادته في الواقع، بل قبل حتى الولادة، يعني يحتاج اهتمام ورعاية. يعني الطفل، وهذا ثبت علميا، يعني ما يتأثر بالحالة النفسية للأم منذ أن يكون جنينا. وفي حتى أمثلة يعني طبية بحتة ليست نفسية، يعني الأم لما تتوتر ممكن يزداد نبضات القلب عند الطفل.
3: عجيب.
1: ممكن تزداد حركته في بطنها. الطفل يتأثر بسلوكيات الأم، التدخين، استخدام بعض المواد.
2: ثم تتكلم طبيا.
1: نعم. الآن فيه بعض الدراسات ظهرت تتحدث عن هل اكتئاب الأم الحامل له علاقة بظهور التوحد لدى ابنها هذا اللي كان أثناء فترة الحمل في بطنها؟
2: أصلا اكتئاب الحمل شائع، يعني
1: اكتئاب الأم، يعني شوفي لدرجة أنه يؤثر على السلوك، لأن بعضهم العلماء بدأ يدرسون هل هو فعلا يؤدي إلى التوحد ولا لا. ثم أثناء بعد الولادة مباشرة، الآن في طب النساء والولادة إذا عملت عملية قيصرية للأم، المعتاد أنه الابن بسبب ظروف الأم بعد العملية يكون في الحضانة فترة من الزمن
2: بعيد عنها.
1: أي نعم، قد تصل إلى ساعات حتى تصحو من البنج أو حتى ترتاح عضويا. الآن التوصيات أنه يجب أنه من الساعات الأولى أن يؤتى بالطفل الأم لتحضنه على صدرها. هذا في جانب نفسي، في جانب عضوي.
2: عجيب.
1: فما في شك أن الجانب النفسي، بل مثلا موضوع التوحد والمصطلحات الشائعة، يشخص على عمر سنتين أو ثلاث في هذه الحدود، بس تقول لك الأم والله أنا ملاحظة أشياء على ولدي غريب وعمره 6 شهور، تواصل البصري، ما يتفاعل معنا، ما يضحك زي بقية الأطفال، لما حاول ألفت انتباهه لوجهي ما هو زي بقية أخوانه. فهذا على العموم أتكلم 6 شهور. فما في شك أن الجانب النفسي مهم. الاكتئاب، اكتئاب ما بعد الولادة، اللي الأم يصبح تفقد المتعة حتى في عنايتها بطفلها، فضلا عن أشياء أخرى تفقد المتعة في النوم، في الأكل. هذا عليه دراسات الآن أنه يؤثر على سلوك الطفل. وواحد من دواعي ضرورة أهمية المسارعة بعلاج اكتئاب ما بعد الولادة لدى الأم هو صحة الطفل النفسية.
2: عجيب.
1: نعم.
2: طب هنا انفصل عنها، يعني كيف تأثير الاكتئاب اللي موجود عند الأم بعد الولادة على الطفل؟
1: الانفصال. الانفصال هو الذي يؤثر، إن الطفل بحاجة إلى حضن أمه، إلى مزاجها الهادئ، إلى احتوائها، إلى استقرارها النفسي. فكونه يفقد هذه الرعاية، هذا يؤثر على الطفل.
2: طيب، يعني أنت تقول أن الآن الوالدين هم ملزمين أن يبنوا الطفل، سواء طفل واحد طفلين، الأطفال أثناء تربيتهم بناء نفسي.
1: نعم.
2: طيب، هل الإلزام هذا أنه يعني عدم مراعاة هالأشياء اللي كثير ممكن حنتكلم عنها في البناء، عدم بنائها وترك الموضوع كذا كذا بالبركة خلينا نقول، يعني آباءنا وأمهاتنا ما كان عندهم الحس هذا والتعقيد في هالأمور في التربية.
1: السؤال جميل ومهم صراحة، ويطرحوه كثير من الناس، ومن لم يطرحه بلساني فهو موجود في
2: الواقع
1: في عقلي وفي تفكيري. اللي يدعونا إلى كثرة الضخ في هذا الموضوع عدة أسباب. يعني أولا، هل لو سألنا هل التحديات التربوية اليوم كما هي التحديات التربوية في السابق؟
2: لا، يعني مختلف،
1: التحديات أكثر صح. بكثير
2: صحيح.
1: المعاونون أو المساعدون على التربية في السابق كانوا أكثر من الآن، المعاونون للوالدين.
2: تقصد المحيطين توانا
1: الجيران. يعني أنا أتذكر أحد جيراننا الله يرحمه كبير في السن، كان هو اللي إذا شافنا في الطريق ما رحنا نصلي صلوا، ممكن حتى ينفعل علينا، والوالد والوالدة ما عندهم مانع، بل بالعكس يشكرون له هذا الأمر. فالآن الصعوبات التربوية أكثر في الواقع، الإعلام المنفتح هذا تحدي كبير، غياب أيضا المحاضن التربوية اللي ممكن تساعد أو قلتها، وتختلف هذه من بيئة إلى بيئة. يعني بعض الناس يقول والله مثلا أولادي الكبار استفادوا مثلا من المدارس سلوكيا وقيميا يمكن أكثر من بيتي.
2: عجيب.
1: لكن أولاد الصغار الآن في معاناة، ولا نعمم، المدارس إن شاء الله فيها الخير، وإخوتنا المعلمين وأخواتنا المعلمات فيهم الخير والبركة، لكن في ظروف معينة ممكن تغيرت أو شيء. فإذا نظرنا إنه التحديات أكثر، المساعدون على التربية أقل، هذا يجعل الحاجة إلى أن مهارة الوالدين تكون أعلى وأعلى حتى يستطيعوا يتغلبوا على هذه الصعوبات. فنظن فعلا نحتاج. ويبقى أيضا التربية ليست كلها مسؤولية الوالدين، يعني احنا ندعو وننادي إلى أن المجتمع يربي التربية الصحيحة، الإعلام يجب أن يكون له دوره، المسجد يجب أن يكون له دوره في التربية، المدرسة والأسرة. لكن إذا أحيانا صار في قصور في الجهات الخارجية، فأقل ما فيه أنه تعوض الأسرة شيء من هذا النقص، وهذا يستلزم أنه تكون مهارتي أعلى حتى أستطيع أن أعوض أبنائي ما قد ينقصهم في المجالات الأخرى. الأمر الآخر الله يحفظك، الآباء والأمهات في السابق وإن غاب عنهم الجانب النظري إلا أن عندهم ممارسات إيجابية. يعني أعطيك مثال بسيط، التربية على تحمل المسؤولية أظنها كانت واضحة جدا في الأسر زمان.
2: صحيح.
1: في الرعي والزراعة وإلقاء المسؤولية من الصغر. الآن البيت فيه شغالتين وبعضهم أكثر، الولد ولا البنت حتى فراشه يمكن ما يرتبه، لكن هذا يضعف التحمل المسؤولية. هذا شفناه في الجامعة، يأتيك طالب جامعي بالذات اللي يدرس خارج المنطقة اللي هو فيها، يعني ينتقل بعيدا عن والديه، فيدخل في مرض أنا أسميه مرض بابا وماما. يعني بعضهم متعود أنه أمه هو في الثانوي هي اللي تجمع كتبه قبل ما يروح المدرسة.
2: عجيب.
1: هي الله يكرمك ويكرم الأخوة المشاهدين والسامعين، تجمع تدول لجزمته في الصباح لشراريبه وين مرمية. هذا موجود في بعض البيوت. فلما ينتقل إلى الجامعة بعيد عن والديه بعضهم يفشل لأن ما يستطيع تحمل المسؤولية. فالشاهد أنه مثل هذه التربية تحمل المسؤولية في السابق كانت ظاهرة وموجودة في الأسر، الآن فيها ضعف. فحتى وإن غاب عن الوالدين أو من ربون الآباء والأجداد الجانب النظري إلا أنه في ممارسات إيجابية وفي ممارسات سلبية، كما هو في واقعنا الآن في البيوت فيها ممارسات إيجابية وفي ممارسات سلبية. فالخلاصة أنه نحتاج أن احنا نتحدث عن مثل هذه المواضيع كالبناء النفسي، البناء العقلي، البناء الاجتماعي. الأمر الآخر يا أخي الكريم، احنا ندعو إلى تربية متكاملة متوازنة. الآن تحدية الحصول على وظيفة سواء وظيفة حكومية أو وظيفة في شركة الآن أكبر، فهذا نحتاج أن يكون لنا دور في بناء مهارات أبنائنا وبناتنا. هذه لها علاقة بالبناء المهاري، البناء الاجتماعي، البناء العقلي. حتى يكونوا جاهزين بإذن الله لمنافسة في سوق العمل.
2: جميل. احنا حنجي على كثير من الأمور، لكن طيب أنا إذا ما أنطلق لبناء نفسي للطفل، وش الحاجات الضرورية اللي أنا أحتاج إني أبدأ فيها وأنميها عند الطفل حتى أبنيه بناء نفسي؟
1: ممتاز. وأنا أظن أن البناء النفسي، وأنتم اخترتم هذا الموضوع، يعني اختيار أعتبره جميل وذكي، لأنه في وجهة نظري ليس تعصبا للتخصص، لكن هو حجر الأساس لبقية الجوانب. يعني تخيل إنسان نفسيته مهزوزة أو ضعيفة أو فيها إشكاليات، هذا يؤثر على الجانب العقلي، على جانب التفكير، ولا لا؟ يؤثر حتى على مهاراته الاجتماعية، على ثقته في نفسه. لكن كلما كان مستقر نفسيا بإذن الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تبني بعد ذلك المهارات الاجتماعية، المهارات العقلية، المهارات الحياتية. طفل عنده خوف اللي هو عكس البناء النفسي، يصعب أنك تبني في بقية الجوانب.
2: طيب أبدأ بإيش أنا في البناء النفسي يعني؟
1: جميل. أهم محور هو إشباع الحاجات النفسية، وأنا أسميها الحاجات الإنسانية الأساسية، لأن هذه حاجات يحتاجها الإنسان منذ ولادته إلى موته. والذين تكلموا في علم نفس النمو، وفي كتاب جميل صراحة أنا أوصل للقراء بالاطلاع عليه، اللي هو علم نفس المراحل العمرية للدكتور عمر المفدى، كتاب جميل وسهل ويخدم الوالدين، لأن الوالدين يتشتتون في القراءة في هذه المجالات. لكن هذا الكتاب يتحدث عن هذه الحاجات والخصائص من الولادة إلى الهرم والشيخوخة، علم نفس المراحل العمرية، وموجود على الإنترنت PDF. فيبدأ بالحاجات النفسية، بناء أو إشباع وتحقيق الحاجات النفسية حتى ينمو هذا الإبن، سواء كان طفلا أو مراهقا، نموا مستقرا.
2: طيب يعني أنا وصولا للحاجات النفسية، أنا كيف أعرف الحاجات النفسية اللي عنده؟ أنت قلت بناء الحاجات النفسية، أي شيء يحتاجه نفسيا؟
1: أي جميل، سؤال خطير.
2: طيب هو إيش يحتاج الطفل؟
1: نعم، الاحتياج ليس ما يطلبه الطفل، وإنما ما تحتاجه النفس الإنسانية لتنمو نموا مستقرا دون طلب.
2: راحة، هدوء،
1: استقرار، إشباع عاطفي. كل إنسان يحب أن يحب وأن يحب.
2: يا سلام.
1: يشعر أنه محبوب، وأيضا يمارس الحب مع الآخرين.
2: يعني الحاجة للحب،
1: الحاجة إلى الحب، إلى العاطفة، إلى الحنان، هذه حاجة رئيسية جدا.
2: يعني في أم ما تحب ابنها؟
1: في الغالب أظن لا.
2: كيف؟
1: المشاعر المحبة عند الوالدين، الأب والأم، موجودة، لكن مشكلة في التعبير عنها،
2: في إيصالها،
1: في إيصالها والتعبير عنها. لذلك أنا أقول يعني يجب علينا أن نشعر أبنائنا بحبنا لهم، برضانا عنهم، بفخرنا بهم.
2: أنا ممكن أترى هو أو أنا ما ضربته إلا لمصلحته، أو ما عاقبته إلا لمصلحته، فعشان كذا حتى في العقاب منبع حب أو دافع وآسف حب.
1: هذا عندنا إحنا الكبار
2: مفهومنا.
1: نعم، الطفل بل أتوقع ما في إنسان ينضرب ويفهم أنه محبوب.
2: لا، يمكن يكبر ويعرف أنه ما ضربني أبوي إلا لمصلحتي.
1: هذا يعني خلينا نقول القسوة، أو خلينا نقول الحزم في التربية، هو وسيلة جيدة لكنه ليس من وسائل تعبير عن الحب. التعبير عن الحب لا يعني الدلال، ولا يعني دائما أبشر وسم، ولا يعني أنه ما في كلمة لا. التعبير عن الحب تعبير لفظي عن المحبة، يا حبيبي أنا أشتاق لك، أنا أحبك، أنا كذا، أو التعبير غير اللفظي، بهدية بدون مقابل، وحتى اسمها هدية وليست جائزة،
2: هدية غير مشروطة.
1: نعم، هدية غير مشروطة، ليست بمقابل معين. وهذا اللي في الواقع يعني يبدو في مشكلة في بعض البيوت في التعبير، الاحتضان، التقبيل. أتذكر من الطرف كنت مرة في لقاء مع عدد من التربويين في التعليم في مسرح كبير، وما شاء الله ناس يعني لهم باع في التربية، فكنت أقول للأسف أنه بعض أولادنا ما يجد منا القبلة والاحتضان إلا يوم العيد. فرفع واحد يده، واضح أنه من المتقدمين في العمر في هذا المجال، قال يا دكتور والله حتى يوم العيد ما يحصلها.
2: حتى يوم العيد ما في.
1: إيه، بعضهم فعلا يأتي الولد يقبل رأس أبوه ويذهب، الأب ما يحتضنه، ما يقبله، ما يعانقه، هذه مشكلة. أحد الآباء حضر معي مرة دورة وأنا أتحدث عن هذا الموضوع، فكانت الدورة عبارة عن يومين. في اليوم الأول وصلنا لهذا الجزء، تحدثنا عن التعبير اللفظي والجسدي عن حبنا لأبنائنا وبناتنا. يخبرنا هو اليوم الثاني في الدورة، كنا نأخذ منهم فيدباك وتغذية راجعة عن اليوم الأول، فقال والله أنا البارح رجعت بعد الدورة وكان أولادي متعودين أن أصافحهم إذا دخلت، البارح
2: حضنتهم.
1: فيقول ولدي الصغير يقول يا بابا أنت الليلة تحبنا زيادة. فشوف كيف يعني الرسالة وصلت، إنه الحضن يعني محبة أكثر، العناق يعني محبة أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه.
2: نعم.
1: وهذا فيما بين الكبار، فما بأو شخص يعني ليس من أقاربك وإنما إخوتك في الدين ومن المسلمين، فمن باب أولى أبناؤنا وبناتنا يسمعون منا هذا الأمر ويرونه ويلاحظونه. فالنقطة الأولى اللي تساعد في البناء النفسي تحقيق الحاجة أو إشباع الحاجة إلى الحب والعطف والحنان بالتعبيرات اللفظية والتعبيرات غير اللفظية اللي هي العملية، وهذا لا يعني مرة أخرى الدلال.
2: طب بينهم شعرة فاصلة، يعني أنا ممكن أظهر له المحبة وشوف من العطف والحنان وكذا فيركن لها الموضوع ويطلع، يعني ممكن قد يصل منه إلى أنه يطلع طفل مدلل.
1: جميل. أنا عندي مثلث تربوي
2: في هالموضوع بالتحديد.
1: نعم.
2: يعني
1: اللي هي الحاءات الثلاث،
2: حاءات،
1: والحاءات الثلاث هذه تحتاج أنها تمشي متوازنة ومتوازية.
2: وش هي؟
1: الحب،
2: حب،
1: والحوار، والحزم.
2: كل واحد فوادي هذه يا دكتور.
1: كلها تربية. فالحب هذا مستمر، عاطفة، في نفس الوقت في حزم، يعني أقول لا، طلب في غير وقته، طلب غير مناسب، ممكن أحيانا أقول لا فقط حتى أعودهم على كلمة لا. يعني أحيانا تنزل مع أولادك مطعم أو سوبر ماركت وتحدد له مبلغ للمشتريات اللي أخذها، لو طلب ريال زيادة ممكن أنت تصر وتقول كلمة لا حتى يتعود على الانضباط وعلى تصريف ماله بصورة مناسبة. هذا لا يتنافي أنه أروح البيت وألعب معه وأضحك وأحضنه وحبيبه وأنا أحبك، ما يتعارض، بس هذا يكون منهج مستمر، ما هو من موقف واحد، وعارف أن بابا ولا ماما تحضني تبوسني فعلا يشعر بحبها. ولكن إذا جاء وقت الحزم خلاص في حزم. الأجهزة، يعني ما ودي أدخل في مجال الأجهزة، إن هذا مجال لا ينتهي، الإنترنت، الشبكة توقف في الوقت الفلاني ولا كذا، هذا حزم متوازي مع الحب، مع الإشعار بالحب والحنان والعاطفة، فما بينها تعارض إن شاء الله.
2: والحوار،
1: الحوار أنا ذكرت أن له في بعض اللقاءات عدة مستويات. الحوار اللي هو الحديث مع الطرف الآخر، من ضمنها يعني أقلها مستوى الحوارات المفتوحة، سواليف إيش صار وإيش ما صار والموضوع الفلاني والتقنية الفلانية، سواليف وصار مدري إيش فيضان ولا صار مطر مدري وين، هذه سواليف مفتوحة، هذا جزء من الحوار. في حوار درجة أعلى، يعني ترى بعض الآباء والأمهات هذا الحوار ما هو موجود مع أولادهم، يعني كلام ذاكرتم، حليتوا الواجب، صليتم، يلا ناموا بدري، هذا الحوار موجود
2: غيره ما في.
1: بعضهم، احنا لا نعمم، لكن احنا الأطباء مشكلتنا بس نذهب إلى الأشياء التي تحتاج تصحيح. وإلا الحمد لله إن شاء الله الخير موجود. المستوى الثاني الحوار في الاهتمامات التي تهم الطفل، يعني شفت عنده تركيز على التقنية سولف معه، حتى لو أنا ما عندي خبرة حاول أقرأ،
2: يكون اهتمام غير مشترك،
1: أحاول أوجد شيء من الاشتراك، لأنه هذا يجعله يشعر والله أبوه يحب يسألني عن كذا وما شاء الله. أحيانا نحن نعادي ما نجهل. الحوار الأعلى أيضا الحوار في أمور البيت، يعني أدخل الأبناء والبنات معي في قرارات البيت، في اختيارات البيت، في سفرنا، في إجازاتنا، في الأغراض اللي بنشتريها للعيد، لرمضان، لتجهيز بيت، لكذا. هذا أخضر رأي. الحوار الثالث في أنظمة البيت، الرابع، المستوى الرابع، اللي هو مثلا يعني متى ننام، متى لازم الجميع يكون نايم، موضوع مثلا التقنية، موضوع المذاكرة، متى تكون بعض الأهالي، هل هو العصر ولا المغرب ولا بعد العشاء. نتحاور في هذه بس يصبح نظام يلتزم به الجميع. ثم ينتقل بعد الحوار إلى الحزم. إذا وضعنا نظام ينبغي أن نكون حازمين في تنفيذه.
2: يا سلام.
1: ويحيط هذا كله أن تكون علاقتنا علاقة إيجابية وفيها محبة وفيها ود وفيها الاحترام. أنا أقول لو لخصنا التربية، أنا أقدر أقول في هذه الحالات الثلاث تعطينا
2: تمر على كل عناصر.
1: نعم بإذن الله.
2: طيب هذا الحب والعطف فيما يخص البناء، أول شيء يبغاه إيش كذلك من الحاجات اللي يحتاجها؟ هل يحتاج منه تقدير، احترام، معنى لسه بدري؟
1: نعم. احنا طبعا لما نتكلم عن الطفل حسب تقسيماتنا في الجوانب النفسية، هو من الولادة إلى عمر 12 سنة، هذه الطفولة، المراهقة من 12 إلى 18 أو إلى 21، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة الرشد. فاحنا لما نتكلم عن المرحلة هذه، يعني احنا ما نقول طفل أبو 3 سنوات أو أبو سنتين يحتاج احترام، لا، لكن الطفل أبو 5 أبو 6 أبو 7 يبدأ يحتاج الاحترام أكثر. فاحنا بس نبغى المشاهدين يوسعوا معنا المرحلة العمرية لما نقول الطفل، لا يتخيل بس الطفل ما قبل المدرسة، لا، هنتكلم عن طفل من الولادة إلى عمر 12 سنة. فمن الحاجات هذه فعلا من الحاجات المهمة، حاجة إلى الشعور بالاحترام، التقدير، وهذه أيضا ممكن تكون لفظيا وغير لفظيا وغير لفظي. النبي عليه الصلاة والسلام كان الحديث المعروف لما أتي له بلبن فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن أيساره عليه الصلاة والسلام أشياخ الصحابة. فبعد أن شرب منه عليه الصلاة والسلام استأذن الغلام أن يعطي أشياخ الصحابة. يعني شوف هذه الدرجة العالية. أولا، ما الذي جعل هذا الغلام يكون على يمين النبي عليه الصلاة والسلام؟ غالبا من يجلس على يمين كبير المجلس غالبا هم
2: الكبار.
1: هذا فيه تقدير واحترام. ثم تقديرا له لم يذهب ويأخذ اللبن مباشر لأشياخ الصحابة، مع أنهم قد يكونوا أولى سنا وقدرا في الإسلام. وبعض الروايات تقول أن هذا الغلام هو عبد الله بن عباس، إنما استأذنه. فهذا كلها إشعار بالاحترام وأن له مكانة والتقدير. كذلك صراحة التعامل مع أولادنا، يعني احنا نلاحظ أن احنا نتعامل مع زملائنا في العمل بدرجة عالية من الاحترام والتقدير، بس لما نجي نتعامل مع أولادنا البعض، ولا إن شاء الله الاحترام والتقدير موجود، نتعامل بسلطوية عالية، وأنه يجب أن يسمع الكلام بدون نقاش، ما له رأي، ما له شخصية. فالعلاقة دي اللي هي العلاقة الرأسية، هذه أنا أعتبرها علاقة مدير مع موظفين. أما العلاقة الاحترام والتقدير فهي
2: متبادلة،
1: العلاقة الأفقية المتبادلة، فيها احترام، فيها تقدير، يسمع مني كلمة شكرا. يعني من الأشياء اللي أنا أشوفها وقد حصلتنا هذه المواقف، لما يأتي عندك ضيوف في البيت، فيقوم الضيف مثلا يأخذ حبة تمر ويعطي ولدك، فالولد يأخذها ويسكت، الأب يقول له قل له شكرا. أنا أظن لو الولد هذا متعود أن يسمعها داخل البيت
2: كان قالها،
1: يقولها من غير ما حد، في الغالب قد يمنعه الحياة أو الخجل أو كذا، لكن إذا متعود أن يسمعها من الأب للأم، ويسمعها من الأب له ولإخوانه، ويسمعها بين الإخوان فيما بينهم، سيكون سهل عليه أنه
2: يقول شكرا.
1: هذا جزء من موضوع التقدير والاحترام، تقدير رأيه، إعطاءه مكانه. فهذه حاجة مهمة أيضا. أحيانا الكنية، أنا أتذكر مرة في العيادة الطفل كان عندي أظن عمره 9 سنوات تقريبا، فحبيت كذا، يعني احنا من الابجديات الخطه العلاجيه ان تقيم علاقه ايجابيه مع المراجع سواء كان طفل او كبير، علاقه مهنيه طبعا. فاقول له انت ابو مين؟ قال ولا احد. قلت له يلا اختار، اذا صرت كبير بتصير انت ابو مين؟ فذكر لي كني اظنه قال لي ابو اسامه او ابو انس، نسيت، وانا كتبتها عندي في الملف. فيوم رجع للزيارة القادمة اللي بعدها، بطن كان بينها شهر أو شهرين، فأقول له حيا الله أبو أسامة كيف حقال، لا أنا غيرت أنا أبو أنس. إن الموضوع صار مهم عنده، فكر فيه في البيت وقال بختار أنا أصير كذا، فيشعر بالأهمية. والكنية النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا عمير،
2: ما فعل المغير،
1: وهو طفل صاحب العصفور. فالتكنية هذه واحدة من وتختلف ترى بالمناسبة في المناطق، في بعض المناطق تنتشر عندهم، بل هو الابن تلقائيا تقول له أنت أبو مين، يقول لك أنا أبو عبد الله لأن أبوه اسمه عبد الله،
2: يتكنى باسم أبيه.
1: أي نعم. بعض المناطق لا تستخدمها، لكن حنقول واحدة هذه من الأشياء. لكن مما يهدم هذا الشعور الإهانة، الإهانة اللفظية، يعني الله يكرمك الضرب بالحذاء، ما الممارسات إن شاء الله أنها تكون نادرة وشاذة لكن موجودة. إحدى الأمهات مرة تقول أن الأب يضرب أولاده بماذا، تعرف المواسير البرتقالية اللي يستخدمها في البناء، الآن مع التقنية يضربون بشاحن الجوال
2: اللي متوفر،
1: أيوة شاحن اللابتوب. فهذه ما هي، هذه ما هي تربية صراحة، هذه الواحد يبغى يفش شغله كما يقال، فيضرب بأي شيء، يعني الله يكرمك ممكن يأخذ شيء في رجله ويضرب فيه سلك مدري إيش، هذا في إهانة،
2: ما في تربية،
1: هذه ما فيها احترام وتقدير.
2: طيب أنا أنتقل وأشوف هل هذه حاجة ولا أنه أصلا شيء موجود، الأمان والطمأنينة. يعني ما في إنسان، ما في طفل إلا ويأمن ويطمئن بوجود والده ووالدته.
1: نعم.
2: هل نقدر نقول أن الطمأنينة والأمان حاجة ضرورية يحتاجها الابن، وهي أصلا شيء بديهي موجود عند الحديث؟ هل تظن أن هذه تاركة أو رامية ولدها في النار؟ الله أرحم بهذه من ولدها.
1: صحيح.
2: فأمر فطري موجود يعني.
1: صحيح. وهذا هو اللي احنا لما نقول الحاجات، الحاجات هي حاجات إنسانية فطرية في الغالب وموجودة داخل الإنسان، و لذلك أنا عندي تسمية الحاجات الإنسانية أفضل من تسمية الحاجات النفسية، لأن في جانب منها حتى اجتماعي، وهي تخص جميع الكائن الإنساني في جميع مراحله العمرية لكن بنسب تتفاوت. فحاجة الطفل إلى الشعور بالأمن والطمأنينة نعم حاجة مهمة، بل تبدأ منذ أن يكون جنينا في بطن أمه، يمكن ذكرنا هذا في بداية الحديث. عصبية الأم، انفعال الأم، يشعر الطفل بالتوتر وهو في بطن أمه، فتزداد نبضات قلبه وتزداد حركته، فهو فعلا فطري. والأب والأم هم مصدر الشعور بالأمن والطمأنينة، وإن كان في ممارسات يمارسوها البعض تفقد الطفل هذا الشعور
2: من الأب والأم.
1: نعم، يعني أعطيك مثال، وهذه ممارسة أظنها موجودة، كثرة تهديد الأم لأبنائها بأبيهم. أنا أقول له خلي يضربكم، خلي يسوي فيكم، فيصبح الأب هنا مصدر أمان ولا مصدر خوف؟
2: خوف.
1: مع كثرة، وأنا أشوف أنا أركز على كثرة حتى ما نكون مبالغين، لما يكون في شيء متكرر ويكون هذا هو النمط الغالب، لا هذا يؤدي إلى مشاكل.
2: يعني شعر بين هيبة الأب ومكانته.
1: صحيح، وينبغي أن يكون الأب مصدر أمان وطمأنينة، إضافة إلى موضوع الهيبة. الهيبة موجودة في الغالب، ما يحتاج أن الأب يصنعها إلا إذا كان الأب شخص ضعيف شخصية وكذا، لكن في الغالب سبحان الله في هيبة خاصة للأب. أظن من أسبابها قلة احتكاك الرجل بالأبناء لأنه مشغول كثيرا خارج المنزل، الأم مستهلكة بالذات إذا لم تكن تعمل خارج المنزل، فالأولاد خلاص زي اللي نقول يمون عليه بزيادة،
2: يمون على الأم أكثر.
1: أي، لكنه مهم أن يكون الأب مصدر أمان أكثر من مصدر تخويف. ونعرف بعض الأطفال وقع في مشكلات سلوكية لأنه هدد بأبيه. يعني من استجره في بعض المشكلات السلوكية، إذا ما سويت كذا معنا والله ترى بنقول لأبوك، بينما لو كان الأب مصدر طمأنينة لذهب الطفل هو بنفسه إلى الأب وأخبره بالمشكلة اللي هو يتعرض لها. يعني في بعض الأولاد وقع في مشاكل مثلا غير مناسبة ويهدد بوالده ليستمر فيها، فهو خوفا من أن يعلم الوالد بما حصل يخضع ويستمر. فنحن نحتاج أن يكون الأب كما هي الأم أيضا مصدر
2: أمان.
1: الأمر الآخر يا أخي الكريم، يعني لا شعوريا لا شعوريا. بعض ممارسات الوالدين قد تفقد الأبناء هذا الشعور، مثلا العصبية الزايدة، الانفعال، الغضب الكثير، التهديد بالضرب والعقوبة وإن لم تقع. يعني هذا يخلي بعض الأطفال يعيش متوتر، يعيش في رعب. أتذكر أحد الأهباء وأنا أتكلم معه يقول والله أنا أولادي إذا دخلتهم يلعبون كلهم يوقفون، ما عاد يلعبون.
2: إنك تخوفهم.
1: هذا تخويف. فالأم القلقة، الأب القلق، العصبي، كثير الانفعال، كثير التهديد، كثير التخويف، هذا يفقد الأولاد بالشعور بالأمن والطمأنينة. فزي ما تفضلت، الطبيعي والفطري أن الوالدين هم مصدر أمان وطمأنينة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن أحيانا بسبب ممارسات غير واعية ينقلب الأمر إلى ضده. فهذا الجانب مهم، يعني الرفق، يعني من الأشياء اللي تزرع الأمان عند الشعور الأمان الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا أزانة كما قال عليه الصلاة والسلام. السؤال عن الأمور الشخصية، عن أموره، عن صحته، عن زملائه وأصدقائه، بلغة الحوار اللي قلناها سواليف، وليس بلغة التحقيق وبدون توجيه.
2: شلون بدون توجيه؟
1: يعني كيف المذاكرة يا ولدي، كيف الدراسة؟ قال والله يا أبوي إن أحيان ذاكر وأحيان ما ذاكر وكثروا علينا. فنقوم على طول لا يا ولدي، لازم تهتم ولازم تجتهد ولازم كذا، ما عاد بيقول لنا بعدين شيء. أو هذه واحدة من حرصنا إن أولادنا يكونوا أحسن شيء، أي نقطة نلاحظها على طول نعطي توجيه. وهذا يعني لا، خليها سواليف مفتوحة، كأنك تسأل زميل كيف دوامك، والله مرة راح بدري مرة تأخر، فأنت تأخذها سواليف، ما تعطيه لا لازم تنضبط ولازم تكون صح ولا لا.
2: صحيح.
1: فكذلك نفس الشيء مع الطفل، يجب أن تكون سواليف مفتوحة يشعر فيها بالأمان حتى يأتي صارحك بأي شيء بعدين. لأنه بعض الآباء يقول والله أنا أجلس مع أولادي، أجلس معهم وأتكلم معهم وأنصحهم. الحوار ليس نصائح، الحوار أن تستمع،
2: استنطاق لنقول،
1: نعم، وتكون منصت. إن احتاج توجيه في شيء عاجل ممكن يحصل أو يؤجل. حتى أن بعض الآباء الأولاد إذا ولد أبوه قال له يلا اطلع معي مشوار السيارة، قال الله يستر كده أنا مسوي مصيبة، يبغى يأخذني عشان
2: ينصحني.
1: فيشعر أن أي جلسة معناته فيها نصيحة، لا، خليه يفرح أنه يجلس معك، أنه يجلس معك في مكتبتك مثلا. فعلا أنا هذه أعتبرها من الهدايا اللي ودي أهديها اليوم للأخوة المشاهدين والمشاهدات، نقلل كثرة النصائح، وليس بالضرورة. التربية ما هي نصائح، والتربية ليست ضغطة زر إن احنا ننصح أولادنا بكرة بيتعدلون. التربية عملية طويلة وتحتاج ممارسة وتكرار، وبالقدوة وبالكلمة الطيبة وبالمدح وبالثناء وبالنصيحة. لكن كثرة النصائح والتوجيه على كل كبيرة وصغيرة صراحة مرهقة، وتفقد أحيانا الشعور بالأمان والطمأنينة. فالرفق، السؤال عن أحوالهم، تفقد أحوالهم، وهذه النقاط أنا ذكرتها في كتاب لي، كتاب يعني ليس بالكبير،
2: عساك جبت لنا نسخ منه.
1: والله الكتاب ما عاد موجود اللي بي دي اف حاليا، لكن نعطيكم نسخة تنزلوها يعني إذا حبيتم في روابط الحلقة.
2: أي في وصف الحلقة ممكن نضيف الكتاب.
1: نعم، نحو سلوك إيجابي لأطفالنا، موجود في حسابي في تويتر، وإذا بتنزلوه
2: نحو سلوك إيجابي
1: لأطفالنا.
2: نعم. جميل. طيب إن ذكرت على السريع دكتور موضوع المدح والثناء، موضوع المدح والثناء هل هو حاجة ولا يعني خلينا نقول تحفيز أو عبارة عن نتيجة قد تكون من خلال البناء النفسي؟
1: نقدر نقول هو وسيلة وهو حاجة. يعني حتى الحب، العاطفة، هو احتياج داخلي وهو وسيلة. يعني مصطلحات قد تكون حتى ميز بينها صعبة، لكن يهمنا وصول الفكرة. نعم، الأبناء يحتاجون إلى المدح، بل كل إنسان، بل الله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد
2: سبحانه
1: وأن يثنى عليه، وهو الغني سبحانه وتعالى عن هذا الشيء. ولا يوجد إنسان إلا يحب أن يمدح. يعني اللي يقول لك أنا ما أحب أحد يمدحني، هذا معلش مع احترامي وتقديري، صحيح أنه كلما كان إنسان أكثر وعيا هو لا يعمل من أجل المدح، لكنه يفرح بالثناء، ولا نقصد المدح المبالغة في المدح كما هو منهي عنها، لكن يفرح الإنسان. وورد أنه هذا عاجل بشر المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يا أخي كان يعني أطلق أوصاف على الصحابة كبيرة جدا، يعني أمين هذه الأمة، لأنه بعض الأهالي يقول نخاف عليهم من الغرور،
2: قد يكون نتيجة يعني لهالمدح.
1: أي فما عاد يمدح نهائيا، ما عاد يثني ولا عاد يتطرف إلى الطرف الثاني، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني أعلم أمتي بالحلال والحرام فلان، أمين هذه الأمة فلان، إلى آخره، يبشر أحدهم بالجنة، تتوكى على هذه العصا في الجنة، هذه كلها بشارات وأوسمة كبيرة من النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك وهو الذي نهى عن المدح، فالنهي عن المدح المبالغ فيه، لك حنقول الثناء. يقول بعضهم تصيد ابنك وهو يصنع شيئا إيجابيا، تعمد أنك تلمح والله رح مر بدري امدحه، بل أنت أحيانا اصنع بعض المواقف لتمدحه عليها وتمدحهم. وقفت عند السوبر ماركت ولا عند البقالة، أعطوا عشاء، يقول خذ لنا كيلو موز، خذ كيلو طماطم، لما نرجع البيت والله هذا فلان اللي اشتراه لنا ما شاء الله عليه، والله يعرف يختار ما شاء الله، اشكروا أخوكم. وأيضا يكون المدح، حتى ذكرت كيف يكون المدح فعال.

0: تركز على إيجابيات عندها. جات والله يوم مسرحة شعرها كويس تمدحها ما شاء الله إيش هذا الحلو وإيش الشعر الزين وإيش كذا، تعطيها سؤال سهل مرة مثلا ذكرت معلومة ثم تطلب أنها تعيدها في نفس الوقت، يعني ما يحتاج حفظ أو ذكاء، فإذا ذكرتها أثنت عليها تقول خلال فصل واحد دراسي مستواها تغير
1: سبحان الله
0: بسبب الثناء على بعض الإيجابية الموجودة. فمن حرص الآباء والأمهات أحيانا، وأنا واحد من اللي أقع في هذا الشيء، لكن نحاول نجاهد أنفسنا، إحنا نبغى أولادنا أحسن ناس، ما نبغى عندهم أخطاء، ما نبغى عندهم قصور، فنوجهه في هذا ونوجهه في لبسه ونوجهه في جلوسه وفي صلاته وفي دراسته، فيشعر بأن كل اللي عنده سلبيات
1: ما عنده شيء إيجابي،
0: ما عنده شيء إيجابي. أنا أقول لبعض الأهالي عندي في العيادة الآباء لما أقول لهم تخيل مثلا أنت معلمة، أنت الأم، تخيلي أن مديرتك تعطيك كل يوم ملحوظة واحدة، يوم تقول لك تعالي بدري لو سمحتي، هي ما انتقدت شغلي، يوم تقول لك بالله حضري كويس، يوم تقول لك لا تتأخري عن دخول الفصل، كل يوم بس ملحوظة لمدة شهر، كيف بتكون نسيتك؟
1: بتندمر.
0: فترى هذا اللي يصير مع أولاده، بس ما يردوا علينا مساكين، يتحملوا ويمشوا، لكن نحتاج أن نوازن، نركز على الإيجابيات، نركز على الثناء، على المدح. واللي يجد نفسه في بعض الأهالي ما قدروا، فأنا اقترحت عليهم شيء اسمه الهدنة التربوية.
1: هدنة؟
0: الهدنة
1: التربوية. توقف تربية ولا إيش؟
0: لا، توقف انتقاد وتوجيه. خلي كذا نسوي هولد لمدة أسبوع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات أو 10 سنين، لم يقل لشيء فعلته لما فعلته،
1: ولا لشيء لما فعله لما لم تفعله.
0: نعم، هذه مسألة ما هي سهلة.
1: طيب وتدري يا دكتور الدافع وش هو؟ دافعك أنك إذا رأيته على خطأ ما تستطيع أنك تسكت على خطأ، وكثير من المربين يقول إذا شفت ابنك على خطأ لا تسكت له على هذا الخطأ، لأنك إذا أقريته بسكوتك سيظن أنه هذا ما فيش، أنا سويتها قدام أبوي أو أبوي شافني ما قال لي شيء.
0: جميل، مثل إيش الخطأ يعني؟
1: أيا كان الخطأ، أقصد أنت تقول أنا أبغى أسوي هولد على موضوع التربية أو النصيحة أو التوجيه، قد يكون شيء عابر سلوكي أو شفت حاجة اليوم كثرت عليه خليه.
0: الواقع اللي إحنا جالسين يمارسه بعض الأهالي على أشياء ما تسوى، يعني في بعض الآباء يسوي معركة أو بعض الأمهات عشان ما يبغى ينامون 9 يبغى ينامون 10. طيب يا أخي يعني وش المشكلة إذا فرقت ساعة؟ على الله يكرم ترتيب الجزم، ترتيب مدري إيش، التربية ليست نصائح، وكثرة أيضا النصائح، إذا كان أقول كثرة، إحنا اللي نمارسه أو اللي يمارسه البعض على أشياء ما تستحق. يعني خليني إذا بسوي 5 توجيهات في اليوم خليها على أشياء تستحق. يعني أنا لا أقول تراه مثلا يكذب أو يلعن أو يسب أو وتسكت، لكن الممارسة في توجيهات كثيرة على أشياء كثيرة جدا، حط الثوب هنا، لا ما حطه، حط إلا الله يكرمكم الجزمة هنا، لا الكوب شرب منه ما رجعوا مكانه. هل نحتاج أن نعلمهم؟ في بعض أولادنا ما شاء الله يسلك معنا بالسهولة، وبعض الأولاد متعبين، فلن نعدل بكثرة التوجيهات. ويجب أيضا لما نشوفه أجاد مثلا، والله اليوم الله حط الكوب مكانه، طيب نثني على هذا العمل الإيجابي حتى لو كان 5 مرات ما سوى. يعني التوجيهات الملحوظ أنها على أشياء لا تستحق كثرة التوجيه وكثرة النصائح. احنا مشكلتنا ترى مستعجلين في التربية،
1: في النتيجة يعني.
0: في النتيجة نعم، يعني في أبناء عاشوا حياة فوضوية لكن بعدين علمتهم الحياة وترتبت أمورهم وصار إنسان منظم
2: مش الحال،
0: مش الحال، فليش نحدث منها معركة على شيء يعني ممكن ليس أولوية؟ أنا ولدي عندي مشكلة معه في الصلاة، والله أدخل الطاقة هذه لبناء جانب الصلاة عنده أفضل مني أركز على الله كم وين وضع الحذاء، وين وضع الجزمة، وين وضع الشراب، وين علق الثوب، وين
1: يعني أنت مع مثلا في كثير من الآباء والأمهات والمربين والموجهين الأشياء المشاغبة والتكسير والتخريب وكب حاجة وهذا ما تهمه، لبس ما لبس ما يهمه، لكن إذا جاء غلط سلوكي مثلا شيء في موضوع مثلا

0: سلوكيات قلة احترام لا ممكن توصل انه يضربه. لكن باقي تشوف انه الطفل مزعج ويخرب اشياء كذا يعني شخصية ما هو مهتم فيها، لكنه فالتركيز على هذا وترك هذا تشوفه ايجابي. يعني المثال اللي انت ذكرت،
1: انا ذكرت خطوات تعديل السلوك في الكتاب هذا. اول خطوة التغافل،
0: طنش.
1: نعم،
0: شلون بيضبط؟ طيب
1: اكبر قدر من الاشياء نستطيع ان نتجاهله أتجاهل. يعني مثلا من الشكاوى والاستشارات تأتينا يضاربوا هم وإخوانهم، فأنا أسأل الأب طب بعد ما يضاربوا بعد نص ساعة إيش سووا؟ قال يروح يلعبوا مع بعض. طب لا تتدخل، لأنك تتدخل لها توصل لحق ولا باطل. لا هو بدأ، هي بدأت، هو شد شعري، هو قال لي كذا. أكيد قد مرت عليك مواقف وعلي أنا ما نخرج بنتيجة، وفي الأخير بعد ساعة رجعوا يلعبون زي ما كانوا، فما له داعي نتدخل في هذه التفاصيل. أنا أعطيهم خطوط عريضة تزعلون من بعض، بس ما في سب، ما في شتم، ما في استخدام لأدوات غير مناسبة، بعد ذلك بكيفكم. أخذ من لعبتي، أخذ مدري إيش، خليهم أصلا. بالعكس هذه يعود الطفل أنه كيف يحل مشكلته بنفسه، ما تجلس أنت تتدخل حتى في هذه الأشياء.
0: بس أنه يقول بعض المربين أنه دام الأبناء رجعوا للأب وقالوا له ها كذا أو رجعوا للأم، فهذا يدل أنه في البيت في مرجعية، أنه في يعني صوت الأب مسموع، إذا أمر يعني يؤتمر بأمره وهكذا.
1: في الأشياء التي تستحق، في الأشياء التي تستحق. الأولاد يأتون يشتكون بعضهم البعض في أشياء تافهة، أخذ لعبتي يا مدري إيش، طيب بالله أخذ لعبتي، تتدخل أنت ليش؟
0: تغافل.
1: تغافل يقولون ذهب التغافل بتسعة عشر الأخلاق. فالتغافل يعني احنا نقول إذا كان في خطأ كبير وتكرر أو كان هو كبير، يعني ما حتى لو مرة واحدة يكون مزعج. أما بقية بعض التفاصيل البسيطة واليومية وعصب مدريش أخذ أغراضي نحاول نتجاهل. أنا أتذكر إحدى الأمهات أيضا في إحدى الدرات تقول أنا دربت، حط عشرة خطوط تحت دربت، دربت نفسي إني ما أزعل ولا أغضب من أولادي إلا إذا وقعوا في معصية، ما دون ذلك تأخر في اللبس نمشيها ولا نساعد ونضحك ونجيبها مرة بضحكة، لكني أغضب وأنفعل إلا إذا وقع في معصية. لأن التوجيه لا يلزم منها العصبية برضه، ترى هذه نقطة مهمة، أو الانفعال. أحيانا ما بس كثرة التوجيه، كثرة التوجيه المصحوب بالغضب والانفعال. فالمسألة تحتاج توازن، لأنه يا أخي الكريم أبنائنا وبناتنا ما هم جالسين معنا شهر ومسافرين
2: جالسين على طول
1: عشان نعدل كل شيء في يوم وليلة، ولا نبغى نلحق، نبغى نخلص. لا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تزوجت فاطمة عندما أتت تطلب خادم، ذهب إليه وهي متزوجة في فراشها هي وعلي رضي الله عنهم، وجلس بينهم وأعطاهم التوجيه حتى وهي كبيرة. يعني فالعملية التربوية، لكن لو تلاحظ مع فاطمة في قبلها إشباع عاطفي، كانت إذا جاءت رضي الله عنها يقوم لها النبي عليه الصلاة والسلام ويقبلها ويجلسها مكانه، إشباع عاطفي واحترام وتقدير وإعطاء مكانه. ثم حتى لما وجهها وهي وعلي رضي الله عنهم جلس بينهم، وهذا فيها تواصل جسدي عاطفي يشبع هذا الجانب، فقال ألا أدلكم على خير لكم من خادم، إلى نهاية الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فمشكلتنا تحت ضغط الرغبة إن احنا ننجح بسرعة ونحقق إنجازات كبيرة مع أبنائنا وبناتنا، نكثر من النصائح ومن كذا ومن التوجيه، والأمور سبحان الله تأتي مع الوقت وتتعدل بإذن الله.
0: طيب إيش باقي مثلا من الاحتياجات اللي ممكن تكون ضرورية في موضوع البناء النفسي اللي احنا يجب أن نهتم فيه منذ الصغر؟
1: جميل، نحن ذكرنا حتى نلخص من كل
0: ذكرنا الحب والعطف، وذكرنا تقدير واحترام، ذكرنا أيضا الأمن أو الأمان،
1: الشعور بالأمان والطمأنينة، والحاجة إلى
0: المدح،
1: المدح والثناء، والحاجة الاجتماعية.
0: شو الحاجة
1: اللي هي الشعور بالانتماء الاجتماعي؟
0: وين انتماء اجتماعي؟ في البيت.
1: نعم،
0: للطفل.
1: صحيح، ترى واحدة من مشاكلنا الآن إنه شعور بعض الشباب والفتيان حتى بانتمائهم أحيانا لوطنهم فيه مشكلة ولمجتمعهم. يعني ممكن يتلف بعض ممتلكات المجتمع أو الشارع أو المدرسة أو الجامعة لأنه ما يشعر أنه

0: بانتماء لها كأنها الغير، فممكن يعبث بها أو
1: غير مهمة
0: أو يتلفها أو كذا، أو ما يهتم حتى بإصلاحها أو تعديلها أو شيء، لأنه الشعور هذا عندنا فيه ضعف. وأنا أرى أنه ينبثق من الأسرة، من البيت، إنه يشعر فعلا أنه هذا بيتنا. حتى أنا قلت تكرار كلمة بيتنا وأسرتنا عائلتنا نفس المصطلح، من الجيد أن نكرره. أولا في إشعار بالخصوصية، يا ماما أولاد عمي ناموا الساعة 2، إحنا ليش من نسهر مثلهم؟ نسمع هذا الكلام
1: صحيح،
0: يروحوا مدري من المكان الفلاني، ولا أنت تشوف قد يكون في منكرات ما ودك أولادك يروحون. فلما يتعودوا على بيتنا وعائلتنا وأسرتنا وإحنا لنا طريقتنا، هذا جزء من الشعور بالانتماء. وهذا يحصل بالمشاركة في قرارات العائلة، محاورتهم، نقاشهم، وأحيانا نزول عند رأيهم، حتى لو رأيت أنا أنه ليس هذا هو الأفضل، لكني أبني شيء عند طفلي حتى لو رأيت أنا أنه في أفضل منه. يعني أتذكر واحد من أولياء الأمور، ولده أتذكر هذه الحالة، تنوم عندنا في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعمره 17 سنة، بسبب أظنه كان وقتها أظن تعاطي أو إدمان أو شيء. من ضمن الحوار كنا نقول له يعني هل أنت تعطي ولدك فرصة إنه يروح مثلا يجيب أغراض البيت؟ قال لا. ليش؟ قال يضحكوا عليه، كنا يزودوا عليه في الكيلو ريال. يا أخي أنت خايف إنه يزودوا عليه ريال مقابل إنك تبني شخصية ولدك إنه يعتمد على نفسه عمره 16 ولا 17 سنة، ينزل السوبر ماركت يأخذ أغراض للبيت بنفسه، حتى يا أخي لو جاب أغراض ما هي سليمة 100%، بس أنت تبني جانب كبير عند ولدك، جانب الاستقلالية، اتخاذ الرأي، ثم يأتي ونمدحه ونشكره، وبعدين ممكن أوجهه. أو قبل هذا يا أخي وهو لسه أصغر، لما تنزل أنت تأخذ الأغراض خلي يجي معك ووريه كيف أنت كنت تختار. لما يصير عمره في 14 ولا حتى قبلها في 12 ولا بعدين 15 ولا 17، يستطيع هو أن يتخذ قرار في هذه الأشياء البسيطة لأنك دربته. فأحيانا يعني هذه من ضمن المشاركة في يعني قرارات العائلة، إبداء رأيه زي ما ذكرنا سابقا، في سفر، في رحلة، في عطلة، في إجازة. هل تصدق أن بعض الأسر تنشأ بينهم مشكلة فين وين نروح نتعشى؟
1: عجيب، هذه بيننا حنا هذه أكثر سؤال محير، وين العيش؟
0: طيب خلاص خلي ولدنا فلان اليوم أنت عندك اختار لنا، ممكن نضع ضوابط مثلا، ما نبغى والله وجبات سريعة لأن تونا مثلا قبل أسبوع تعشينا فيها مثلا، فاختلنا أي مطعم آخر بس ما تكون وجبات سريعة من باب المحافظة على الصحة أو شيء من هذا القبيل. أو إحنا والله الليلة اتفقنا نبغى بحريات، فاختر لنا أنت فلان مطعم بحريات، هو اللي يختار وهو اللي يقرر، الله يعين. حتى لو أحيانا يكون غالي نصبر. هذه الممارسات ولما تتكرر بالذات تبني شخصية أبنائنا وبنات، تشعرهم أن عندهم قدرة على اتخاذ القرار، أن هذا بيت أنا شاركت، أنا اخترت والله ألوان الدهانات، أنا اخترت كذا. فالانتماء الاجتماعي أيضا، إيجاد برامج أو إشراك أبنائنا في برامج مجتمعية. الآن العمل التطوعي الحمد لله الآن صار مطلوب حتى من طلاب الثانوية،
1: صحيح،
0: بس ما نبغى حبر على ورق يدبروا له 40 ساعة مدري من وين، لا نبغى ينزل مع المجتمع في نظام، مع مدرسته، مع مشرفين أو مع مشرفين حلقات التحفيظ أو مكان معين، يشارك مثلا في خدمة المجتمع، في برامج اجتماعية تبني عنده الاجتماع الاجتماعي للمجتمع. احنا تكلمنا على الانتماء للأسرة، الانتماء للمجتمع، الانتماء للوطن، وتكرار هذه البرامج لا شك أنه سيبني عنده الانتماء الاجتماعي، وهذه واحدة من الحاجات الإنسانية للأبناء سواء كانوا أطفال أو كانوا مراهقين.
1: جميل. طيب في ظل الانعدام هذه وبختم بهالمحور، أنت كطبيب نفسي وش أكثر عرض، أو خلينا نقول ما أبغى أسميه مرض، ما أدري أسميه عاد أنت دكتور، تخشى من انعكاس وجوده عند الطفل؟ أنا هذا المرض وهذا التشخيص ما ودي أن يجيني طفل أو يشتكي أمه ويشتكي أب من وجوده عند الطفل.
0: البناء النفسي يعني إذا صار فيه تقصير في هذا الجانب، في جانب البناء النفسي من خلال الحاجات اللي ذكرناها، في الغالب يعني أكثر الأشياء اللي تنشأ منها اللي هو اضطرابات القلق والمخاوف وضعف الشخصية، وأيضا حتى نكون منصفين مع الوالدين، هذه الأشياء ليست مرتبطة بالتربية لوحدها، فيها أحيانا جانب وراثي، فيها يعني شوف ما يقول لك فلان ولدنا فلان عصبي طالع لخاله.
1: أها.
0: الوراثة لها دور، بعض المواقف والصدمات اللي مر فيها الطفل سواء في الأسرة أو في المدرسة أو في الشارع قد تنمي عنده الخوف، لكن احنا البناء النفسي ترى يشترك فيه الأسرة وحتى المدرسة. المدرسة ينبغي أن تحقق جانب الطمأنينة والعاطفة بالذات الأطفال الصغار والاحترام والتقدير. يعني احنا نسمع بعض المدرسين يقول لك والله أنا أدخل الفصل أمسح فيهم البلاط، هذا ما في احترام وتقدير، ما هو مسموح لك تمسح بأي إنسان كان صغير أو كان تمسح بالبلاط، ليس من الأخلاقيات الإنسانية. فأقول يعني فقدان البناء النفسي أو إذا حصل خلل في البناء النفسي قد يظهر عند الطفل الخوف، القلق، أنواع الرهاب كالرهاب الاجتماعي اللي هو ضعف القدرة على الحديث أمام الآخرين بصورة مرضية، ضعف الشخصية، الصمت الاختياري، بل بعضهم حتى تظهر عند بعض الأطفال بعض الأعراض الجسدية،
1: تبول لا إرادي الشعر.
0: بعضهم يصير عنده تبول لا إرادي، بعضهم يصير عنده تأتأة.
1: عجيب، هذه قد تكون من فقدان هالأشياء إذا أنا ما بنيتها بناء صحيح؟
0: قد يكون، ولا أقول أن كلها إذا فقد إنسان ستظهر 100%، لا، هذه واحدة من العوامل. فإذا وجدت أم قلقة، أم عصبية، أب عصبي، أب قلق، فمعناته في استعداد وراثي أن القلق موجود عند الوالدين أو أحدهما، ثم ممارساتنا التربوية الأسرية فيها قلق وفيها توتر وعصبية. وقد تكون شخصية بعض الأطفال بطبيعتها ضعيفة، احنا شوف نعرف أولادنا يقول لك فلان جريء، فلان اجتماعي، فلان انطوائي، كطبائع شخصية. فإذا وجد الجانب الوراثي ووجدت طريقة التربية ووجد هذه المشكلة ان طبيعة الطفل هذا حساس أكثر من اللازم، قد يتفاقم الموضوع. وإذا ظهرت مثل هذه الأمور اللي ذكرناها، الخوف، القلق، الرهاب، الصمت الاختياري، التأتأة، التبول اللا إرادي، أحيانا أعراض جسدية، احمرار وطفح في الجسم ثم يختفي، آلام في البطن، رهاب المدرسة، نحاول أن نرجع للحاجات الخمسة اللي ذكرناها ونراجع أنفسنا فيها كوالدين، إذا عندنا فيها قصور نحاول نعوضها. إذا والله مارسنا هذا التعويض وعدلنا ثم ما تعدلت الأمور، أنا أقترح التواصل مع المختصين في الطب النفسي للأطفال تحديدا بالاستشارة. لا يلزم أن إذا رحت للطبيب نفسي في العيادة أنه على طول بيصرف لأولادي دواء، لا، غير صحيح.
1: قد تكون فقط استشارة،
0: قد يكون استشارة، قد يكون برنامج أسري، برنامج سلوكي. ولو احتاج الموضوع، يعني احنا شفنا بعض الحالات مثلا رفض المدرسة، طفل سنتين متتاليتين يرفض الذهاب إلى المدرسة بسبب رهاب المدرسة، فقد يحتاج في هذه الحالة بعض الأدوية، أدوية آمنة لا تسبب الإدمان ولا التعود، لكنها تعالج القلق والخوف بالإضافة للعلاج السلوكي الأسري، وآمنة وممكن الانتهاء منها إذا انحلت مشكلة الطفل. وهذه رأيناها بالعشرات في العيادة، الرهاب عند الأطفال، التأتأة، الصمت الاختياري، هذه حالات إذا ما استطاعت الأسرة أن تحتويها لوحدها، فأقترح أن يستشيروا المختصين. وشفنا حالات، يعني أتذكر إحدى المراجعات جتني وهي تحضر الماجستير،
1: ما شاء الله،
0: فقالت يا دكتور ترى أنا جيتك عمري 10 سنوات.
1: عجيب.
0: كان عندها خوف هذاك الوقت بعد إصابتها ببعض المشاكل العضوية، وتعالج القلق اللي عندها والخوف ومشت أمورها، ما شاء الله اجتازت الجامعة وما بعد الجامعة،
1: ما شاء الله.
0: فأقول إنه ممكن التغلب عليها وتجاوزها وإيقاف الدواء إذا احتاجوا، بالذات إذا كان تحت إشراف طبيب، لأن الأدوية النفسية تصرف حتى للأطفال في أعمار يعني مبكرة في الواقع إذا تم تشخيصها من قبل متخصص وتم المتابعة مع هذا الطبيب.
1: حمل العيادة عندك دكتور. أقول حمل العيادة كذا عندك. الله يبارك فيك.
0: الله الجميع.
1: دكتور موسى بن أحمد الزعلة، كل شكر لك على وجودك معنا في هالحلقة والإشارات الجميلة اللي ذكرتها في هالموضوع المهم. يعطيك العافية.
0: سلمك الله وشاكرين لكم ما شاء الله المحاور الجميلة، ونسأل الله أن ينفع بها.
1: الله يبارك فيك.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار

0: لا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. رواه الترمذي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا الكرام مستمرون مع حضراتكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة النفط كيكو بمسيرة. وأضافت أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستمرة وأن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد. نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية الليلة قد اكتملت. كان التلفزيون الإيراني تحدث عن سماع دوي عدة انفجارات في مناطق جنوبي البلاد. في غضون ذلك قالت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات بتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. في الشأن اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل وأعرب فيه عون عن أمله أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون وذلك في جنوب لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مرحبا بكم. أبدأ معك عمر بخصوص ردود الفعل الإيرانية على الاستهدافات أو الضربات الأمريكية الأخيرة.
1: نعم، آخر ما صدر ما ذكره التلفزيون الإيراني بأن الحاس الثوري كان قد نفذ عمليات ردا على الهجمات الأمريكية، وأضاف أنه سوف يعلن لاحقا خلال الساعات الماضية عن تفاصيل هذه العملية. حتى اللحظة لا يوجد أي بيان من الحرس الثوري رسميا بشأن تبني أي عمليات جديدة ضد القوات الأمريكية ربما في المنطقة ردا على هذه الهجمات. كذلك الخارجية الإيرانية لم تصدر حتى اللحظة أي بيانات جديدة. لكن إذا ما أردنا ترتيب المشهد محمود، فإنه عند الساعة تقريبا الواحدة بعد منتصف الليل ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني بدوي بعض الانفجارات في مدينة سيريك، ثم نقل عن مصدر عسكري في تلك المدينة بأن مقذوفات أصابت برجا للاتصالات في المدينة. إضافة إلى أن التلفزيون الرسمي أيضا ذكر عن أنه تم سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم تحديدا في قرية ميسين في الجزيرة. إضافة إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني قال أن 4 مقذوفات أصابت مدينة بندر لينجي وهي أيضا مدينة ليست بعيدة عن مدينة سيريك. إذا نتحدث عن هجمات في 3 مناطق كلها في الساحل الجنوبي الإيراني، كلها محاذية لمضيق هرمز، والاستهدافات ليست واضحة بشكل كبير ما هي الأهداف باستثناء ما ذكره المصدر العسكري من أن برج الاتصالات في مدينة سيريك قد استهدف بعدد من المقذوفات. الآن بنضى نحو 1.5 ساعة على كل هذه الانفجارات، يبدو أن الوضع بات هادئا، لا يوجد أي تسجيل لأي انفجارات جديدة. من الواضح أن العمليات العسكرية الأمريكية قد اكتملت، والآن نحن بانتظار بيان الحرس الثوري الإيراني حول رده على هذه الهجمات الأمريكية في السواحل الجنوبية مثل ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، ويمكن أن نتوقع ردا أكبر ولو قليلا من الرد الذي نفذه الحرس يوم أمس، لأن إذا ما تحدثنا عن بيان الحرس يوم أمس كان قد حذر منه في حال تجدد الاعتداء على إيران، فإن الرد القادم سوف يكون أوسع نطاقا. وإذا ما قررنا الهجمات الأمريكية هذه الليلة بالهجمات الأمريكية ليلة أمس، يمكن القول أنها كانت أوسع نطاقا إلى حد صغير وليس كثيرا. يوم أمس كان هناك استهداف لمدينة سيريك وجزيرة قشم، الآن استهدفت نفس المنطقتين إضافة إلى استهداف مدينة بندر لينجي في الجنوب. ويمكن القول محمود أن تركيز القوات الأمريكية خلال هذين اليومين هو في منطقة مضيق هرمز. جزيرة قشم تقع في قلب المضيق، بندر لينجي ومدينة سيريك تقعان في البوابة الشرقية للمضيق وتبعدان نحو 200 كيلومتر عن وسط مضيق هرمز. ومن الواضح أن استهداف أبراج الاتصالات أو الرادارات أو المعدات العسكرية للحرس الثوري في تلك المناطق هي محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف السيطرة الإيرانية على المضيق. كذلك ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران خلال الساعات الماضية تحديدا بحرية الحرس كانت قد وجهت تحذيرات لبعض السفن المخالفة. الإيرانيين لا يتحدثون عن تنفيذهم هجمات مباشرة ضد السفن أجنبية تحاول العبور من المضيق. البيانات الإيرانية تؤكد فقط أنه تم توجيه فقط عيارات تحذيرية من دون إصابات، وأن هذه العيارات أجبرت تلك السفن على التراجع من العبور من المسارات التي لم تحددها إيران. لا يزال هناك تمسك إيراني واضح بأن البند رقم 5 من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران هي المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في المضيق، وهذا بالفعل نحن رصدناه في مذكرة التفاهم. لكن الإيرانيون يفسرونه على أنه أيضا يمنحهم السيطرة على المضيق ويمنحهم تحديد أو صلاحية تحديد المسارات التي يمكن للسفن الأجنبية للعبور منها. تقول طهران إن المنطقة الآمنة التي يمكن للسفن أن تعبرها هي المناطق التي يحددها هو وتقع في شمال المضيق قرب السواحل الإيرانية، بينما تعتبر إيران أن الممر الجنوبي الذي أعلن عنه من قبل سلطنة عمان هو ممر خطر مرفوض غير مقبول. وكان الحرس الثوري قد وجه تحذيرات للسفن بأنها سوف تتحمل تداعيات المرور من تلك المناطق، وطالبت منها المرور من المناطق الإيرانية المسارات التي تحددها إيران بعد التنسيق مع هيئة الملاحة البحرية لمضيق هرمز. إذا ما تحدثنا أيضا عن الهجمات الأمريكية ضد إيران، كانت الخارجية الإيرانية صباح أمس استهدفت الهجمات يوم أمس بأنها كانت اختراقا وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا أيضا لعملية وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، وانتهاكا أيضا للبند رقم 1 من مذكرة التفاهم، لأن البند الأول في المذكرة يفضي بإنهاء العمليات العسكرية بين الطرفين وتنفيذ عمل عسكري أمريكي في الأراضي الإيرانية، يعتبره الإيرانيون انتهاكا لمذكرة وقف إطلاق النار.
0: عمر هواش من تهران، شكرا جزيلا لك. مراد هاشم من واشنطن، أجدد الترحيب بك مراد. ما الذي صدر من بيانات عن الجانب الأمريكي يوضح تفاصيل الاستهداف الأمريكي لبعض الأهداف الإيرانية مؤخرا؟
2: نعم محمود، تأكيد مسؤول أمريكي على أن هذه الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية قد اكتملت وانتهت يكشف في طبيعة الحال عزم واشنطن على احترام اتفاق وقف اطلاق النار، ومن أن ضربات كهذه ليست استئنافا للحرب أو استئنافا للعمليات العسكرية، كما أيضا ورد بهذا النص من قبل مسؤول أمريكي يوم أمس عقب الضربات التي وجهت الجمعة. هذه الضربات اليوم كانت أوسع كما يقول مسؤول لشبكة فوكس نيوز، ومن أنها جاءت بالنظر إلى عدم احترام إيران لاتفاق وقف إطلاق النار رغم منحها فرصة بشأن هذا الأمر، لكنها لم تفعل، كما أشارت أيضا بذات الكلمات القيادة المركزية التي جاء في بيانها أيضا ولليوم الثاني من أن هذه الضربات تأتي كرد على ما وصفته بالعدوان الإيراني. قالت القيادة المركزية إنها أي هذه الضربات نفذت بأوامر من الرئيس ترامب، وإنها استهدفت قدرات الرقابة العسكرية الإيرانية، أيضا منشآت الدفاع الجوي، وكذلك منشآت اتصالات ومنشآت تخزين المسيرات، وكذلك قدرات متعلقة بزراعة الألغام. ربطت القيادة ضربات اليوم كرد على استهداف مسيرة إيرانية لناقلة نفط كانت تعبر المضيق تحمل مليوني برميل نفط، وبالتالي نظر إلى هذه الخطوة على أنها تهديد جديد للملاحة الدولية، ما يشكل أيضا ليس انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، ولكن أيضا للقوانين الدولية الحاكمة للملاحة في الممرات الدولية. أيضا كانت يوم أمس القيادة المركزية شددت على ذات التأكيد الذي ختمت فيه بيانها اليوم، وهو أن الملاحة مستمرة في مضيق هرمز، وأن عمليات التنسيق سوف تستمر، كذلك جاهزية القوات الأمريكية سوف تتواصل للرد بطبيعة الحال كما جاء في بيان اليوم وكما جاء في بيان يوم أمس لضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. في المجمل إذن تضع واشنطن هذه الردود أو الضربات اليوم وأمس في سياق الرد الفعل وفي سياق الرد على عدوان، واللافت أن هذا البيان الصادر من القيادة المركزية اليوم وكذلك تصريح المسؤول الأمريكي لشبكة فوكس نيوز لا يشير إلى الهجمات التي قالت إيران إنها استهدفت فيها أهدافا في البحرين بطبيعة الحال أهداف أمريكية، وكان مسؤول أمريكي قال بالفعل أنه تم التصدي لمسيرة وإسقاطها، وفيما سقطت مسيرة أخرى بعيدا عن هدفها كانت هناك إشارة إلى مطار، ولكن جاء كرد على هذا الهجوم وللمرة الثانية على سفينة تعبر المضيق، وكان الرد الأمريكي يوم أمس بضربات جاء ردا على استهداف سفينة شحن تحمل علم سنغافورة وكانت تغادر المضيق عبر هذا الممر الذي تقوم الولايات المتحدة بتأمينه أو توفير خدمات التنسيق والدعم والإرشاد فيه في الجانب العماني من المضيق، ما يعني أن هذه النقطة الجوهرية في الواقع التي تثير هذا الرد القوي من قبل واشنطن بحسب وصف القيادة حينما قالت بأنه كان ردا قويا في بيان يوم أمس. هذا يشير بطبيعة الحال إلى ما تعنيه هذه الأرقام التي الآن تنشر من أن معدل الملاحة في المضيق في هذا الممر تحديدا تراجع بشكل لافت. يوم الأربعاء كان هناك 73 سفينة مرت عبر هذا الممر، ولكن يوم الخميس حينما حدث الهجوم الأول من قبل مسيرة إيرانية على السفينة التي تحمل علم سنغافورة تراجعت أعداد السفن إلى 54، يوم الجمعة إلى 16، يوم السبت لا يعلم إلى أي درجة تراجعت أعداد السفن، ولكن هذه السفينة التي كانت تحمل علم بنما وهي كانت تحمل مليوني برميل نفط أيضا استهدفت بهذا الهجوم، وكان مسؤول أمريكي في وقت سابق قال إن هذا الهجوم نفذ بمسيرة إيرانية، أي أن واشنطن أشارت بأصابع الاتهام بشكل مباشر إلى طهران، علما أيضا أن المسؤول تحدث من أنه كان هناك هجوم بمسيرتين على الملاحة في المضيق أيضا يوم السبت وتم اعتراض هاتين المسيرتين. بطبيعة الحال إذن واشنطن تسعى إلى التمسك بهذا الممر، ولا سيما أنها دائما ما تذكر بمسألة الحقوق السيادية، وهنا الإشارة إلى الحقوق السيادية لعمان، وأيضا القوانين الدولية كما نسمع من ماركو روبيو وزير الخارجية. هذا التوتر في هذا الممر الملاحي أيضا عرقل عملية إنسانية أممية كما هو معروف كانت تقوم بها المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، واستمرت لثلاث أيام قبل تعليقها، وكانت تهدف إلى إخراج 11,000 بحار و600 سفينة عالقين في الخليج. وخلال ثلاثة أيام تقريبا أو ثلاثة أيام ونصف تم إخراج 115 سفينة و2500 بحار، إلى حين وقع الحادث الهجوم على السفينة التي تحمل علم سنغافورة يوم الخميس، ما أدى إلى تعليق هذه العملية ومطالبة المنظمة بضمانات أمنية، وكانت الولايات المتحدة تدعم هذه العملية. في المجمل من الواضح كما نتابع هنا من تفسيرات الخبراء والمعلقين لما يحدث، وطبيعة هذه الرسائل الخشنة المتبادلة بين الجانبين، البعض يعيدها إلى طبيعة صياغة البند الخامس من مذكرة التفاهم والتي تحمل عموميات وغموض تتيح لكل طرف تفسيرها على النحو الذي يريد، ولكن هناك تأكيد من أن هذه المادة لا تمنح أي طرف حق بالسيطرة بشكل قطعي على الممرات، ولا سيما إذا كان ممرا يمر في الأراضي السيادية لدولة أخرى وهي عمان في هذه الحالة. محمود،
0: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. نرحب بضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العقيد مرحبا بك، ماذا تقرأ في بيان القيادة المركزية الأمريكية وكذلك الأهداف التي تلقت الضربات الأمريكية داخل إيران؟
3: نعم، البيان الأمريكي بات واضحا أن الجانب الأمريكي لا يريد التصعيد أكثر من ذلك، بالتالي هو ختم حديثه أو بيانه عندما قال أن العمليات العسكرية هذه الليلة، العمليات العسكرية الإضافية هذه الليلة اكتملت. لدينا نقطتين في تحليل لغة الخطاب. النقطة الأولى في الإضافية بأن هذه العملية هي متممة لسلسلة عمليات الرد والرد المقابل، أو ما يعرف عسكريا بالتيت فور تات، أي بمعنى العين مقابل العين. في موضوع العمليات اكتملت، هذا الأمر بات واضحا في كل بيانات القيادة الوسطى الأمريكية، يشير إلى عملية اكتمال العملية حتى يرسل إشارة إعلامية للطرف الثاني بأننا لسنا راغبين بالتصعيد بقدر ما نحن راغبين بالرد على الجانب الأمريكي. هذا النوع من العمليات، الإجابة على سؤالك الثاني، يعرف بالعمليات الانتقائية عسكريا، العمليات الانتقائية التي تستند إلى جهد استخباري. الجانب الأمريكي يبدو أنه وجد ضالته في مثل هذا النوع من العمليات، لأن العمليات الانتقائية أو ما يعرف عسكريا بالصيد المريح، هذه العمليات ليست ذات كلفة مالية كبيرة وليست ذات كلفة سياسية أيضا. لذلك الجانب الأمريكي يبدو أنه انتهج هذا النهج العسكري الذي لن يتوقف عند عملية أو عمليتين، وقد يكون على طول مقابل الرد والرد المقابل على الجانب الإيراني.
0: قد يقول قائل إن الولايات المتحدة قصفت تقريبا كل شيء يمكن قصفه خلال حرب استمرت بضعة ربما أسابيع، نستطيع أن نقول بضعة أسابيع، أكثر من 40 يوما. ما الذي يمكن أن تحققه ضربة هنا أو ضربة هناك من هذا القبيل؟
3: نعم، يعني شكرا على هذا السؤال. هذا النوع من العمليات التي تعرف بالسترايك، أي بمعنى الضربة وليست الأوبريشن، العملية لها ثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول تجريد الخصم من قدرته، والهدف الثاني وهو الأهم والذي يبدو أن الجانب الأمريكي يسعى عليه، ضبط السلوك العدواني للخصم. نعم، الجانب الأمريكي استهدف الكثير من القدرات العسكرية لإيران، ولكن لغاية الآن لم يستطع ضبط السلوك العدواني للحرس الثوري. عندما أقول السلوك العدواني لا أعني هنا بكلمة العدواني إلى حقية العدوان سواء الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني، ولكن هذه كلمة عسكرية مستخدمة بأن لديه قدرة على الرد على الجانب الأمريكي. هذا ما لم يستطع الجانب الأمريكي لغاية الآن ضبطه تجاه الحرس الثوري الإيراني.
0: هل في المستطاع ضبط هذا الأمر؟
3: لا أعتقد، لن يضبط هذا الأمر لسبب رئيسي.
0: وهل هذا أصلا أمر مفيد؟
3: لا أعتقد، لأن هناك نقطة جديرة بالاهتمام. يجب أن نميز بين إيران السياسي وإيران الجنرالات، أمريكا السياسي وأمريكا الجنرالات. الجنرال برات كوبر ومن أكثر المتشددين, وهو قائد القيادة الوسطى الأمريكية وقائد العملية تجاه إيران, من أكثر المتشددين تجاه توجيه ضربات مؤلمة لإيران. بالمقابل أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري من أكثر الرجال الإيرانيين راديكالية تجاه الجانب الأمريكي. بالتالي نحن نتحدث عن عقلية الجنرالات الراديكاليين من الطرفين التي تقود العملية.
0: هذا يجري عقلانته من خلال وقائع الحرب التي لم تسفر عن شيء ملموس عسكريا, واستمرت إيران حتى اللحظة الراهنة بقدرتها على تعطيل أو تخريب مرور السفن في مضيق هرمز باعتباره الورقة الأبرز. هل تحقق توازن القوى بين الطرفين بما يضمن استمرار المحادثات في سويسرا والتوصل إلى اتفاق نهائي؟
3: توازن القوى متحقق
0: بالمنظور الاستراتيجي طبعا, هذا
3: توازن القوى متحقق قبل الجلوس على طاولة اسلام اباد. وبالتالي الجانب الإيراني يريد كسر توازن القوى من خلال ورقة هرمز والتشبث, وليس التمسك, التشبث بورقة هرمز. لذلك هو يريد مسك هذه الورقة, أنا أقصد الحرس الثوري, لأنه يدرك أن هذه الورقة هي الورقة التي تجلس على أي طاولة مفاوضات بوضع تفاوضي قوي, وهذا ما لا يريد الجانب الأمريكي. يريد تجريد إيران من ورقة هرمز من خلال الممر الجنوبي الذي يريد فتحه بالقرب من المياه الإقليمية العمانية.
0: تقصد الجانب الإيراني يريد الحفاظ على توازن القوى لا كسر توازن القوى, أي أن يتمكن من الرد إذا لم يلتزم الجانب الأمريكي بالتزاماته.
3: بالضبط, هذا ما يريد الحرس الثوري. ولكن الجانب الأمريكي لا يريد أن يبقى هذا التوازن موجود, هو يريد أن يكسر التوازن لصالحه الجانب الأمريكي. الجانب الإيراني يريد أن يبقى التوازن حتى يجلس على الطاولة بوضع تفاوض قوي.
0: هل تعتقد أن التصريحات العدائية بين الجانبين التي ما زالت مستمرة رغم أن الاتفاق يفترض أنه ينص على تخفيف لغة الخطاب, هل تعتقد أنها تسهم في تطور الأمور بهذا على هذا النحو؟
3: لا أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه الانزلاق إلى عمليات عسكرية قد تكون غير محسوبة النتائج أو العودة إلى شكل القتال السابق. يبدو أن الطرفين ليس لديهم الرغبة لتطوير الأعمال الممكنة ولا لتطوير العمل العسكري. بيان الحرس الثوري يوم أمس كان واضح بأننا سنقوم بالرد على الجانب الأمريكي أن رد الجانب الأمريكي, وبيان الجانب الأمريكي واضح بأن العمليات العسكرية اكتملت. بالتالي لا يوجد رغبة لدى كلا الطرفين للتصعيد أكثر. ولكن هناك نقطة جديرة بالاهتمام يجب أن تذكر, أن بيان الحرس الثوري أمس قال أن الجانب الأمريكي إن قام باستهداف مواقع مجددا كما حصل اليوم فإن الرد سيكون أوسع وشامل. الآن أوسع وشامل, إن قام الجانب الحرس الثوري برد أوسع وشامل, هذا يعني أننا أمام تصعيد نوعا ما ولكنه تصعيد منضبط.
0: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا الكرام, نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن, إذ يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد تأتي نقطة لن نكون قادرين فيها على التصرف بعقلانية وسنجبر على إكمال المهمة عسكريا. ويقول ترامب أيضا من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا. نذكركم بالخبرين العاجلين اللذين يظهران على شاشتنا تباعا. الرئيس دونالد ترامب يقول من المؤكد أو من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا, ويهدد مجددا باستهداف إيران عسكريا إذا وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرة على إكمال المهمة العسكرية. ويقول إنه قد أو لن يكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود بعد ذلك. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية, ومعنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. ومعه أبدأ سيد ديفيس, ما الذي نفهمه من هذا التهديد الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب من أنه لن يكون هناك وجود للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
4: طبعا أنا لا أود أن أقول إنه تهديد, بل هو بكل بساطة بيان مفاده أن الولايات المتحدة قامت بكل ما في وسعها لكي تحاول أن تصل بهذا النزاع إلى نهاية سلمية. الولايات المتحدة بذلت قصارى جهدها لكي تتعاون وتعمل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية, وبذلت قصارى جهدها للإيفاء بجميع التزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم, ولكن إيران رفضت باستمرار جميع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، ورفضت أيضا كل الأمور التي تم الاتفاق عليها، وتصرفت بطريقة عدوانية. وحتى دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد أن إيران تتصرف بطريقة عدوانية. في الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم، المذكرة تنص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والولايات المتحدة اجتهدت لتحقيق ذلك، ولكن حزب الله ذراع إيران رفض هذا الأمر. الفقرة الخامسة من مذكرة التعاون تنص على أن الولايات المتحدة وإيران سيتعاونان من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن إيران عمدت إلى مهاجمة السفن داخل المضيق وحاولت إغلاق المضيق مجددا. وفي الفقرة الثامنة أو التاسعة على ما أذكر تنص مذكرة التفاهم على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع اليورانيوم على التخصيب الإيراني، وإيران رفضت هذا الأمر أيضا. وبالتالي لم يعد لدى الرئيس ترامب أي خيار سوى التهديد بالعمل العسكري، وهذا طبعا آخر أمر يود الرئيس ترامب القيام به، وهذا آخر ما يود العالم رؤيته، ولكن لم يتبقى لدينا أي خيار آخر.
0: إذا السؤال لضيفنا من إيران، ما مدى وقوع هذه التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجانب الإيراني؟ ما موقعها لدى الجانب الإيراني؟ هل تعتقد أن السلوك الإيراني سيتغير خلال الأيام المقبلة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني أعتقد أن هذا التهديد يخيف إيران، وهو أصلا إيران في حالة حرب مع الولايات المتحدة، والحرب هي لم تنتهي حتى هذه اللحظة. يعني الرئيس الأمريكي هو متعود على مثل هذه التهديدات، وإيران يعني كانت تواجهه خلال هذه الفترة، ومن أرسل الوسطاء من أجل إنهاء الحرب هي كانت الولايات المتحدة الأمريكية. الآن كذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتهك يعني هذه مذكرة التفاهم، ولن تنفذ أي بند من مذكرة التفاهم، يعني لا تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، لن تقوم برفع العقوبات بشكل حقيقي. وكذلك هناك بالشأن مضيق هرمز واضح، يعني وفق مذكرة التفاهم بند الخامس، يعني إيران هي كانت المسؤولة عن اتخاذ ترتيبات خلال شهر وشهرين من أجل يعني عودة حالة عمل مضيق هرمز إلى الوضع العادي، ولكن الآن أمريكا تتدخل مرة أخرى في الموضوع، تريد تفتح ممرات، وهي ما شأن لها أصلا في هذا الموضوع. يعني هي دولة ليست من دول المختار.
0: ما هو الواضح في البند الخامس الذي تقول إنه كان يعني واضحا؟ هل تعتقد أن الولايات المتحدة حينما وقعت على هذه المذكرة كانت تفهم ما التفسير الذي تطلقه إيران حاليا أو الذي تطرحه إيران حاليا من أنها هي المسؤولة وحدها عن تحديد المسارات، والسفينة التي تسلك مسارا لا تحدده إيران تستهدف على هذا النحو؟
5: أولا إيران لم تعلن أنها استهدفت السفن، هذه نقطة، ولن تعلن مسؤوليتها عن هذا الموضوع، هذه أول نقطة مهمة يعني في هذا المجال.
0: ومن ناحية هل لفت إيران مسؤوليتها؟
5: اسمح لي إذا لا تسمح لي أسأل الضيف الأمريكي، اسمح لي أتحدث. يعني هناك هذه مسؤولية، يعني إيران لم تعلن مسؤوليتها في هذا المجال، هذا أول شيء. النقطة الثانية، هناك الولايات المتحدة الأمريكية يتعلم ما هو موجود في البند، وواضح في هذا البند أن إيران هي عليها أن تعلن مسارات آمنة من أجل مرور السفن، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تتدخل في هذا الموضوع. وكون على علم في الجولة الأولى من المفاوضات في إسلامباد اقترحت على إيران بأن تأتي وتشارك إيران في إدارة مضيق هرمز، وإيران رفضت ذلك، وواضح ما هو في البند. يقول البند الخامس بأن هناك في المستقبل موضوع إدارة مضيق هرمز يتم بحثه مع الدولة المتشاطعة مع مضيق هرمز، مع إيران، يعني من هي سلطنة عمان، وكذلك دول المنطقة. فما شأن الولايات المتحدة الآن تأتي وتفتح ممرات؟ فلذلك واضح يعني الولايات المتحدة هي التي الآن تريد أن تشعل فتيل هذه الأزمة. لماذا؟ لأنه الرئيس الأمريكي يريد أن يستمر بالعمليات العسكرية، ويظن بأنه من خلال استمرار مثل هذه الإجراءات، هذه العمليات العسكرية، أن يبقى تصعيد، يستطيع أن ينتزع امتيازات وشيئا من إيران في الامتيازات في المفاوضات القادمة. وعندما إيران ترى مثل هذا السلوك الأمريكي، إيران كذلك لم تدخل معه في استمرارية أو لن تستمر معه في هذه المفاوضات، عندما هو لم يحترم حتى الآن أي بند من مذكرة التفاهم، ولن ينفذ أي بند من مذكرة التفاهم، فلذلك لا أعتقد أن هناك كذلك سيكون مستقبلا أي مفاوضات حقيقية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب للاستيضاح فقط، قلت أن إيران لم تعلن مسؤوليتها عن استهداف السفن التجارية في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية في مضيق هرمز، هل نفت إيران مسؤوليتها عن هذه العمليات؟
5: إيران عندما لم تعلن مسؤوليتها، لماذا تعلن نفيها عن مثلا أو بأنها لم تستهدف هذه السفن؟
0: لأن هذا الأمر يجري في مضيق هرمز ولا يجري في قناة بنما مثلا أو قناة السويس.
5: هذا مسؤول، أنا أعرف هذا لم يجري في قناة بنما، ولكن أقول لكم شيئا، مسؤول كل هذه الأمور الآن في المنطقة هي الولايات المتحدة التي أشعلت هذه الحرب، قامت بهذه الحرب العدوانية مع كيان الصهيوني ضد إيران، وخلقت هذه الأزمة في المنطقة، واستخدمت كل إمكانياتها في المنطقة من أجل هذه الحرب، وهي مستمرة بنفس السلوك. وأمريكا لم تأتي لهذه المنطقة من أجل مصلحة المنطقة والأمن في هذه المنطقة، جاءت من أجل مصلحة وطموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، واشعلت هذه الحرب المستمرة حتى الآن.
0: سيد بول ديفيس، ما يقوله ضيفنا من طهران لا يقوله الإيرانيون فقط، ولكن تقوله أيضا أطراف كثيرة في الولايات المتحدة ممن يعارضون هذه الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران، ويقول أيضا إن الولايات المتحدة لم تفي بالتزاماتها التي توجبها مذكرة التفاهم، فلماذا يلام الإيرانيون إذا دافعوا عن مصالحهم؟
4: مجددا أود أن أعود إلى البند الأول من مذكرة التفاهم الذي سبق وتطرقت إليه. هذا البند يتطرق بوضوح إلى الشأن اللبناني. الولايات المتحدة ساهمت في إبرام اتفاقية بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية من شأنها أن تضع حدا للهجمات على لبنان. لبنان اعترف بوجود إسرائيل، وحاليا على ما يبدو هناك برنامج أو اتفاق تم التوصل إليه لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. هذه المادة الأولى أو هذا البند الأول من مذكرة التفاهم، وقد أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها في هذا الشأن.
0: لحظة سيد بول ديفيس، أستطيع أن أجادلك في هذا البند؟ لأن الجانب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن أحدا لن يجبرنا على الانسحاب، حينما تقول إن مذكرة التفاهم اللبنانية الإسرائيلية ستفرض على الجانب الإسرائيلي انسحابا من جنوب لبنان، فإن هذا غير صحيح. إذا أخذنا كلام بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بجدية،
4: في الواقع إذا ألقينا نظرة على نص الاتفاقية التي تم التوصل إليها وتوقيعها في واشنطن، فهي تنص على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من عدد من المناطق اللبنانية. هذه طبعا بداية انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وهذا يستوفي الشروط التي ينص عليها البند الأول من مذكرة التفاهم. بالانتقال إلى موضوع مضيق هرمز، فإن المضيق كان يجب أن يكون مفتوحا، وبالنسبة للسفن التي هجمتها إيران فهي كانت تسلك المسار المحاذي للسواحل العمانية، بمعنى آخر لم تكن في المياه الإقليمية الإيرانية بل في المياه الإقليمية العمانية. ولا أعرف من أين أتى الإيرانيون بتبرير أو بذريعة لشن هذه الهجمات. الضيف يقول أن إيران لم تدعي أنها مسؤولة عن هذا الاعتداء، ولكن أؤكد لكم أن المضيق واقع تحت المراقبة اللصيقة لعدد كبير من الأطراف بما فيها الولايات المتحدة، ونحن نعرف بالتحديد المواقع التي أتت منها هذه المسيرات. ولهذا السبب فأن القوات العسكرية الأمريكية استهدفت المناطق التي تم منها شن هذه الهجمات، بالإضافة إلى أنظمة الرادار المستخدمة في هذه الهجمات. لا يمكن أن نقول أن إيران بريئة فيما يتعلق بهذه الهجمات. نحن نعرف بالتحديد ما الذي حصل، نعرف بالتحديد من أين شنت هذه الهجمات ومن الذي شنها، وبالتالي فهذه محاولة تضليل من قبل الجانب الإيراني، سواء كان الجانب الإيراني يوافق على ذلك أم لا، أم يقبل المسؤولية أم لا. لا شك أبدا أن الهجمات التي تعرضت لها السفن في مضيق هرمز أتت من الجانب الإيراني، وهذا انتهاك للبند الخامس من مذكرة التفاهم.
0: سيد مختار حداد، السفن التي استهدفت تسلك مسارا محاذيا للساحل العماني، بمعنى أنها تخضع للسيادة العمانية. عمان أيضا لها سيادة في مياه الإقليم. ما الأساس القانوني الذي تستند عليه إيران باستهداف تلك السفن؟
5: أنا نقول لكم البند الخامس يعني واضح جدا، يقول أن خلال هذه الفترة إيران كانت تؤمن مسارات آمنة من أجل مرور السفن، خاصة فيما يخص موضوع الألغام الذي يعني كان يجب حله في هذا الموضوع. لماذا أساس الولايات المتحدة تدخلت في هذا الموضوع؟ هذا السؤال يطرح نفسه، هل هي شرطي المنطقة، هي مسؤولة عن مضيق هرمز، هي مسؤولة عن إدارة مضيق هرمز؟ هناك لدى الولايات المتحدة هدف، قلت لكم أولا الضغط على إيران من خلال خلق هذه المشكلة، التدخل في هذا الموضوع. وكذلك الرئيس الأمريكي هو قال نحن ممكن في المستقبل نسيطر على مضيق هرمز ونفرض الرسوم. فلماذا الضيف من الولايات المتحدة لين يشير إلى هذا التصريح من جانب الرئيس الأمريكي الذي هو قبل كذلك شهر نتذكر عندما وصف الجيش الأمريكي بالقراصنة، قال نحن قراصنة في تلك المنطقة. يعني هناك المشكلة هو في السلوك الأمريكي، لماذا أمريكا لا تسمح بأنه هذه الجزئية من المذكرة أن تمر بالسلاسة؟
0: لاحظ أني لم أسألك عن الولايات المتحدة، لكن سألتك عن السيادة العمانية، قلت إن البند الخامس من مذكرة التفاهم تفسره إيران على هذا النحو، هل تعتقد أن البند الخامس يسلب الجانب العماني سيادته على مياه الإقليمية؟
5: لا لا، الموضوع الآن ليس سيادة عمان، الآن موضوع تدخل أمريكا في هذه المنطقة. من يعلن عن هذا الممر؟ من أعلن بأنه نحن نقوم بتأمين هذا الممر والعبور عبر هذا الممر؟ الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر غير موجود في التفاهم. في مذكرة التفاهم يقول أن إيران تؤمن يعني هناك خلال هذه الفترة ممر آمن لعبور السفن، وكانت الأمور تسير بشكل عادي خلال الأيام الأولى عندما قبل أن يأتي وزير خارجية الأمريكي إلى هذه المنطقة. شكرا. ويقوم بخلق هذه المشكلة ويقوم بخلق هذه الأزمة.
0: شكرا جزيلا لك السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. إلى الملف اللبناني، حيث وصف الرئيس جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له. في المقابل رأى نواب من حزب الله أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله خطوة في اتجاه تصادم داخلي.
6: سجال في الداخل اللبناني أعقب التوقيع على اتفاق إطار في واشنطن، بدأ بتوسيع الهوة بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل البلاد. لبنان الرسمي يرى أن الاتفاق مع إسرائيل حقق هدفين: بدء استعادة السيادة وفصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واعتبر الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعبر الطريق لعودة السكان إلى منازلهم في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
7: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
6: وفي الجهة الأخرى، نظم مناصرو حزب الله تحركات احتجاجية في الشارع جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية أمين شري للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
8: حزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
6: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
0: ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. اتفاق الإطار سيد طارق الذي وقع بين إسرائيل ولبنان، هل هو بداية لاستقرار لبناني وسيادة للبنان على أراضيه، أم بداية لا نقول الأمر يصل إلى حرب أهلية كما يلوح بذلك بعض أو تلوح بذلك بعض الأطراف، ولكن إلى بداية توتر وانشقاق داخلي لا يرى أفقه في لبنان؟
9: ألو
0: سيد طارق، أنت على الهواء.
9: ما عندي بعد.
0: يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع السيد طارق ترشيشي من بيروت. نشير مشاهدينا الكرام إلى أننا أدعنا قبل قليل الخبر المتعلق بتوصل الجانبين الإسرائيلي والأمريكي لاتفاق إطار يحدد بعض المناطق التجريبية التي سيتم تسليمها تباعا إلى الجيش اللبناني. وكما ذكرنا أن الطرف الإسرائيلي يشترط تجريد سلاح حزب الله في مقابل عدم البقاء في بعض المناطق الأمنة، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بالبقاء في بعض المناطق في جنوب لبنان، منها الإشراف على تلة علي الطاهر الاستراتيجية وكذلك بعض المناطق في شمال الليطاني وجنوبه. على أي حال سنحاول العودة مجددا إلى ضيفنا من بيروت السيد طارق ترشيشي وهو الكاتب والمحلل السياسي. حتى اللحظة الراهنة لم نتمكن من ذلك. عموما الرئيس اللبناني جوزيف عون وصف الاتفاق الإطاري الذي وقع بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة اللبنانيين أو في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له. في المقابل الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم وصف الاتفاق بأنه مذلة وعار، وقال إنه باطل ووجوده والعدم سواء، ورفض فكرة نزع سلاح حزب الله اللبناني ما دام للاحتلال وجود على الأراضي اللبنانية، وقال إن هذا تنازل خطير من جانب السلطة اللبنانية أن تصل إلى التوقيع على اتفاق إطاري يشترط مثل هذه الأمور، وقال إن هناك الكثير من الخطوط الحمر التي تجاوزها هذا الاتفاق. وقد رأى في المقابل أيضا نواب من حزب الله اللبناني أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله خطوة في اتجاه تصادم داخلي. عاد إلينا السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. هل تسمعني سيد طارق؟ سألتك عن اتفاق الإطار، هل هو بداية فعلا لسيادة لبنان على أرضه دون شريك له، أم بداية لتراشق ونزاع داخلي لبناني لا يرى أفقه؟
9: تحية لك أستاذ محمود وللمشاهدين. الحقيقة يعني هذا الاتفاق يجب أن يسوق داخليا. حتى الآن هناك معارضة شديدة من جانب الثنائي الشيعي وحلفائه لهذا الاتفاق، لأنهم وجدوا فيه يعني عدم توازن، وليس فيه التزامات متماثلة بين لبنان وإسرائيل، بل يعني مطلوب من لبنان الكثير وليس مطلوبا من إسرائيل شيء. وإسرائيل رهنت كل يعني موضوع انسحابها بدون أي جدول زمني بدون أي شيء، رهنته بنزع سلاح حزب الله. وهذه المسألة هي مسألة حساسة داخليا، وربما تتسبب في حصول يعني فتنة بين اللبنانيين، حسب ما يعني عبر الرئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم عندما قال الفتنة، لأنه وجد في الاتفاق كأنه يعني تحريض لنزع سلاح حزب الله بالقوة، لم يتضمن الاتفاق أي معطيات أو أي التزامات من شأن أن تقنع فريق الثنائي وحلفائه بأنه فعلا هذا الاتفاق سيؤدي فعلا إلى حصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، وهم يطالبون في الأساس بأن يتم اعتماد اتفاق 2024 وتنفيذ القرار الدولي 1701 ووصولا إلى الاعتماد إعادة العمل باتفاقية الهدنة. هذه المسائل لم يتضمنها الاتفاق، بل على العكس يعني وجدوا فيه انحيازا أو يعني يميل كله لمصلحة إسرائيل ويترك موضوع الانسحاب يعني بدون أي أجل بدون أي موعد، بل على العكس يعني إسرائيل كما أعلن نتنياهو ووزير دفاعه قالوا أنهم باقون يعني فيه. فلذلك إذا لم يحصل تسويق داخلي وإذا لم يحصل إقناع في هذا الأمر، فأعتقد أن هذا الاتفاق لن يعني يجد طريقه إلى النفاذ.
0: يعني إذا كنت تقول أن الجانب الإسرائيلي يقول إنهم باقون في جنوب لبنان وليس هناك جدول زمني لانسحابهم في مذكرة الإطار أو في الاتفاق الإطاري الذي وقع، يعني كيف يمكن أن يسوق في الداخل اللبناني تسوق أشياء كهذه؟
9: يعني ينبغي أن تعمل السلطة اللبنانية إلى تحقيق خطوات تقنع الفريق الآخر بأنه فعلا هذا الاتفاق سيؤدي في النهاية إلى انتهاء الاحتلال الإسرائيلي منطقة الجنوب. هلا اليوم تلقى فخامة رئيس الجمهورية تلقى اتصال من الرئيس دونالد ترامب،
0: شكرا،
9: ويبدو أن القائد القيادي المركزي
0: أو
9: القيادة الوسطى سيزور لبنان
0: الاثنين. المحلل السياسي كان معنا من بيروت، شكرا لك. الآن إلى الزميلة سهام قشطو وفقرة سياق الحدث التي تقرأ في التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.
10: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة جولة التصعيد اللافت في مضيق هرمز ميدانيا وسياسيا بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مدينة سيريك وما أعقبها من رد إيراني باستهداف مواقع في البحرين على خلفية التوترات المتعلقة باستهداف سفن عابرة في مضيق هرمز. وفي خضم هذا التصعيد أفادت شبكة CNN بأن البحرية الأمريكية رفعت مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى مستوى مرتفع بشكل كبير، كما أنها وسعت ممر الملاحة قرب السواحل العمانية داخل المضيق في خطوة اعتبرت مؤشرا على سعي واشنطن للحد من قدرة إيران على التأثير في حركة الملاحة. في المقابل أعلنت طهران أن على جميع السفن الراغبة في الدخول إلى مضيق هرمز أو الخروج منه التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، بينما أعلنت الحكومة الإيرانية أنها عازمة على إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. أما واشنطن فتؤكد أن أي خلاف لدى إيران بشأن تطبيق مذكرة التفاهم يجب أن يحل عبر قنوات التواصل. فهل نحن أمام إعادة رسم لقواعد الملاحة في المضيق أم أمام مواجهة جديدة تتجاوز حدود الممر البحري إلى صراع أوسع على النفوذ وأمن الطاقة في المنطقة؟ فاعلان أساسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين العيبين، أهمها ما قاله عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران محسن رضائي الذي اتهم واشنطن بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم بين البلدين بمواصلتها إثارة التوتر بمضيق هرمز. وفيما بدأ أنه ربط لهذا التصعيد بالجبهة اللبنانية، قال رضائي إن واشنطن انتهكت البند الأول من المذكرة بدعمها إجراءات وكيلها الإسرائيلي، ولوح بأن الرد على انتهاك أي بند من بنود المذكرة سيكون سريعا وساحقا. الجانب الأمريكي بدا صارما في رده، إذ قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه إذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. نائب الرئيس الأمريكي أشار إلى أن إيران وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار وإن بلاده ملتزمة به. لتعرف أكثر على أبرز التطورات الميدانية في مضيق هرمز وما رافق ذلك من ضربات أمريكية في مدينة سيريك ورد إيران على ذلك، معنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
11: سهام، لازلنا نتحدث عن تصعيد مسقوف بوقف إطلاق النار بهذا الاتفاق، لم يتم تجاوز الاتفاق، ومسؤولون أمريكيون يقولون أنه لم يتم العودة للحرب المفتوحة، ولكننا لازلنا نتحدث عن التصعيد في مضيق هرمز، لم نعد نتحدث عن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ولكن نتحدث عن حركة الملاحة في المضيق وفتح المسارات. بمعنى أو بآخر، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بسط أو سحب

0: الهجوم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت إيران بهذا الهجوم. ردت الولايات المتحدة الأمريكية كما قالت القيادة المركزية بضربات على مدينة سيريك. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ، منصات إطلاق مسيرات، مخازن صواريخ ورادارات. في المقابل اليوم يقول الإيرانيون بأنهم ردوا على هذه الضربة باستهدافات في البحرين، لما قالوا بأنها مواقع تابعة أو مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. بكل الأحوال نحن نازلنا نتحدث عن مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي مسألة المسارات البحرية التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية أو عمان بالتنسيق مع وكالة الملاحة الدولية، والمسارات التي تتمسك فيها إيران، هذا من جانب. الجانب الآخر هو مسألة الضربات المتبادلة التي حتى هذه اللحظة لم تخرج عن السيطرة إن صح التعبير، ولكن من الممكن أن تراكم هذه الضربات قد يؤدي في الأمور في لحظة ما إلى الخروج عن السيطرة.
1: شكرا لك صهيب العصا على هذه التفاصيل. إذن تطورات ميدانية متلاحقة في مضيق هرمز تترافق مع تصريحات سياسية للطرفين، وهو ما سنبحثه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أولويات الطرفين والتحديات التي يواجهانها. إيران تريد فرض دورها في تنظيم المرور عبر هرمز استباقا للمفاوضات بشأن مستقبل إدارة المضيق، كما ترغب في إظهار قدرة الحرس الثوري على الردع والسيطرة البحرية والتموضع الإقليمي حتى في هذه المرحلة، إضافة إلى أنها تربط إجراءاتها في هرمز بمذكرة التفاهم مع واشنطن وتعتبرها أساسا قانونيا لتحركاتها، غير أنها تواجه عقبات في الحفاظ على شرعية إجراءاتها أمام المجتمع الدولي، كما أنها لا ترغب في أن يتحول التصعيد إلى مواجهة واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما واشنطن فلديها أولوية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وحماية السفن التجارية وفرض قواعد للردع والحيلولة دون عودة إيران لاستخدام المضيق أداة للضغط، مع التأكيد على الالتزام بمذكرة التفاهم وحفظ حقها في الرد العسكري، وهي أيضا تريد احتواء التصعيد مع إيران، وذلك بحيث لا يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، ومن ثم طمأنة الأسواق بالتالي وشركات الشحن وتدفق التجارة. سيد زويري، كيف نفهم ما يجري؟ هل هو اختلاف في قراءة بنود المذكرة؟ هل المشكلة في آليات التطبيق أم في إرادة الأطراف؟
2: سهام المشكلة في جبال من عدم الثقة والعدائية عمرها أكثر من 50 عاما. مذكرة تفاهم صيغت في ربما في بضع أسابيع لن تحل هذه الأزمة. المشكلة الثانية تكمن في أن مذكرة التفاهم في حد ذاتها رغم كل الآليات التي تم صياغتها ورغم كل اللجان التي تم وضعها، لكنها لم تطور آلية لحل مثل هذه المعضلات بشكل سريع. عادة في مثل هذه الحالة يكون في خط ساخن معلن عنه،
1: أعلن عنه
2: لكن إيران قالت أنه غير موجود، وبالتالي أعلن عنه من جي دي فانس حرس الثوري قال لا يوجد مثل هذا الأمر، وبالتالي نحن أمام روايتين مختلفتين لطرفين منخرطين في نفس المعادلة التفاهم. مع ذلك هناك إشكال كبير بين الطرفين حتى في وضع الآليات التي يعرفون أنها ضرورية لتفكيك أي أزمات. المسألة المهمة في اعتقادي هو التفسير الأمريكي والإيراني لقضية المضيق. إيران بالنسبة لها المضيق لم يعد ورقة ضغط من أجل الحرب، هو ورقة ضغط لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية والسياسية والأمنية والإقليمية وحتى صورتها في العالم. وهذه رسالة أمس واليوم، رسالة إيران واضحة على العالم أن يعرف أن مضيق هرمز لن يعود كما كان، وأن أي تدابير يجب أن تكون بالانخراط مع إيران. وهذا في حد ذاته قد لا يبدو دقيق قانونيا بالنظر إلى أن نعرف سهام أن هناك اتفاقا للسيادة البحرية موقع بين عمان وبين إيران عام 74 يحفظ لعمان حقها في مياه شاطئية. كيف إيران تفعل ذلك؟ منطق القوة والردع.
1: بالتالي هل كل طرف يحاول فرض أمر واقع جديد في المضيق؟ وما هو شكل هذا الوضع الذي يريد كل طرف أن يفعل؟
2: الأمر الواقع، الولايات المتحدة تريد أن تستغل وضع المذكرة التفاهم من أجل أن تقطع يد إيران عن المضيق، وبالتالي تسحب منها ورقة المضيق بالكامل وتستطيع فرض عليها ما تشاء. ها هو التلقي الإيراني. الإيرانيون يقولون هذا لا يمكن أن يسمح، والإيرانيون يستحضرون تجربتين مهمتين سهام. يستحضرون ما فعلت أمريكا بعد أحداث سبتمبر، كيف بطشت في العالم كله وتجاهلت القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفعلت كل ذلك دون مساءلة وفرضت قواعد القوة التي تريدها، وما فعلته إسرائيل

0: في 7 أكتوبر من فرض قواعد القوة معينة في المنطقة. إيران تكرر ما فعلوه هذين الطرفين بشكل أساسي عبر ورقة المضيق، وتريد أن تقول من يستطيع أن يردعها فليقدم بعد حربين فشلت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: طيب هل يستطيع الطرفان احتواء المشهد التصعيدي بحيث لا يؤدي إلى انهيار الاتفاق؟ أم أن الاحتمالات مفتوحة على كل شيء في النهاية؟
0: هذا تصعيد إلى حد ما منضبط. منضبط بعدم لقناعتنا وفق ما هو موجود أن الطرفين لا يريدون الذهاب العودة والحرب على الإطلاق، لأن يعرفون التكلفة الكبيرة بالنسبة لهم، ولأن الأطراف في العالم لا تريد العودة للحرب. لكن لا نعرف سهام أي شرارة إلى ماذا يمكن أن تؤدي، يعني أو حادثة أمس من القصف والقصف المتبادل وسبقها حالات سابقة، إلى أي مدى يمكن ضبط الإيقاع في مثل هذه الحركات. ثم المسألة الثانية، نحن عمليا اتفاق مذكرة تفاهم مجمدة لم يجري فيها إلا أن إيران باعت أكثر من 50 مليون برميل من النفط فقط. لا موضوع لبنان حل وفق مذكرة التفاهم، لا موضوع الأموال المجمدة ثم نظر فيه أو تنفيذه. بمعنى آخر نحن لدينا الآن أيام ضاعت من 60 يوما دون إجراء إلا شيء واحد، مزيد من التصعيد.
1: ما دللت رب طهران ما وصفته بخرق مذكرة التفاهم بالساحة اللبنانية؟
0: أنت تعرفين سهام من المادة الأولى من 14 مادة التي وقعت بين الأمريكي والإيراني تركز على موضوع ما يسميه الإيراني ربط الساحات، وإيران أو الولايات المتحدة قبلت بذلك وقبلت أن يكون هناك لجنة خاصة لهذا الأمر، لكن ذهبت إلى مسار الإسرائيلي اللبناني بوساطة أمريكية. باعتقاد الإيرانيين استشعروا أن هناك محاورة لسحب ورقة المضيق عبر ما فعلته سلطنة عمان، ثم أيضا الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الذي حصل أعلن عنه أمس ب14 مادة ملفت للانتباه، مذكرة تفاهم لبنانية إسرائيلية 14 مادة ومذكرة إيرانية أمريكية 14 مادة، ملفت للانتباه الرقم. وبالتالي هناك واضح تماما أن إيران تستشعر أن هناك محاولة لسحب كل أوراق قوتها منها، وذلك تتفاعل مع المشهد بنبرة عدائية ومتحدية بالقول أنه يمكن أن تذهب إلى أقصى ما يمكن أن تستدعيه الحالة.
1: طيب كرد فعل على موقف إيران، الولايات المتحدة اختارت توسيع ممر قريب من سواحل عمان. هل سينجح هذا الإجراء؟ يعني هل ستتمكن بالفعل السفن من المرور عبر هذا الممر بأمان؟
0: واضح حتى الآن أنه لن ينجح. هذا أنا سميته مشروع الحرية 3، لأنه مشروع الحرية 1 و2 فشلا التي حاولت الولايات المتحدة فرضهما. المفترض أن المسار العماني أن يسير بشكل طبيعي نظرا لأنه ضمن المياه الإقليمية العمانية، لكن إيران بسبب الحضور الأمريكي وربما ترى أن فيه تنسيقا أمريكيا قامت بكل ما قامت به. وباعتقادي عمان غير معنية بأخذ المشهد إلى صدام مع إيران، لذلك بعد أن قامت أطراف معينة بالقصف على السفينة التي تحمل العلم السنغافوري توقفت الحركة إلى حد ما، والأمريكيين حتى امتثلوا إلى هذا الأمر. بعبارة واضحة سهام، إيران تريد أن تقول المضيق ب 33 كيلومتر عرض ممنوع الحركة فيه إلا بالتنسيق معها وبالتنفيذ ذلك وفق ما تراه هي من تفسير المادة 5.
1: طيب إذا استمر التصعيد حتى بالشكل المنضبط كما تصفه، كيف سينعكس على أمن الطاقة والتجارة العالمية؟
0: حالة عدم اليقين، وهذه خطيرة جدا، تذبذب في الأسعار، تأثير على سلاسل الإمداد، ارتفاع وانخفاض في أسعار المواد الغذائية في العالم، ملايين سيواجهون خطر الفقر، صناعات التكنولوجيا ستواجه خطر كبير بسبب مادة الهيلينيوم التي تأتي من منطقة الخليج. نحن أمام مخاضات سيئة الحقيقة، محالات عدم اليقين. المشكلة سهام أن حالات عدم اليقين أخطر من ثبات الوضع. ثبات الوضع تتأقلم معه الأسواق، لكن عدم اليقين كما يقال يوم فوق ويوم تحت، الأسواق تصبح غير قادرة على تحمل هذا.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، أكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا لختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزخ
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء الكون
1: النمل
2: الكواكب دقة الإنسان
3: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الزمان الذي نحيا فيه والذي يعرف باسم زمن العلوم والتقنية قد توفر فيه للإنسان من المعرفة بالكون ومكوناته ما لم يتحقق لجيل من البشر من قبل. لذلك فإن النظر الآن في هذه الآيات الكونية الواردة في كتاب الله عز وجل على ضوء الحقائق العلمية المتوفرة يعتبر من أوضح البراهين على هذا الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. وقد جاءت الآيات الكونية في القرآن الكريم كلها مقام الشهادة لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنعة. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق يحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم سيدي.
4: إن أردنا أن نتفكر في شيء معين وإن أخذنا مثلا ما نلبس من سترة لوجدنا أنها مرت بمراحل كثيرة لكي تصبح على هذا الشكل. فلنتفكر في هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي ومع دودة القز والحرير لنرى عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو أول مرحلة من مراحل صنع اللباس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، لا بد من توضيح دقيق أن هذه الأرض فيها آيات للموقنين. إن أردت اليقين ففي الأرض آيات للموقنين. إن كل شيء في الأرض وفي السماء ينطق بوجود الله وبكماله وبوحدانيته، والصنعة تدل على الصانع، والحكمة تدل على الحكيم، والقدرة تدل على القدير. وقد قال أعرابي مرة: أفسماء البعرة تدل على البعير، والماء يدل على الغدير، والأقدام تدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ بالتأكيد أن الله سبحانه وتعالى حينما قال لا تدركه الأبصار، حواسنا الخمس لا تستطيع أن تدرك أو أن ترى الإله العظيم. قال ربي أرني أنظر إليك، سيدنا موسى قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. معنى ذلك أن حواسنا الخمس لا يمكن أن ترى الله عز وجل، إلا أن عقولنا التي أكرمنا الله بها، هذه العقول من خلال الآثار أن تعرف المؤثر، من خلال النظام أن تعرف المنظم، من خلال الخلق أن تعرف الخالق. فنحن نملك وسائل معرفة الله عز وجل، إنها الآثار التي تدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الدودة دودة القز والحرير من آيات الله الدالة على عظمته. يسميها العلماء ملكة الأنسجة بلا منازع. مهما تفنن الإنسان في صنع قماش لطيف لين خفيف الوزن لا يمكن أن يرقى إلى مستوى صناعة دودة القز لهذا الحرير. الحقيقة أن خيط الحرير هو لعاب هذه الدودة، فإذا لامس لعاب هذه الدودة الهواء أصبح خيطا، فهذا اللعاب مطلي بمادة بروتينية يعطيه لمعانا لؤلؤيا. خيط أساسه لعاب جف في الهواء مطلي بمادة بروتينية تجعله لامعا، ودودة القز تستطيع أن تنسج 6 بوصات في الدقيقة الواحدة، وطول خيطها 300 متر. طول خيطها 300 متر، كل 360 شرنقة تساوي قميصا حريريا واحدا. كم وزن هذا القميص؟ هذا القميص خفيف جدا لا يزيد وزنه عن 100 غرام. إن 10,000 شرنقة تساوي 1 كيلو من الحرير. إذن الحرير خيط متين أمتن من الفولاذ، أي لو أمكننا أن نسحب الفولاذ بقطر خيط الحرير لكان خيط الحرير أمتن من الفولاذ. هذه حقيقة قد لا تصدق. فهو متين وخفيف ولامع، وهو في الأصل لعاب يجف إذا لامس الهواء، وهو مستمر يعني 360 متر تقريبا طول خيط دودة القز. نعيد ونؤكد أن صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ما العلاقة بين صنع الله الذي أتقن كل شيء وبين قوله تعالى إنه خبير بما تفعلون؟ الآن يتمتع الحرير بألوان زاهية، فهناك دود يصنع الحرير الذهبي، وهناك دود يصنع الحرير الفضي كاللؤلؤ تماما، والحرير الذهبي بلون طبيعي لا يتأثر بالشمس ولا يحتاج إلى تثبيت، لون ثابت كالذهب ولون ثابت كاللؤلؤ. مرة أمسكت عباءة مصنوعة من الحرير الطبيعي، يعني لمعانها ووزنها الخفيف شيء لا يصدق. لذلك يعد الحرير من أرقى أنواع الأنسجة، وهو من صنع هذا المخلوق الصغير الذي يسمى دود القز. أنا ألاحظ أن الإنسان كلما أراد أن يبلغ الكمال في صنعته يقترب من صنعة الله عز وجل. فالصوف الطبيعي غالي جدا، السبب أن خيط الصوف مفرغ، يعني خيط الصوف الذي تصنع منه بعض الألبسة الشتوية مفرغ في داخله، وهذا سر الخاصة التي يتمتع بها الصوف. أما الإنسان حتى الآن لم يستطع أن يصنع خيطا مفرغا من داخله بدقة خيط الصوف. الآية الكريمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنا حينما أستخدم عبارة متين هي عبارة فيزيائية دقيقة. المتانة صفة تقاوم قوى الشد، والقساوة صفة تقاوم قوى الضغط. فأنا حينما أضغط أو أشد قوى الضغط تقابلها قوة القساوة، وقوى الشد تقابلها قوة المتانة. فالفولاذ المطفور أمتن العناصر على الإطلاق، لذلك تصنع منه الحبال الفولاذية التي تحمل المصاعد وتحمل التلفريك. فأمتن عنصر على وجه الأرض هو الفولاذ المطفور، إن خيط دودة القز أمتن من الفولاذ، ولكن لا يستخدم في الصناعة.
4: نعم.
5: بينما أقصى المواد على الإطلاق هو الألماس، وميناء الأسنان يأتي بعد الألماس في درجة القساوة. والآن لو فكرنا في قوله تعالى إن كيدي متين، ما علاقة المتانة هنا مع كيد الله عز وجل؟ كيد الله هو تدبيره، ومعنى إن كيدي متين أي أن الإنسان مهما بدا كبيرا، مهما بدا قويا، مهما بدا متألها، مربوط بحبل متين لا يستطيع التفلت من أمر الله. ومعنى قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، معنى سبقوا أن الذين كفروا بالله عز وجل لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ما أراده الله، وأن الذين كفروا بالله عز وجل لا يستطيعون أن يتفلتوا من منهج الله. إذن المتانة تعني مقاومة قوى الشد، والقساوة تعني مقاومة قوى الضغط. ما دام الحديث وصل إلى هذا، أذكر أن الإسمنت السنتيمتر مكعب منه يتحمل من قوى الضغط ما يزيد عن 550 كيلو، لكن هذا السنتيمتر مكعب من الإسمنت لا يتحمل من قوى الشد إلا 5 كيلو، يعني 5 كيلو تكسيره شدا، و550 كيلو يتحملها ضغطا. لذلك لا بد في الإسمنت من تسليحه بالحديد.
4: نعم.
5: أما الذي ذكرته قبل قليل إن كيدي متين أي أن الإنسان في قبضة الله، قد يتوهم أنه طليق، هو ليس طليقا ولكنه مربوط بحبل مرخى إلى أن يحين الحين. إذن يمكن أن تكون هذه الدودة بخيطها الذهبي أو اللؤلؤي، بخيطها المتين البراق الذي يفوق في متانته الفولاذ، وبهذا الطول المديد 300 متر، وبهذا الوزن الخفيف، آية من آيات الله الدالة على عظمته.
4: حكمة أودع الله سبحانه وتعالى في خلقه، كما تحدثنا عن دودة القز والحرير، وهذا الصنع المتين من لعاب دودة القز، وهذا النسيج الذي يخرج منها، وهو من أجمل ما رأينا من نسيج إن خرج ذهبيا أو لؤلؤيا. حكمة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية كريمة تحدثت عن بيت العنكبوت، وهذا ما ذكرتم في كتابكم، فحبذا لو تحدثونا عن هذه الآية الكريمة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إن بيت العنكبوت ذكره الله في القرآن الكريم فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الوهن هو الضعف. بيت العنكبوت أوهن بيت بنص هذه الآية، فقال العلماء إن هي حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، وإن أوهن البيوت لبيت، اللام في قوله لبيت هي بإعراب النحاة لام المزحلقة، هي أساسها لام التوكيد زحلقت من اسم إن إلى خبرها. إذن هناك توكيدان في الآية، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فإن تفيد التوكيد واللام المزحلقة تفيد التوكيد أيضا. يقول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني إذا ذكر الله شيئا من خلقه فليلفت نظرنا إليه. وبعضهم قالوا إذا أقسم الله بشيء فبالنسبة إلينا، إنه عظيم بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليه، وإذا لم يقسم معنى ذلك بالنسبة إليه. هذا توجيه للقسم في قوله تعالى والشمس وضحاها، وفي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. فإذا أقسم فبالنسبة إلينا، وإذا لم يقسم فبالنسبة إلى ذاته. هذا بعض توجيهات الآيتين الكريمتين. فالله عز وجل هنا يؤكد مرتين بإن وبلام المزحلقة، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. جاء في بعض التفاسير أن بيت العنكبوت ضعيف لأنه لا يغني عنها من حر ولا من قر ولا من مطر ولا من رياح، وهو ضعيف لتفاهته وحقارته، هكذا ورد في بعض التفاسير. ولكن أستاذا في علم الحشرات في كلية العلوم في إحدى الجامعات العربية يقول في بعض كتبه العلمية إن في قوله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا في هذه الآية إعجاز علمي، حيث إن التي تبني البيت هي الأنثى، فجاءت تاء التأنيث في قوله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يعني هل يستطيع واحد في عهد النبي أن يفرق بين ذكر العنكبوت وأنثاها؟ مستحيل. الآن ثبت أن التي تبني البيت هي الأنثى. في ملمح آخر في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، فالنحل التي تبني بيت الشمع
4: أيضا
5: أنثى. يعني الآن بعض العلماء استنبط، ولعل هذا يعني قريب من الصحة، أنه في عالم الحيوان الأنثى هي المسيطرة وهي التي توجه، وأن دور الذكر محدود جدا أمام مهمات الأنثى. فلذلك الإنسان حينما يتخلى عن قوامته التي كرمه الله بها ويعطي دفة القيادة إلى زوجته، فكأنه ابتعد عن إنسانيته التي شرفه الله بها حينما قال الرجال قوامون على النساء. لكن أنا اطلعت على بحث جديد في العنكبوت، هو أمتن من الفولاذ بخمسة أمثال، بل إن بعض الأنسجة التي تصنع منها القمصان التي تقاوم الرصاص مصنوعة من مواد تشبه المواد التي صنعت منها خيوط العنكبوت. فهو الوهن هنا أنه لا يقيها لا من حر ولا من برد ولا من رياح ولا من مطر، أما خيط العنكبوت كخيط دودة القز أمتن من الفولاذ، وهذا من آيات الله الدالة على عظمته. الأنثى في العنكبوت هي التي تغزل البيت، وهي التي ترغب الذكر في الدخول إلى البيت، حيث تقوم أمامه بحركات مغرية وتسمعه بعض الألحان الطنانة فيأوي إلى بيتها، وبعد التلقيح تأكله وتفترسه وتأكل أولادها من بعده، ويأكل بعض أولادها بعضهم الآخر. فضعف البيت هنا إضافة إلى أنه لا يقيها من حر ولا من قر ولا من رياح ولا من مطر، فضعف هذا البيت يتأتى من ضعف علاقاته الداخلية، وقد يجمع الضعفان في ضعف واحد.
4: الحمد لله أن الإنسان بعيد عن هذا الأمر.
5: يعني هي من آيات الله الدالة على عظمته، يعني هذه الرحمة التي أودعها الله في الإنسان هي من الله عز وجل، بدليل أنه لم يودعها في بعض الحيوانات، يلقحها ثم تفترسه ثم تأكل أولادها، بل إن بعض أولادها يأكل بعضهم الآخر. فالوهن هنا التمزق الداخلي، وفي هذه الآية ملمح كبير لنا. فكلما اختلفنا وكلما تنازعنا ضعفنا، قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ومعنى تفشلوا تضعفوا، نستخدمها نحن خطأ في الإخفاق، الفشل هو الضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طبعا هذا درس لنا في مواجهة أعدائنا أعداء الأمة، لا بد من التماسك الداخلي حتى نكون أقوى على مواجهة الأخطار الخارجية.
4: إذن أيها الإخوة والأخوات، فكما شاهدنا وسمعنا أن لكل حيوان من الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وكل حشرة من الحشرات هناك حكمة من وراء صنعها وخلقها. فدودة القز وهي التي تعطي الحرير، وهو الحرير المتين جدا وصاحب هذه الألوان البهية، وبيت العنكبوت الذي ضرب مثلا الله سبحانه وتعالى في آية إنه أوهن البيوت، وذلك يدل على هذا الوهن الداخلي والخارجي. نتابع مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي هذه السلسلة من الحلقات، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بيجي واحد بدي يحفز ابني قرآن بيقتله، لك هاي شغلة القرآن شغلة فتوح، فتوح من الله، الله بيصطفيه، الله لما هيك يرى فيه الخير يصطفيه لطلب العلم. مو أنت اليوم الهدية النبوية، إن هذا الدين متين، دين دينك هذا، هذا أصلي، فأوغلوا فيه برفق. سبحان الله، في أشياء إن لم يكن فيها رفق ما بيمشي حالها أبدا، سواء السيارة شو بدها، ده رفق. في صديق لي تعلم السواقة بعد 40، هذا كل واحد بيتعلم السواقة بعد 40 مسكين يعني بدافشها مدافشة للسيارة، لك بتلاقي حتى لما بدي يغير أو يلف هيك كوع كله قاسي. وين اللي بتعلمها؟ هو أبوه بحم يعلمه، هو ابن 15 هيك يعني بين الحارة، بصير عمره 18 رفق رفق. فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين، فأوغلوا أوغلوا لا تغلو. شو الغلو؟ الغلو هو الخروج عن المألوف ومجاوزة الحد في القول والفعل. هلا أيام من شدة تمسكهم بالدين صار يصير عندهم غلو. هلا نحن هاي ما مو موجودة عندنا، يعني مثلا سيدنا عبد الله ابن عمر ابن العاص، ابن لسيدنا عمر ابن العاص عبد الله، اجى لعند النبي عليه الصلاة والسلام انه هو من الحفظة، انه بده انه يعني يقرأ القرآن، عم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام انه قديش اقرأه، قال له اقرأه كل 15 يوما مرة، يعني كل يوم جزئين. قال له أستطيع أكثر؟ قال له اقرأه في 10، كل يوم 3 أجزاء. قال له أستطيع أكثر؟ قال له اقرأه كل 7. قال له أستطيع أكثر؟ يعني إذن لي كل 3. النبي قال له كل 7. شوفوا، هو بده يرفع الكمية والنبي يخفف له إياها. قال له يا رسول الله كل 3؟ أما النبي قال له يعني كل 3 ولن تستطيع، يعني لأنه دوات. قال لما كبرت سني قلت يا ليتني طبقت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هلا نحن نريد أن نتحدث عن الغلو. هذا الدين مدين، ما بصير تغلو فيه، بدك يكون تطبيقك للدين حسب السنة. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجته أو حجته، عندما أراد أن يرمي الجمار بده يروح على منى، قال لابن عباس التقط لي الحصى، فجمع له حصى ووضعها في يد النبي صلى الله عليه وسلم في كفه، ثم قال أمثال هؤلاء فرموا. هي قد حبة الحمص، هي عبارة أنه أنت عم ترمي نفسك وهواك وشيطانك. منروح نحن على منى عند الجمرات، بتلاقي هذه اللي جايب العفو شحاطة، يعني كأنه هلا عم ينتقم من إبليس، وإبليس حيتأذى من شحاطه، أو بياخد كل حجرة هالقدة، حطهم كلهم هالقدون. قال أمثال هؤلاء فرموا. سبحان الله. ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي الحديث قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون هلك المتنطعون، الغالون، غالي، تلاقي بده يساوي دين على كيفه وبيشد على حاله، يعني بده يحيي الليل كله بالعشر الأواخر من رمضان. إيه ما بصير. هلا بنشوف حديث النبي بصير هالحكي. مر النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنته، لقى ساريتين في المسجد وحبلين مشدودين، ظائر راحت تتوضى ورجعت، لمن؟ قالوا لزينب. قال حلوه. عرف النبي انه هي بتقوم بتصلي، لما مع التحسين، مع التحسين شو بيصير؟ بتقوم بتتركع على الحبل، انه الانسان ليصلي نشاطه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفي الحديث لا تشدوا على انفسكم فانما هلك من كان قبلكم بتجديدهم على انفسهم. لا تشد. هل هذا بهذا الزمان مو موجود؟ هل تجديد النفس او تجديد يعني القسوة على النفس من اجل متاع الدنيا؟ لك نام، ما مليت من الفيسبوك؟ كان ايام زمان من 40 سنة تطلع الام او الاب يمسكوه من اذنه للولاد ليفوت لجوا، مو حاجتك؟ كان يسموه صقائي، من الزقاق، قولوا صقاء اهل الشام، فوت. هلا مكثر مو لزقان بالفيسبوك تمسكوا منه، لك اطلع لبرا، روح لعند رفقاتك، حرك رجليك. من مظاهر الغلو. اسمعوا عن ابن عباس رضي الله عنه، قام نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس فإذا هو برجل قائم في حر الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. شو اسمه الأخ؟ أبو إسرائيل. بدي اسمع خطبة النبي هو بالحر، فوت لجوا لا أثواب، كان شو؟ مشان يأكل ضربة شمس، هيك مفكر. مرة نازل من عرفات، نازلين بالباص، اجى اخ قال بدي اروح مشي. ليش تروح مشي؟ قال اثواب. قلت له ما اثواب، عود مسيك مسبحتك، نازلين كلياتنا على مزدلفه وعلى مينا. تعرفوا راسه؟ راكبه لراسه. نزل التقيت فيه بمكه، قلت له وين انت؟ قال بالمستشفى. الله وكيلكم. شوفي فاتحه رجله، لابس زنوبة وديمشي، هذا هون مو لابس بوط رياضة وقاعد عم يركض على الجازون. ليه؟ كان شو؟ مرة من شي 30 سنة اجيت بدي طلع الشباب على غار حراء، شباب ليك وكذا، فكان معنا هيك كتير من الناس وكذا، وهي فقلت له اللي فوق 50 لا يطلع، لأنه عن جد طلعة متعبة. في أخ من الأخوان من أصدقائنا وكذا قال لي أنا بدي أطلع، بدي أشوف المكان يلي يعني نزل عليه يعني الوحي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له والله لن تستطيع. لبس بيجامة رياضة وين بنص الطريق ما عاد فينه. قال لي معي قلب أنا. قلت له معك قلب؟ ليش ما قلت لي أول شيء؟ أنا قايل لك أنه. قال لي هيك إجا قرب علي قال لي فيها ثواب الشغلة اللي فوق هي؟ قلت له لا والله. قال لي نازل. لك شو بدك بالشغله؟ لك شو بدك بالشغله؟ هيك هذا الغلو، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال شبه ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد على الواقف، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم. هذا نادر يعني ان يتقرب الى الله. النبي عليه الصلاه والسلام بعث له سيدنا عمر حتى يفهموا جوزين شو كلام. قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. صم يصوم بينه وبين نفسه وما قاعد بشم بيموت. جاني اخ كان ابوه مريض، أم الله عز وجل تكرم علي بالشفاء؟ قال لي أنا نادر لله تعالى إذا الله شفى أبي أنه أذبح 2000 خروف. الله وكيف يكون؟ قال لي والله ما معي 2000 ليرة منهم. ليش يعني؟ شان شو؟ شان شو؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على فكرة بس حتى أنتوا أعطيكم هذا الحكم، الندر، الندر للبخلة. الندر لمين؟ أنت عندك مثلا أم مريضة، أب مريض وكذا، وهي لا تندور، يعني يلي بندور بيشترط وبتشرط على الله. إذا تشفي لي إياها بدمخ خروف، وإذا ما بتشفي ما لك عندي شيء. لا، داووا مرضاكم صدقات، ادفع والله عنده الباقي. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين ابنيه، يعني يهادى ما يستطيع المشي من شدة الإرهاق، يعني على يمينه ولد وعلى شماله ولد عم يتكي، منيح في عنده أولاد شوي بررة. قال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يمشي ولا يركب. نص شعبنا تبع عرفه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. الله غني عنك وعن هذا، مشان شو؟ نادر يروح على على على مكة على البسكليت، ما في داعي. ما حدا قال لك روح على مكة على البسكليت وفيها الدين لطف. هذا اسمه غلو، غلو في الدين. هلا مثل منا بيجي انه مثلا بيجي واحد بدي يحفظ ابني قرآن بيقتله، لك هاي شغلة القرآن شغلة فتوح من الله، الله بيصطفيه. الله لما هيك يرى فيه الخير يصطفيه لطلب العلم، مو انت. ايام الانسان بتلاقيه باقصى الشمال صار بأقصى اليمين، لأنه الله يعني أراده، وبيحفظ وبيصير إمام. وين بشر الحافي؟ اقرأوا صيرته، كان رجل مجوسي صار من كبار الله. هدا لا تغلو في دينكم غير الحق. بس إن عم قلكم إنه ما في مين يغلو. هلا أعطيني واحد هلا يقول والله أنا بدي صلي طول الليل، ما هو طول الليل عم يقر وعم يثرثر، طول الليل عم يشرب تتون، طول الليل عم يلعب. أنو رمضان هذا؟ أنا أهلكم رمضان ليله مثل نهاره، نهار للصيام والليل للعبادة، مو أنه صرنا برنة ثانية خلص نهار رمضان يعني خلصت العبادة، هذا خطأ. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشج رأسه. اجى حجر وشو صار ينزف، طبعا مستشفى وخيط وميطة كله ما في، شو اربطوه؟ تذكروا من يعني من وقت كانوا أمهاتنا على قيد الحياة، وهي فوت على البيت الأم ربت راسها، من شو عم يجعني راسي؟ لا سيتمول ولا يعزلون. اللي بيجعوا راسه شو بيساوي؟ بيربط راسه. واحد مثلا يواجعه صار معه هيك تغري بيربطوا له اياه، ما في داعي. اصلا كل ام واب نص دكتور، فربطوا له راسه وكان عم ينزف. قال: ومرض هذا الرجل. يبدو انه اتفاقمت الشغله، الصحراء كلها غبار وعفار وجرسمت. قال: وقدر عليه أن يحتلم. نام فأشو عليه؟ حمام غسل. قال: فاحتاج إلى الغسل فسأل أصحابه ومن معه، فقال: هل رأيتم أن أتيمم؟ معلش أتيمم، لا أستطيع أن أغتسل، شو الدم وي وصاير معه. قالوا: لا نرى ذلك. شو غلو، طول بالك. هون الواحد يصير مفتي، ما مو على كيفك تصير مفتي، مو شغلتك هي. اتصلت بأخ دكتور بأمريكا، دكتور بورد، عفوا اللي بياخذ بوردين كمان داخلية وهضمية، عم اسأله عن مشكلة عصبية، يعني هو اكيد عنده علم. قال لي والله يا دكتورنا يعني الافضل انه تستشير طبيب عصبي. قلت له انت، قال لي انا بعطيك بس احتراما للاختصاص. يا سلام، دكتور عفوا يعني يعني يعني صار له 50 سنة، مو 50، 35 سنة، عمره 50 سنة، 53 سنة بالطب، احترم الاختصاص. انت مالك مفتي؟ بيجي بس وفي المسألة قولان. رمضان الماضي هم كان بعد درس الظهر، جاي واحد عم يسألني سؤال، واحد عم يسمع، فقبل ما أنا أحكي قال له شوف مين اللي عم يسمع، قال له عطيه على مسؤوليتي. قلت له عفوا أنه أنت مين، أنت مين؟ قلت له هذا الكلام أول شيء اللي عم تحكيه غلط، أنه بيجوز الأب يعطي ابنه زكاة ماله، قال أعطيه وعلى مسؤوليتي. لك ما بيجوز، هذا ابنه، نفقته على أبيه، أنت شو اختصاصك؟ هذا اللي بيعطي دواء وبيفتح صيدلية وما بيكون، هذا إنسان يعني اسمه انتحال صفة. اللي بيروح على هون على سوق الشناتي، شو اسمه، سوق الخجة، وهيك بالزوايا هون في رتب، ياخذ له هيك رتبة لواء ويعلقها او يعمل حاله لواء، بياخذوه. مو شغلتك الشغلة؟ بقول له ما بعرف. يجوا لعن سيدنا عبد الله بن عباس اللي دعاله النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بيسألوه، هو شيخ المدينة، إلهم يقول لهم سلوا غيري فإن لم يفتكم أحد

قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. هدول بده يتحملوا ديته. كل شيء له، كل شيء له فتوى. كل ما تعمق الإنسان بالفقه، سبحان الله، الفقه بحر. ومين قال لك أنت دارس من زاوية؟ ما في ناس جمعوا الخير كله. كالنبي عليه الصلاة والسلام بالحج سئل 50 مسألة، واحد قدم، واحد أخر، واحد مدري إيش، مين ما يسألوا إلا أفعل ولا حرج. ليه؟ إلا فتوى. تجي أنت مثلا بتروح لعند محامي بيقول لك ما بتصير، بتروح واحد خبير. هلا الحمد لله لما نقول نحن دكتور، يعني بشغله صار الدكتور شو تبع التسيئة والفول صار دكتور، تبع العصير صار دكتور. هلا بيقول لك دكتور فريز، دكتور فتات، دستور منه يعني، دكتور فلافل. عن جد عم حكيكم بالشام، دكتور شاورما. يا حيف على الدكتوراه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دقيق بتعامله بتعليمه للناس بموضوع الغلو. لذلك يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها ينفون عنها تحريف الغالين. بتلاقي شغلات مالة من الدين تطلع، طلع ما في شيء لا مو من الدين، طلع على الدفن بيسلخ أذان. مين قال لك انه من الدين؟ 11 مرة قل هو الله أحد، ساويهم 14. طيب كنا بدفن، قال اقرأ سورة ياسين. سورة ياسين بيقراها الإنسان، اقرأوا ياسين على موتاكم، على مو لموتاكم، على شو يعني؟ على يعني أنا على يعني الإنسان الذي يحتضر. بيتذكر إن أصحاب الجنة اليوم في شغلين فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك. يعني ممكن بتنزل دمعته، بصير هيك قريب من الله أكثر. مات الله معه يا أخي من أخوان الكرام، بس هي ما بتصير. كل مرة بقول لكم ياها، هيك يعني كبير بالسن ومعه سكر وكذا، وهي بقى رمضان اجت 29، كان بده يجي 30. قلت له سبحان الله كنا كسبنا يوم. قال لي الله معه لمين لشهر رمضان؟ لك طول بالك تكسب يوم. شو بالعكس نحن سعداء، يا ريت الدنيا كلها رمضان، يا ريت. لذلك اخواننا الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان دقيقا في توجيه الأمة. إيه؟ يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام يعني يترك الصلاة ويفوت لبيته خشية أن يقتدوا به، حتى ما أنه يفكروه أنه خلص أنه فرضت. هلا مثلا أعطيكم هيك شغلة، هلا نحن نقرأ السجدة والدهر يوم الجمعة، النبي تركها، يتركها أيام. ليه؟ حتى ما يفكروها فرض. مرة أنا ما قرأتها. هي شلون ما قرأتها؟ قلت له عفوا ليش هي فرض؟ قال لا سنة. قلت له سنة معناتها مرة بتجيبها مرة ما بتجيبها. يعني في كمان في أشياء الناس تفكر فيها بمنطق. النبي كان دقيق صلى الله عليه وسلم. هل يصوم من شعبان حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم؟ ليه؟ حتى ما يقولوا فرض، صار فرض صلاة. هلا حتى أنت الإنسان ما بتعطي شغلة مرة أعطي ومرة لا تعطي، ليه؟ حتى ما تصير فرض. هلا الناس مثلا بالعطاء بهذا الرمضان كل الناس مصرية بالبنوك، ما لحسنا تدفع، وين الحصة تبعي؟ ما في حصة. لك ما أجانا يا أخي، مين قال لك أنه برمضان الله منزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مو أنزل فيه السلات الغذائية؟ ما أجانا. في ناس ما بتستوعب. فلذلك أسأل الله عز وجل أن يصرفنا عن الغلو، وأن يصرفنا عن الفتن، وأن يصرفنا عن أيضا

مثل الغلو كمان انه الانسان يتساهل بالدين. امبارح حكيت انا اخطاء الصائمين، تساهل بيصلي على الاذان، في واحد قال سمعان فتوى قال معه لاخر الاذان، مين قال لك الحكي؟ مين قال لك؟ لا ولا يكون معك كمان بعد الاذان شي عشر دقائق، هدول جايين عرض خاص. انتبه اصلا لما هو بيأذن لك الاذان الاول هاد يعني هذا تنبيه مشان انه يعني ها يعني خلص قوم فرشي اسنانك. بكل دول العالم بمكة والمدينة وبعمان بيأذنون هذا اذان التهجد، قوموا على التهجد. هلا سووه قبل بأربعين دقيقة مشان ايش؟ انه الانسان انتبه هلا انه يعني حاجتك بدك تنتبه. هلا مثل اللي عم يجوا على الصلاة، مين قال لك انه انت الجاي على الجامع هي بعد الاذان بربع ساعة؟ مين قال لك؟ هاي ربع ساعة على للكبير بالسن والهين، انت شاب بتجي قبل الاذان، في احلى من انه تكون ضيف الله؟ لو في عندك موعد مع وزير قبل بقديش بتنزل بتستنى تحت الوزارة؟ نص ساعة استنى حتى تفوت على الوقت تجي تقول لهم انه والله عجقة وهي ما خلص بيقول لك التغى الموعد. هلا ما بعرف هي تبع يلا جو هون، ولكن اللي موجودين بالخليج في اكثر من شركة مثلا انت بتطلبه اذا بتلغيه اول مرة بيسامحوك، ثاني مرة هذا الرقم ما عاد يتعاملوا معه عشان ثاني مرة شو عم تلعب معنا؟ مثل اللي عم يدق للسيارة الاطفاء اجوا وما لقوا لا في حريقة ولا هم يحزنون بيحاسبوه، انت خليت سيارة اطفاء تجي. ما الله هيك يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن، ما يكون عنا لا غلو ولا تطرف. وكذلك جعلناكم امة وسطا. اليوم 18 رمضان والليلة هلا ليلة 19، وبعد بكرة نحن مقبلين على العشر الاواخر من رمضان. إن شاء الله ربي عز وجل يتقبل منا، ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن قلوبنا وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة في قلوبنا ويغشانا برحمته ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. ما زال حديثنا حول سورة الشمس، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم هذه الأقسام، وده أطول قسم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم قلنا بيبين حاجتين، بيبين أهمية التزكية وخطورة ترك التزكية. الأهمية من القسم أن الله سبحانه وتعالى يقسم كل هذه الأقسام المتتالية، فأنا لما أسمع عظيم كبير الأعلى جل وعلا يقسم كل هذه الأقسام، يبقى الموضوع ده خطير، الموضوع ده خطير جدا، ألا هو موضوع التزكية. والتزكية باختصار أن تقدم كلام مولاك على ما يريد هواك، حتى يصير هواك طبقا لما يريد مولاك. ده باختصار شديد جدا التزكية، كل اللي احنا بنعمله بنصلي وبنزكي وبنصوم وبنقرأ قرآن والكلام ده كله عشان ايه؟ عشان نمسك الهوى ده ونخليه يعني يبقى سلس جدا جدا مع الوحي. وهي دي العبودية، هي دي العبودية. يقولوا ان الطريق ده طريق معبد. يعني طريق معبد؟ يعني الرجول مشيت عليه كتير لدرجة بقى ايه؟ بقى ممهد، فما فيش حتة طالعة، ما فيش حتة ايه نازلة، فالطريق بقى ايه؟ متساوي تماما كده. فلما الطريق يبقى حرير يسموه طريق ايه؟ معبد. وطأته الأقدام حتى زللتها. فالعبودية بتعمل معانا ايه؟ العبودية الإنسان عنده نتوءات برضو كده، عنده كبر وعنده شهوات وعنده شبهات وعنده ميول معينة يعني لا يحبها الله سبحانه وتعالى، عنده ميول للكذب، عنده ميول ان هو مثلا يسرق، ميول ان يكذب، ايا كان بقى ليه الميول بتاعته. فالميول دي محتاجة ان ايه؟ تتكسر، تتهذب. فتيجي العبودية بقى تعمل زي الايه؟ الاقدام كده في الطريق. تيجي العبودية بقى والوحي وكده يدنه ايه؟ يشلك انه تؤدي، يضغط عليك، يضغط يضغط يضغط يضغط. وقلنا قبل كده ان نفسك احيانا في اوقات كتيره جدا بتقول لك الدنيا صعبه وصلاه التراويح والشروق، جلسه شروق وصلاه في المسجد، نفسك مش جايباك، فالنفس كسلانه. لكن العقل بيقول هي الصح. التزكيه انك تخلي دايما عقلك اللي مرتبط بالوحي هو اللي يدوس على النفس ويكسبها، وانك تيجي حتى لو انت متضايق، حتى لو انت متضايق زي اهل بدر. أهل بدر خرجوا بعضهم وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كارهون ليه؟ هم كانوا طالعين لعلة، علة العير، وجدوا النفير ففي قتال، فمتضايقين لدرجة إن الضيق ده سمع فين؟ في حوارهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، يجادلونك في الحق. طب يا رسول الله، طب ما احنا بس اصلنا وصلنا دلوقتي، احنا ممكن نموت، طب احنا طب نجهز، طب نجيب سلاح، طب نعمل كلام منطقي ظاهرا صح صح. يجادلونك في الحق. طيب سبب المجادله دي كانت ايه؟ الكره الايه؟ الداخلي. هم استجابوا للكره الداخلي ده، يعني استجابوا قالوا مش هنطلع، ولا داسوا على أنفسهم وقالوا نتبع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي حصل لهم بقى؟ الجائزة خدوها إيه؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. فقد خدها مين؟ اللي كان كاره واللي كان راضي. إيه اللي نفع اللي كان كاره؟ إن هو داس على نفسه وحكى. أنت النهاردة كاره تقف تراويح، كاره نفسي، كاره مش كره إن أنا بحبهاش، لا أنا كسلان مش قادر وبتاع، فتعمل إيه؟ خلي عقلك يدوس وتعالى وأنت متضايق، ده مهم جدا. خلاص عمنا أسامة عنده امتحانات الفترة الجاية دي، والده بيقول له روح امتحان، بيقول له أنا كسلان، أبوه هيقول له يا لا يا بت. شوف أهم حاجة أهم حاجة تكون إيه؟ ما تكونش كسلان وتكون مودك إيه؟ رايق. عم أيمن زوجته بتقول له انزل الشغل، ولا لا أنا ما عنديش رايح، بيزعقوا لي، رحت مرة متأخر كده فزعقوا لي، هتقول له إيه؟ سلامتك عم أيمن، انزل، إحنا من أنت؟ إحنا بنشوف نفسيتك، انزل وأنت متضايق، صح؟ ما فيش حاجة اسمها أصلاً متضايق، أصلاً ما صحرتش، لا، هتدوس على نفسك وتتفاعل، صح؟ طب ده في الدنيا، في الآخر أنا عاوزك تعمل كده. نفسك مش جايباك وتقرأ وردك وتقرأ ساعة ولا بتاع، دوس على نفسك، ما قرأتش وردي، مش نايم، ازاي والله العظيم هموت يا عمي، والله ما هتموت صدقني مش هتموت. طب انت مش جربت قبل كده في ماتشات وكنت بتتأخر وقت الفجر موت؟ ما متش. طب تعالى نجرب، اداني مصحيك للفجر ونشوفك هتموت ولا لا. لو مت يبقى انت كلامك صح، مش هنعملها تاني مع اخ تاني. لو ما متش يبقى كان كلامك مبالغة. فشاهد انك تضغط على نفسك وتحاول بقدر الامكان لا تستسلم. ليه؟ لان الموضوع خلاص عمرك بيجري، عمرك في ثانية بيطير. فاكرين رمضان 2018 انت كنت في الوقت ده فين؟ بعد صلاة الفجر تبقى قاعد فين؟ مش فاكر، صح؟ فاكر انت كنت بتسيب المجالس بتاعة العلم ومجالس الشروق والكلام ده كله عشان ايه؟ انت مش فاكر، صح؟ بس اللي قعد واللي ربنا من عليه هو عان خلاص في الخزنة، عان رصيد كبير قوي، واخدين بالكم؟ ممكن يكون من الرصيد ده 83 سنة خير من 83 سنة وتلت. طب والتاني ضيع، طب هو استفاد حاجة؟ فهي الدنيا هتمشي كده. فانت لازم تبقى انت مدرك كويس ان القسم ده مهم. ربنا بيقول ايه في القسم ده؟ وشرحنا القسم قبل كده والحاجات دي كلها، وقلنا علاقة الحاجات دي بالشمس والكلام ده، زي ما الشمس هي مصدر الحياة، التزكية هي مصدر حياتك، هي مصدر النور بتاعك. سترى بما يريد الله سبحانه وتعالى، هيبصرك، هتبدأ تشوف الأمور صح، تبدأ تبقى موفق، حد يستشيرك في حاجة انت موفق، هتبقى كده عبد يسير على الأرض ومتصل بالسماء فيرى بنور الله سبحانه وتعالى. هي دي التقوى، التقوى أن تسير على مراد الله وترى بنور الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه الأقسام وذكر النفس، قال فألهمها فجورها وتقواها. وقلنا فألهمها أي علمك من الوحي، ادك الطريق وبين لك إيه؟ النجدين، الطريق الحلو والطريق الوحش، عشان ما تجيش يوم القيامة تقول إيه؟ أنا ما كنتش أعرف، ولو ألقى معذيرة هتيجي تعتذر، أصلا ما كنتش عارف، أصلا ما كنتش، لا لا لا، أنت عارف أحكام الشرعية إيه، أنت عارف موضوع الموسيقى، وعارف موضوع مش عارف الشباب اللي مش كويس، وعارف كل حاجة، عرفتها، عرفت بالوحي، وعرفت بين إيه؟ من ربنا سبحانه وتعالى. وربنا قال لنا في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل واحد مننا مش هيتعذب، ربنا عافينا وإياكم، ولا هيتحاسب إلا على شيء بلغه، صح؟ بس شيء يكون ممكن يكون حواليك بس أنت كنت غافر مش عارف تبص فيه، لا هتتحاسب. أنت عشان مثلا تعمل حاجة في الموبايل بدأنك تسأل وتفحر ليه؟ هو عزيز عليك ومهم. طيب دينك ده ما كانش مهم أنك تسأل عليه؟ فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. الفلاح هو الوصول والظفر بالمطلوب. انت نفسك في حاجة فتكسب، تخدتها. طب انا كمؤمن عاوز ايه اللي انا عاوزه في حياتي؟ انا عاوز الجنة، صح؟ يبقى مين اللي هيكون فالح؟ اللي هيوصل للجنة، صح؟ عشان كده الفلاح الاصل فيه انه مرتبط بالاخرة. قد افلح المؤمنون، الفلاح مرتبط بالآخرة. فإذا أطلق لو أقرن بالنجاح فالنجاح دنيوي، أقول لك فلان نجاح. عشان كده المهم أنك تكون فالح، أنك إيه؟ تكون فالح. والفلاح غير مرتبط بالنتيجة، النجاح مرتبط بالنتيجة. الدكتور اللي قعدنا هو معانا كده، الطلبة اللي معاه في الجامعة، لو طول السنة إيه قاعدين صف أول تجاه الإمام وبييجوا بدري ويحلوا كل حاجة وما دخلوش الامتحان، أو دخلوا الامتحان بس بابا كان مزعل مامته واتطلقوا فهو دخل بنفسيا فحل غلط خالص، والدكتور هيقول إيه؟ سائط، صح؟ ولا هيقول لك إيه؟ بص أنت كنت بتمجهود طول السنة، أنا حاسبك عليه، كانت نيتك تطلع من الأوائل. الكلام ده موجود في الدنيا؟ مش موجود في الدنيا. ليه؟ الدنيا طبعت على إيه؟ على النتائج. لن تجد مثل الله يعاملك، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك بإيه؟ بالصدق والسعي. طب النتيجة مش بتاعتك، هو قال لنا كده بقى، مش بتاعتك. هتشتغل 950 سنة، عدد الحضور 950 سنة. انت مدرك 950 سنة يعني ايه؟ شوف انت عمرك قد ايه كده، وحاول تضرب تجيب النسبة من عمرك. يعني انت عمرك يا معاذ كام دلوقتي؟ 17. طيب ولسه ما اتجوزتش يا عم معاذ؟ وانت يا محمد برضو لسه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا بقى هما الاثنين مش انت بقى. ف 17 سنة من 950 سنة نسبتهم قد ايه؟ حاول اخوك بقى هندسة يحسبها لك. فشوف بقى 42% ايه؟ فشوف بقى النسبة قد ايه؟ النسبة دي قد ايه؟ 950 سنة، كم واحد بقى دخل المسجد؟ كم واحد قصدي دخل دعوة سيدنا نوح؟ بضع وثمانين. يعني تقريبا قد القاعدين كده شوية، مرة ونص كده. انت مدرك؟ خلاص؟ انا لو حضر لي في مسجد كبير يعني 84 هلغي الدرس. طب ايه يا جماعة انا بحضر عشان دول؟ لا. فشوف كان تقريبا بمعدل كده كل ايه كل كده حوالي حاجة وعشرين سنة كده في اخ بيفكر، واقف مع احد الاخوة كده بيسأله، بيقول له طب هو يعني عشان اكون موحد يعني هسيب ياغوثة؟ سيب ياغوثة ويعوقه والدنيا تيجي وبتاع والكلام ده، وهيتغفر لي اللي عملته مع ياغوثة؟ هيتغفر لك. طب شوية كده ويغيب سنتين كمان خلاص، ويجي يقول لك عندي شبهة. فشوف الوضع ماشي ازاي. 950 سنة، وبعد 950 سنة مش هو قاعد في الجامع واللي يجي لا، ده دعوة بالليل والنهار والسر والجهار، صح؟ شغال يوميا. وفي الآخر ابنه ما يجيش، زوجته ما تجيش، وده مين بقى؟ من الخمسة الأوائل في البشرية قول العزم. وبقى مش احباط بقى وبتاع، وانا ربنا مش رايد للخير، وانا بتاع، وانا عن نيتي، ومش كالكعادي مش عندهم. ومع ذلك بيقول له رب اغفر لي، انا حاسس ان انا ما اشتغلتش قوي يعني. فاللي عاوزين نقوله ان مع الله سبحانه وتعالى الموضوع بايه؟ بالسعي مش بالنتيجة. انا طالع من المسجد من بيتي بدري عشان الحق اصلي وادرك الصف الاول، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمني ان الملائكة تصلي علي وجاي الصف الاول. فوانا نازل والدتي قالت لي الله يكرمك تعالى معايا ساعدني في الليل بتاع ده، نعدل الكرسي. اتأخرت دقيقتين، جيت لقيت ايه؟ انا في الصف الرابع. بعض الناس اللي عنده الموضوع بالنتيجة يعمل ايه؟ يدنه يزق كده ويجي من ناحية دي وكأنه دخل مع الامام من ورا، ويروح تارس نفسه في الوسط كده، وشايف نفسه بقى ما شاء الله ان هو ايه؟ عصفورة، وهو ما شاء الله فيل ماشي، ويروح داخل في الصف وبتاع والدنيا وبتاع. والراجل يقول له يا ابني يا حبيبي احنا هنموت بتاع، خلاص الاكسجين راح والدنيا. وصاحبك يقول لك لا. ليه؟ هو في دماغه ان الملائكة بتعدي بكاميرا، هتاخد وش كده مسح الصف الاول خلاص، فهو شايفها كده فبيشوفه بعد كده ويفرغوا الكاميرات بقى، هات كده وبتاع الكلام ده، قول فيه بس خلاص، ويروحوا جنبين خلاص. فيبداوا يكتبوا ايه؟ الاخ ده جه، والاخ ده جه، والاخ ده جه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يعاملنا بذات، عليم بذات الصدور. فعشان كده ايه؟ انك ممكن تبقى بتصلي في الشارع وسابق الامام، ده من جمال ديننا. جمال ديننا ان الاتصال ذاتي بينك ليه، موضوع خلصان. خلاص. بس من هم بحسنة فلم يعملها. انت هميت بحسنة قلت ان شاء الله النهاردة وانا قاعد في المسجد اول ما هطلع بإذن الله هقعد ورا كده وحاول اجيب ايه جزء او هتصدق كده ايه واحط في المسجد ايه 50 جنيه. وبعدين اطلعت رجعت ورا واحد قال لك ايه هو ايه اللي حصل في الأمة وتأهل الاقتصاد والأسعار وسرحت. الملائكة كتبتها لك؟ كتبت لك، كتبت لك لمجرد انك هممت. فالطريق مع ربنا سبحانه وتعالى حاجة جميلة قوي. ده الفلاح بقى. الفلاح انك دايما بتفكر فين؟ انا بفكر ان اخرتي لازم اكون فرح فيها. وده يتعارض مع النجاح الدنيوي؟ لا يتعارض، لكن احفظوها بقى. إذا تعارض فلاح مع نجاح قدم الفلاح. أنا قاعد دلوقتي مع المدرس بيديني في البيت، بدأ معايا قبل الظهر وهيكمل معايا لغاية قبل العصر بعشر دقايق، بعده على طول واحد هيستلمني. كل ده عشان إيه؟ عشان أنجح، صح؟ الآن ده بيتعارض عن إيه؟ الصلاة. أجي أصلي يقول له بعد ما نخلص، والتاني يقول له بعد ما نخلص. هنا النجاح بيتعارض مع مين؟ هنا يبقى فيه خطر. طب والأصل إن هما بيتعارضوا مع بعض ولا سهل إنك تولف أمورك؟ سهل جدا لو أنت مركز، عشان مش كل شوية دمك تقول لي مش عارف يقول كام. نقول أصل في واحد دلوقتي قاعد ولا حد يكون بيسمعني يروح يقول لك إيه؟ بص الشيخ قال إيه النهاردة؟ أهم حاجة الفلاح، أنا رايح أعتكف. طب وأنت عندك امتحان بكرة؟ شوف الشيخ هيقول لي برضو بابا. بقول له اهم حاجه الفلاح، يقول لي عندك امتحان بكره. يا بابا انا ممكن اموت، سيبني اموت ساجد في الجامع وهو كده كده نايم في الصلاه، هو عاوز يهرب. خلاص انا بالنسبه لي يعني اي حد بيسالني هو انا هو العلم الدنيا وده فايدته ايه والطب فايدته ايه، خاصه لما تبقى بنت يعني خلاص وتسال في الطب يعني، او واحد يسالني في الثانويه ومش عارف ايه وده علم دنيا وعلم كافر اصلا يا شيخ، اصلا الفيزياء دي اصلا الكفار اللي احنا بنتعلم اصول الكفار وكده. اي حد يسالك الاسئله دي بعد شهر 4 ما تجاوبش. الاجابه كلها بعد ايه؟ اول ما الناس تبدا تروح الساحل خلاص في الصيف، بعد ما الامتحانات تخلص قول له بص خلص وتعالى نحل الموضوع ده. هو عاوز ايه؟ يهرب من مواجهته للامتحانات والاختبار، وشايف الوصفيه ورق قد كده لسه ما فتحوش. طب وانا اخش في الوصفيه واذاكر ليه؟ اصلا الوصفيه دي مش هتفيدني في اخرتي. طب الحل؟ ويبدا بقى ايه؟ يدور على اي شيخ يديله ايه؟ ايوه المبرر ده. قد افلح من زكاها. الفلاح عشان يزرع بيبدا يفحر الارض فبيشق بيرمي البذره ويبدا بقى كل شويه يرعاها ويسقي يوميا. بس هي بتطلع في يوم وليله ولا بيبدا انه يتابع يتابع يتابع يتابع يتابع فتخرج الشجر، الشجره تخرج تطلع الثمره، فلما تثمر الثمره ويظفر بيها يبقى ده اسمه ايه؟ فلاح. خلاص فلح اخذ الايه؟ الثمره. انت برضو التزكيه بتاعتك بتنمو ازاي؟ مش هتنمو في يوم وليله. انت يوميا بتصلي فرايح جاي على المسجد، الخطوات دي قاعدة ايه؟ تنقي تنقي تنقي، مع كل درجة حسنات سيئات بتروح منك، الأعمال قاعدة تزيد تزيد، فأنت قاعد يوميا بتسقي بتسقي بتسقي. البذرة إنك رميتها في الطريق ده، خلاص أنا بقى إن شاء الله هحافظ على الصلوات، هحافظ على كذا، هحاول أطبق ايه؟ شرع ربنا. قد أفلح من زكاها. والتزكية دي زي ترويض الأسد كده. النفس بتخدع موت. وبتضحك عليك وبتلعب معاك، فانت لازم ايه؟ تروضها، تضحك عليها. سياسه الجماعه بتوع التزكيه يسموها سياسه النفس، عاوزين نسوس النفس، نسوسها برفق. ليه؟ لان النفس دي عامله زي الدابه دي اللي انت بتركب عليها وانت ماشي في طريق ربنا. فلازم تبقى الدابه دي ايه؟ اول حاجه ذلوله وبتعرف تتحرك. لان في بعض الناس مش عاجبه الدبة بتاعته كل شوية يروح ضاربها جامد جدا، فهي بتتقهر وهو مبسوط ان هي ايه كمشها شوية لقاها برضو لسه، يروح جايب بقى ايه حديدة ويضرب، تبدأ تجيب دم ويضرب ويضرب ويضرب. الدبة تحصل فيها بعد شوية لما تنط وترفض صح؟ اوعى تعمل كده في نفسك لان ليها رفصة تتعبك. او في ناس بدلها تجلد في نفسها، تجلد جامد جامد جامد جامد ينهار. فلن تستطيع ان تدخل طريق وتصل الى الله بدابة انت تكرهها. لا، تكون حذر معها. زي كده اللي بيتعلم فروسية وبتاعه كان يقول اه بيصاحب الحصان وكل حاجة، بس برضو ايه في سنة ايه خلي بالك عشان في اي وقت ممكن ايه تقع منه، ممكن لو اغضبته ولا بتاعه يأذيك، فخلي بالك. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. التدسية دي ده الدفن خلاص. ففي واحد، فعشان كده الانسان اللي بيبعد عن ربنا كأنه بيدفن نفسه في التراب. عشان كده الله سبحانه وتعالى هيجي يذكر عذاب قوم ثمود فسواها، يعني سوت بالتراب، لأن هذه نفوس دسها صاحبها. واخدين بالكم؟ فالتدسية الدس ده الدفن، وإن الإنسان يخفي الحاجة، يقول لك دسها في مش عارف كذا، يعني خباها. وقد خاب من دسها. الخاب أو الخيبة يعني حرمان بعد طلب، خلاص. هو هذا مال يطلب يطلب يطلب يطلب ما حصلش، ده يبقى اسمه ايه؟ خاب. وقد خاب من دساها كذب ثمود بطلب. هو خاب فيه اللي دساها، كان نفسه يجيب سعادة، كان نفسه يجيب مكانة، كان نفسه يجيب تكريم، بس اللي حصل له عكس المراد أبدا. قد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا نموذج، النموذج ده بسبب انه دس نفسه وقع في اسوأ حاجة، هو الطغيان اللي ربنا حذرنا منه في سورة العلق. الرآه استغنى. ايه اللي بيوقع الانسان في الحتة دي؟ نعوذ بالله، هو يرى انه مستغني عن الوحي، مستغني عن طريق ربنا، هو مش محتاج كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه اللي بيخلي ناس كتير مش ماشية في طريق الالتزام؟ العامل الخفي من العوامل الخفية، هو شايف ان هو مش محتاج الاستقامة في حاجة، عادي يعني انا عايش وحياتي ماشية. فغياب مفهوم ده نديله استغناء، انا مستغني وانا بعيد عنها. فده اللي بيخلي بقى فيه طغيان للنفس. لكن اللي يهذب النفس هو الشعور انه لا يستغني عن الوحي. كذب ثمود بطغواها. وثمود دول اللي هم ايه؟ قوم سيدنا مين؟ صالح. اذ انبعث اشقاها. انبعث هم بعتوا واحد، بس الراجل ده كان هو يعني كان عنده طاقة وجاهزية ان هو يعمل الذنب ده. جابوها منين؟ ان انبعث دي على وزن انفعل، خلاص. فده واحد جاهز، بس هو عارف كلهم متضايقين، فمن اي واحد منهم تقول له يطلع يطلع، فهو واحد بس اللي طلع. والراجل ده عشان الانبعاث اللي جواه ده والاستعداد ده، ده كان اشقاها. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله، وهو عليه السلام، قال لهم ايه؟ احذروا وانتبهوا، حفظوا ناقة الله وسقياها. فكذبوه، طبعا قصة معروفة، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. فكذبوه ولا فكذبه؟ هو كم واحد كذبوه؟ القوم كلهم صح؟ طب كم واحد عقر الناقة؟ هو واحد صح؟ فعقروها، فعقرها. الواو دي ليه؟ الواو دي ترعبك، لانك يا نجم يا ما ممكن تشارك في الواو دي وانت نايم، خلي بالك. فعقروها، هم مش كلهم عقروها، ده واحد منهم كان منفعل وبتاع، مجرد ما قالوا يا جماعه واحد يطلع فهو طلع وعمل. فمين اللي عمل؟ واحد بس اشقاهم، اللي مارس الايه؟ الذبح بايده. الراجل ده المفترض ايه؟ فكذبوه، يعني كلهم كذبوا، بس اللي عقر مين؟ واحد. تفاجئ ان القرآن بيقول لك لا، اللي عقر مش واحد، امال مين اللي عقر؟ فعقروها. اللي ادى لايك بعينه ولا قال ايه؟ بس انت برضو ذبحت جامد مفتر انت خلاص. وواحد تاني مبسوط ان الموضوع، واحد يقول لك مش فارقه معايا، لا ده كان منكر كنت لازم ايه تنكره، طالما انكرتش المنكر ده فانت مشارك فيه، انت مشارك فيه. فعقروها، عشان كده من انكر المنكر ولم وحضره فكأنه غاب عنه، ومن رضي به ولم يحضر فكأنما مارسه. واحد قاعد في البيت سمع ان في اثنين ثلاثة كان في خناقة وبتاع والكلام ده كله، ضربوا فلان ولد، هو متضايق جدا، يقول لا حول ولا قوة، ليه يعملوا كده؟ الراجل ده حضر بس انكر، او كان راضي، يبقى كأنه شارك. عشان كده انت خلي بالك، ممكن تيجي يوم القيامة بتتحاسب على دماء مسلمين. الله الله الله الله الله, الله. انا ليه كنت قاعد وانت بتتفرج على اي قتل ولا حاجة وتقولي ايوة احسن خلينا نخلص؟ ماشي يا نجم، فعقروها يا نجم، انت كان ربنا معفيك، ليه تخش في الدايرة دي؟ خلاص الناس في سوريا ولا الناس في العراق ولا كذا واقعين مع النظام مع شعبه والدنيا كلها دربكة مع بعضها، فانت قاعد احسن خليهم يعملوا. ليه بتقول احسن يا اخي؟ اقول انا مش فاهم حاجة، قول انا مش فاهم، دي فتنة ومش فاهم، ده يعني يوم ما نتنزل خالص الخطأ. لكن دماء مسلمين وتقول احسن، ولا تشارك، ولا تبقى مبسوط وبتابع، وتيجي تقول لا انا في مأمن، لا لا لا فعقروها. ده انت كنت من النجوم، انت لو كنت ايام سيدنا صالح كنت سقفت خلاص، سقفت لأشقاها. فخلي بالك، اوعى تيجي في يوم من الايام تشوف اتقابل ربنا بعيد عن ذنبين، ذنب الشرك وذنب ان يكون فيه دم في رقبتك، الاثنين دول افلت منهم خلاص، ان شاء الله الباقي يتلم مع توبة مع صلاة تمشي. لكن الاثنين دول وفي واحد انسى الشرك ده خلاص انتهى، يبقى في قلبك في حد غير ربنا خلاص. طب والتاني القتل بقى، القتل ده مشكلة كبيرة بقى جدا خلاص. ابن مسعود ابن عباس كان احيانا يشد ويقول لك ايه ده خالد مخلد، زي الآية ما بتقول ده هيقعد في النار، ويجي يوم القيامة بقى المقتول يمسك القاتل ويمسكه من تلبيبه كده ويسحبه على ربنا، يقول له يا رب سل هذا فيما قتلني، فيما قتلني. في واحد مات، فكان عمر يقول لو تمالأ أهل العراق على أهل اليمن كلهم عليها هنقتلهم بيه. يعني في واحد عاوز يقتل واحد، فهو عاوز يقتله في الزازي خلاص، يعني من باب ياخد البركة يعني. ففي واحد هيتقتل فين؟ هو خلاص أنا هقتله ايه، عم ينزل الزازي. فساب واحد في طريق بلبيس، وواحد في كارتة العبور، وواحد عند ايه اول ما يطلع من مدينتي. فبتاع مدينتي بيقول ايه طلع، فبتاع العبور يشوفه عند الكارتة يقول لك ايه دخل بالعربية الفردة الحمراء اهو خلاص، وبتاع بلبيس يقول له ايه كلها 10 دقايق ودخل عليك. جه هنا ميدان القومية، طلع واحد ضرب عليه نار، الشرع يقول ايه اللي رن في مدينتي ده يقتص منه. يا كسام انا كنت والله انا كنت انا اديت رنه. طب في واحد بقى عند العبور هو ما رنش ولا حاجه، هو هيعمل ايه؟ هيرفع رايه كده يقول ايه، يعني رايه كده حمراء معناها ايه، اجهزه الاشاره دي خش يا نجم. لا لا لا انا كنت والله انا ما كنت اخد بالي اصلا انا لا لا لا فيش. عشان كده اوعى تخش في دايره الرضا بمنكر، انت ربنا معافيك، ليه تشارك فتنه ربنا خلصك منها وبعدك منها؟ ليه بقى انت مصمم انك تخش؟ وتحسبونه وهو عند الله، خلي بالكم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم، دمدم دي يعني دك والعذاب ده في دم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها. الله أكبر، نسأل الله العفو والعافية. جمال سورة الشمس في آخر آية كلها جميلة، ولا يخاف عقباها. شوف أعلى واحد في البلطجة وأعلى واحد في القوة عما بيعمل حاجة يقول لك إيه، عاوزين نتابع رد الفعل، يقول لك إيه أصل بقى لا ده ممكن إيه يبقى ليهم إيه رد فعل، هيعملوا حاجة والكلام ده كله. ربنا يقول إيه ولا يخاف عقباها. ليه؟ لأن لا معقب لحكمه، لا الحكم الكوني ولا الحكم الشرعي المفترض. يعني الحكم الشرعي يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الزكاة تبقى 2.5% لو بلغ كذا كذا، فعشان تقول بس انا ليه تعقيب على الموضوع ده، فعش تعقب على مين؟ على حكم الملك. فربنا يقول انت تقول ايه سمعا وطاعة، هو مخلوق كده، لكنك تعلق وتتكلم معايا خلاص امرها بالحجاب، هي تقولي بس انا ليه تعقيب صغير قد كده، هو الحجاب لو القصه بس يعني مش معديه 5 سنتي من هنا انا شايفه ان هي، انا شايفه ان هي ممكن تبقى مش عارف ايه، ولا هي انجي فانجي تقول اه صح يا مي، فخلاص دول ايه بقى قاعدين قعدت ايه التعقيب على حكم الملك. جلسه كده اسمها جلسه التعقيب. ربنا يقول لا معقب لحكمه، وفي نفس الوقت برضو لا يعقب على حكمه في الكون، قدر شيء خلاص محدش شيء، ولا يخاف عقباها. ورب العالمين لما يأذن بشيء ولا يعاقب حد هتعمل ايه انت، هترد العقاب ده ازاي؟ ولا يخاف عقباها، من اسمائه القهار. في 2 قهار ولا لازم يبقى واحد بس؟ منطقيا لازم يبقى واحد، لانه لو في 2 يبقى ايه مهمين، ما القهار ده لازم في الاخر خلاص يبقى هو واحد قهر كل من سواه، خلاص قهر كل من سواه. فطالما هو واحد يبقى لازم يبقى قلبك ده الواحد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم لك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء، ولك الحمد، أنت الآخر فليس بعدك شيء، ولك الحمد، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولك الحمد، أنت الباطن فليس دونك شيء، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق والملائكة حق والكتب المنزلة من عندك حق والأنبياء والرسل حق والجنة حق والنار حق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأمار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، إنه رجل له جميل في عنق كل مصري وليبي وتونسي وجزائري ومغربي، لأنه شارك في فتح هذه البلاد، فتح مصر مع عمرو بن العاص، فجاءنا الدين من خلاله وقاد الجيوش وفتح إفريقيا والجزائر والمغرب وشمال السودان، كلنا مدينون لهذا الرجل، لأن الخير والبر والهداية والحق وصلتنا من خلاله. فمن هو هذا؟ رجل من كبار المجاهدين، ظل يجاهد في سبيل الله 40 سنة يطلب الشهادة في مظانها إلى أن فاز بها، مات شهيدا، وإن تصدق الله يصدق. إنه فاتح إفريقيا، مؤسس القيروان، كان رضي الله عنه ورحمه مجاب الدعوة، قال مفضل ابن فضالة: وكان عقبة مجاب الدعوة. لقاؤنا مع القائد الفاتح عقبة ابن نافع رحمه الله. عقبة ابن نافع على الراجح من إخوة عمرو بن العاص لأمه، وإن كان اختلف العلماء في هذا، فابن عبد البر له كلام وابن حجر له كلام، اختلفوا في قرابته من عمرو على 3 أقوال، فقول يقول كان ابن خالته، وقول يقول بل كان عمرو خاله، وقول ثالث رجحه معظم أهل العلم، قالوا لا، كان عقبة بن نافع أخا لعمرو بن العاص من أمه. عقبة بن نافع الفهري، كم من شباب المسلمين في بلادنا يعرفون عقبة بن نافع؟ اسأل شباب الجامعات، هل تعرفون رجلا اسمه عقبة بن نافع؟ سنسمع العجب العجيب العجاب. الشباب غسل الإعلام الفاسد أدمغتهم، حفظوا أسماء المسلسلات العربي المصرية والخليجية والسورية والتركية. النهاردة كل ما تخش بيت في بلدنا تلاقي في عيل صغير اسمه مهند، كل ما تخش بيت تلاقي فيه مهند. كم من شبابنا وكم من بناتنا يعرفون عقبة ابن نافع؟ ميلاده، ولد عقبة بن نافع رحمه الله في مكة المكرمة، شرفها الله، وأسأله ألا يقطعنا عنها حتى نموت. ولد رحمه الله في مكة المكرمة وهو من بني فهر، وما إن تفتحت عيناه على الدنيا حتى فتح الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة.
أتم الله النعمة على النبي بفتح مكة، فشب عقبة منذ نعومة أظفاره على الإسلام، على النور، على الهداية، على البر وعلى الخير. وكان رحمه الله يسمع عن بطولات المسلمين وعن معارك المسلمين وعن كرامات الشهداء، يسمع فتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر على الجبهة الشامية تجندل الرومان، وعلى الجبهة الفارسية تقطع أعناق عبيد النار، ويسمع عن بطولات الصحابة، بطولة سعد في القادسية، بطولة خالد في اليرموك، بطولات عمرو بن العاص هنا وهناك وهنالك. يسمع ورأى عمرو بن العاص في أخيه الصغير عقبة ابن نافع مقومات القيادة، رأى فيه مواهب القائد فاعتنى به عناية فائقة، وأخذه معه وهو دون العشرين في جيشه الذي أرسله عمر رضي الله عنه لفتح مصر. شارك عقبة بن نافع مع أخيه عمرو بن العاص في فتح مصر، ففتح الله عليهم وأكرم المصريين بنعمة الإسلام، فالفضل كله لله، ثم لعمر رضي الله عنه، ثم لعمر رضي الله عنه، ولكل جندي في جيش عمرو.

توغلوا بالجيش في شمال إفريقيا. كفاية أمنتم حدود مصر من ناحية ليبيا، كفاية نلتقط الأنفاس. ثم رزق عمر رضي الله عنه الشهادة على يد المجوسي المجرم، على يد أبي لؤلؤة المجوسي الفارسي المجرم. وحمد عمر ربه أن موته لم يكن على يد مسلم حتى لا يحاجه بسجدة سجدها لله. حمد الله أنه لم يقتل بيد إسلامية، بل قتل بيد فارسية مجوسية خبيثة. استشهد الفاروق، ثم جاء من بعده عثمان، وتوالت الفتوحات، وأصبح صاحبنا عقبة يقاتل، إما أنه يقود الجيش أو يقاتل تحت راية قائد آخر، المهم أنه يجاهد في سبيل الله وينشر الخير ويبحث عن الشهادة في مظانها. وتواصلت الفتوحات، وظل عقبة ينطلق من نصر إلى نصر ومن نصر إلى نصر، ولك أن تعرف أنه لم يهزم في معركة أبدا. واحد بقاله 40 سنة يقود الجيوش ولا معركة هزم فيها رحمه الله تعالى، وكان قائدا ذا حزم وعزم وهمة وديانة وشجاعة كما قال الذهبي في السير. حارب عقبة أهل والدان لما غدروا فهزمهم وأسر ملكهم، ثم جدع له أذنه. أهل والدان غدروا به فانقض عليهم الأسد بأسد الإسلام، بجند الإسلام، بأبطال المسلمين، فنصر وأسر ملكهم. قال اقطعوا له شيئا من أذنه، فجدعوا له شحمة أذنه. فقال الملك الغادر لما فعلت هذا بي يا عقبة؟ قال فعلت هذا بك أدبا لك، حتى إذا مسست أذنك ذكرت فلا تغدر بعدها بالمسلمين أبدا. الله أكبر. كنا أسودا، كنا أسودا، ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. هؤلاء أجدادنا. من أعظم مواقف عقبة هذا الموقف العجيب الذي يدلل على مكانته عند الله عز وجل، والذي يدلل على أنه كما قال بعض أهل العلم كان مستجاب الدعوة. صار عقبة بجيشه في طريق وعر حتى يفاجئ الأعداء، فنفذ الماء والتوت البطون من الظمأ، وكاد الجيش أن يهلك، العساكر والقادة والخيل والإبل خلاص فيش مية، بأن يوم يومين من غير مية هيموت. فقال عقبة لهم قوموا واركعوا ركعتين لله عز وجل. فقام وركع بهم ركعتين ودعا ودعا ودعا، فجعل فرس عقبة يبحث بيده في الأرض. اللي قدام دول اسمه القوائم، اللي قدام في الفرس دول ايديه، اللي ورا رجليه. بعد ما عقبة صلى الركعتين بالناس ودعا، الفرس بتاعه قاعد ينبش في الأرض بيده. وانفجر الماء من تحت قدم الفرس، نافورة مية، فكبروا وشربوا وسقوا الدواب وحملوا الماء. ثم أمرهم عقبة أن يحفروا يحفروا يحفروا، فوسعوا هذه العين وشربوا منها وحملوا الماء منها، وسميت عين فرس، سميت عين فرس. ثم انطلق بالجيش وفاجأ العدو، ومنحه الله أكتافهم ورزقهم بنصره، وما النصر إلا من عند الله. الدرس هنا

0: عندنا يقين في ربنا يا مسلمين. المطلوب منا فقط أن نصلح ما بيننا وبين الله، ثم نأخذ بالمتاح من الأسباب، ووالله سيأتينا نصر ربنا، لأن النصر من عنده، ولأنه قوي وقدير على كل شيء. هل انتصر أجدادنا في أي معركة بعدد أو بعدد؟ اللهم لا. في بدر قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في حطين صلاح الدين كان جيشه 12,000 والفرنجة 63,000 ونصر. في اليرموك كان جيش خالد 36,000 وجيش الرومان قرابة 240,000. في القادسية كان عدد المسلمين لا يذكر إذا قورن بالفرس، وكانت سلاح المسلمين لا يذكر إذا قورن بالفيلة التي جيشها الفرس في الجيش للقتال. عمرنا يا أخوانا ما انتصرنا بعدد ولا بعدد. حتى في العاشر من رمضان كانت إسرائيل تملك قنابل نووية وعندها سلاح متطور جدا، ونحن نحاربها بأسلحة تعتبر يعني أكل عليها الزمان وشرب، وبعدين خط برليف والمانع المائي. لما اصطلحنا مع الله وأخذنا بالأسباب، وكان معظم العساكر صايمين وفي رمضان وتحت صيحة الله أكبر الله أكبر، تحول خط برليف إلى خط بلوبيف. وما النصر إلا من عند الله. البلوبيف ده حاجة بيأكلوها. وما النصر إلا من عند الله. شوف ستنا هاجر كيف فجر الله لها زمزم لما توكلت عليه وأخذت بالأسباب. شوفوا سيدنا النبي لما كان على المنبر ودخل عليه أعرابي: يا رسول الله، هلك الخف والحافر، انقطعت بنا السبل، أموالنا تهلك. في إيه؟ قال له: هنموت من العطش، ما فيش مية، ادعوا الله لنا. فرفع النبي يده وهو على المنبر وأخذ يدعو بدعاء الاستسقاء، والسماء كالزجاجة صافية. يقول أنس: فما أنزل النبي يده حتى انهمر المطر، وإنه ليقطر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نصدق مع الله ونأخذ بالمتاح من الأسباب، ويعظم يقيننا في الله، ويعظم حسن ظننا في ربنا. وإليكم ما هو أعجب وأعجب مما جرى على يد عقبة. قال عقبة لرجاله: إن إفريقية يعني تونس إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام، فإذا تركها خلعوا من الإسلام وعادوا إلى الكفر. خلعوا الإسلام من أعناقهم وعادوا إلى الكفر. إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام، فإذا تركهم انخلعوا من الإسلام وعادوا إلى الكفر. وإني أرى يا معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر. قالوا: الأمر أمرك. قال: ابنوا هنا هذه المدينة، واختار موضعا لمدينة القيروان، وهي مدينة كبيرة في تونس، وكانت وقتها كثيرة الشجر وكثيرة الوحوش والحيات. فقال رجاله: يا عقبة، إنا لا نأمن على أنفسنا أن نعيش في مكان ملآن بالسباع والوحوش والحيات. اسمع العجب. فدعا عقبة ربه، أخذ يدعو، رفع يديه وأخذ يدعو يتمتم بالدعاء، ثم صرخ بأعلى صوته: أيتها الحيات، أيتها السباع، نحن أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فارحلوا عنا فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. فرأى الجند عجبا، رأوا السباع تخرج تحمل في أفواهها أشبالها، رأوا الذئاب تخرج تحمل بين أسنانها جراءها، رأوا الحيات تزحف ومن خلفها أولادها، عجب. ثم أمرهم قال ابنوا المدينة على بركة الله، الله أكبر، مجاب الدعوة. ومن خاف من الله أخاف الله منه كل شيء. والنبي قال احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل. لما كان أجدادنا من الصحابة والتابعين يخافون الله خوف الله منهم كل شيء، كل شيء. ولما صرنا نخاف من غير الله أكثر من خوفنا من الله سلط الله علينا الفئران. فعهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل، الرعاة عجبوا قالوا إن الذئاب تسرح بين الغنم ولا تعدو على غنمه، كيف هذا؟ فسألوا بعض أهل العلم قالوا أصلح الراعي، أصلح الحاكم ما بينه وبين الله، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. وفي آخر الزمان من صحيح كلام نبينا بعد نزول المسيح عليه السلام، والمسيح حي وما قتل وما صلب، هو في السماء الثانية كما علمنا نبينا ورآه في معراجه وسلم عليه، وينزل في آخر الزمان حتى يقاتل من كفر بالله ورسوله محمد ولا يقبل إلا الجزية، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وينزل ليقتل الدجال، وينزل إلى الأرض حتى يموت ويدفن في التراب، لأن الله تعالى قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. في زمانه في آخر الزمان النبي علمنا أن الأطفال يلعبون بالحيات، خلاص ما في عداوة، تصير كالهرة كالقطة لا تؤذي، الله أكبر. برضو عقبة بن نافع لأنه بيخاف من ربنا سلطه الله على الذئاب والوحوش وبالأمر اخرجوا فإنا نازلون ومن وجدناه بعدها قتلنا، كل مصاع للأمر، كله خرج. الذئاب تحمل الجراء، السباع تحمل الأشبال، الثعابين، الله أكبر، الله أكبر. وإليكم هذا المشهد الرائع. استخلف عقبة ابن نافع على القيروان بعدما أسسها وجعلها قاعدة تنطلق منها الجيوش الإسلامية لتواصل الفتح في شمال إفريقيا، استخلف عليها زهير بن قيس وترك أولاده معه في القيروان، ثم قال لأبنائه يا أبنائي إني قد بعت نفسي لله عز وجل ولا أزال أجاهد في سبيل الله من كفر بالله حتى أرزق الشهادة، فسلام عليكم، فلعلكم لا تروني بعدها. ثم رفع يديه ودعا اللهم تقبل نفسي في رضاك واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك يا رب العالمين، وانطلق بالجيش بعدما وعظ الأولاد والأهل، وانطلق يجاهد وصار من نصر إلى نصر ومن معركة إلى معركة، عبيره غبار المعارك. أعظم صباح يأتيه صباح يصبح فيه أعداء الله، جراحاته في سبيل الله أوسمة على صدره، لدرجة أن وصل إلى حافة اليابسة في شمال إفريقيا، المغرب وراها المحيط على طول، البحر قدامه، فتح البلاد دي كلها، فخاض بالفرس في البحر المحيط، دخل بالفرس في البحر، ثم قال يا رب لولا هذا البحر لمضيت أجاهد في سبيلك أقاتل من كفر بك، فاللهم فاشهد، اللهم فاشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لظللت أجاهد من كفر بك وأقاتل في سبيلك حتى لا يعبد في الأرض أحد سواك. يا ريتك كنت كملت ورحت أمريكا، ما هو المغرب وعين المحيط والناحية الثانية الأمريكتين ما كانش وقتها في أمريكا، هي أمريكا دي عمرها 200 سنة، 200 سنة فقط. بلد زي بلدنا عمرها على الأقل 7000 سنة، فهل هناك وجه للمقارنة؟ ليتك يا عقبة كملت ووصلت إلى هناك. وبعدين الشهادة بعد الانتصارات المذهلة، عاد عقبة وقد أمر الجيش أن يسبقه فسبقه جل الجيش وبقي هو مع 300 فارس فقط والجيش كله قدامه سبق. وفي الطريق خرج عليهم البربر بقيادة كسيلة أو كسيلة قائد البربر الكافر، جيش عظيم جدا زي الجراد، جيش البربر زي الحصى، وكل اللي مع عقبة 300 فارس. أحاط جيش كسيلة بعقبة وبمن معه إحاطة السوار بالمعصم، أصبح جيش عقبة كالنواة الملقاة ويحيط بها جيش كسيلة من كل اتجاه لا يذكر له عدد ولا عدد إذا قورن بجيش البربر. ثم صرخ كسيلة: يا عقبة استسلم وانجو بنفسك، سلم نفسك واضمن حياتك. فأبى عقبة أشد الإباء. ولله ضر الشاعر الذي قال في موقف يشبه هذا: قالوا الخضوع سياسة فليبدو لك منهم خضوع، وألذ من طعم الخضوع على فمي السم النقيع، إن يسلب القوم العدا ملكي وتسلمني الجموع، فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع. قال له: أبدا، استسلم هتموت هتموت هتموت. قال له: أبدا. ثم قال لرجاله: اثبتوا وقاتلوا وجاهدوا، فإنا على الرعيل الأول، ماذا ننتظر؟ إما أن ننصر على هؤلاء فنفوز بعز الدنيا، وإما أن نرزق بالشهادة فنفوز بعز الدنيا والآخرة. وأخذ يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى كثروا عليه وكثرت جراحاته وفار دمه كالمسك رحمه الله، ورزق الشهادة. مات عزيزا. وأسماء رضي الله عنها قالت لابن الزبير: إن ضربة بالسيف في عز أفضل من ضربة بالصوت في ذل. أبى أن يعيش جبانا، قال: أموت عزيزا شهيدا. وكان يبحث عن الشهادة ورزقها رحمه الله ورضي عنه، ومات رجلا بطلا. ولله ضر من قال: علو في الحياة وفي الممات، بحق الله أنت إحدى المكرمات. رحمك الله يا عقبة، يا ابن نافع، يا فاتح مصر مع عمرو، ويا فاتح ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وشمال السودان، يا مؤسس القيروان، يا من عشت بطلا ومت بطلا، يا من عشت تبحث عن الشهادة وصدقت مع الله فأكرمك بها. إنها الشهادة يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. من عظيم ما يعلم من كرامة الشهيد على الله. الشهيد حي عند الله، يأكل ويشرب ويتمتع ويرزق. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، هم في حبور وسرور، هم في سؤدد وكرامة، هم في عز وفي نعيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة، قال: ما هل تشتهون شيئا؟ قال: وما نشتهي يا ربنا؟ أعدنا إلى الدنيا لنقتل فيك مرة ومرة يا رب. قال: إني قضيت أنكم لا ترجعون. قالوا: فأبلغ أهلنا أن في خير ونعيم. فأنزل الله في قرآنه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن، آية أخرى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد يخرج من قبره دمه ينزف دما لون الدم وريحه ريح المسك. الشهيد له خصال عند الله، مع أول قطرة تنزل من دمه يغفر كل ذنبه ويرى مكانه في الجنة، ويشفع لسبعين لأربعين من أهله، ويزوج بأكثر من سبعين من الحور العين، ويؤمن الفزع الأكبر، ويؤمن من فتنة القبر، وكذا وكذا وكذا. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. لهذا كان أجدادنا الأبطال من الصحابة والتابعين يحرصون على الشهادة ويبحثون عنها في مظانها. اللهم يمنا كتابنا، ثقل بالخير ميزاننا، احشرنا تحت لواء نبينا، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب، إنك ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. معا نبلاء، للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه خطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أصدق من الله حديثا. يعني لا أحد أصدق من الله في الحديث. وأصدق قلنا إنها جاءت أفعل تفضيل، لا لأن الصدق مقولة بالتشجيق ففيه صدق وفيه صدق أصدق، بل الصدق واحد لأنه مطابقة النسبة الكلامية للواقع. ولكن أصدق هنا لكثرة الحديث الذي حدثنا الله به عما نشهد من عالم الملك وعما لا نشهد من عالم الملكوت. فإن تحدث الناس فإنما يتحدثون في عالم الملك الذي يدركونه بحواسهم، ولكن الله إذا حدثنا حدثنا عن عالم الملكوت، فكأن الله أصدق حديث لأنه أكثر من حدث. بعد ذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما لكم في المنافقين فئتين. فما لكم، احنا قلنا كل جملة سبقتها فاء يبقى لازم فيه سبب وفيه مسبب، فيه علة وفيه معلول، فيه مقدمة وفيه نتيجة. كل الأشياء التي تكلم الحق عنها سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمشروعية القتال للمؤمنين ليحملوا المنهج إلى الناس ويكون الناس بعد سماعهم المنهج أحرار فيما يختارون. إذن فالقتال لم يشرع لفرض منهج، وإنما شرع ليفرض حرية اختيار المنهج، بدليل أن الله يقول لا إكراه في الدين. ومدام لا إكراه في الدين يبقى ما بنفرضش دين، إنما فقط الإسلام جاء ليفرض حرية الاختيار في الدين. فالقوة التي تعوق حرية اختيار الفرد لدينه يقف الإسلام أمامها ويترك الناس أحرارا يعتنقون من الدين ما يشاءون، بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام بالسيف ظل فيها بعض القوم على ديانتهم. فلو أن القتال شرع لفرض دين لما وجد في بلد مفتوح بالسيف واحد على غير دين الإسلام. بعد أن تكلم الحق عن القتال وهو إلى آخره، قال له: وقاتل وحدك في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك، وإلى آخره، شرع الحق سبحانه وتعالى قضية استفهامية هنا فيها معنى الإنكار وفيها معنى التوبيخ، وذلك شائع في كل الأساليب التي تتفق معها في القرآن الكريم. فإذا سمعت كلمة فما لك لا تفعل كذا، ما لك لا تفعل كذا، فكأن قياس العقل يقتضي أن تفعل. العجيب أنك ما فعلتش، يبقى لا يمكن أن يأتي هذا الأسلوب إلا إذا كان الأسلوب يستنكر أنك لم تأتي بشيء. ما لك لا تذاكر وقد قرب الامتحان، فكأن منطق العقل يفرض عليك إن كنت قد أهملت في بقية العام فما كان يصح لك أن تكمل الآن. إذن في قياس عقل. فكأن التشريع والقرآن يخاطب المؤمنين بأن لا يقبلوا على أي فعل إلا بعد ترجيح الاختيار فيه بالحجة القائمة عليه. إنما تعمل أي عمل كده بدون ما تفكر فيه ليه عملته، وتترك أي عمل دون أن تفكر لماذا لم تعمل، فكأن أسلوب فما له وفما له. يجي مثلا أولاد سيدنا يعقوب قالوا إيه؟ ما لك لا تأمن على يوسف. يعني إيه ما لك لا تأمن على يوسف؟ يعني أي حجة لك يا أبانا في أن تحرمنا من أننا نكون مأمونين على يوسف نستصحبه في خروجنا؟ فكأن القياس عندهم إيه؟ إنهم هم إخوة وإنهم عصبة وما يصحش أبوهم يخاف على يوسف من مين؟ لا منهم ولا من شيء آخر يأتي ليعمل في يوسف أي عمل يكرهه، لأنهم عصبة يعني جماعة كتير. يبقى إذن كلمة فما لك أي فما لهم لا يؤمنون، كأن القياس يقتضي أن يؤمنوا. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الله كأن القياس أنهم يعملوا إيه؟ أنهم ما يعرضوش عن التذكرة. إذن فأسلوب فما له وفما لك وفما لهم وفما لكم كله يدل على أن عمل المؤمن يجب أن يستقبل أولا بترجيح ما يصنع أو بترجيح ما لا يصنع. أما أن يفعل الأفعال كده جزافا بدون تفكير في حيثيات فعلها أو في حيثيات عدم فعلها، يقول له دي مش شغلة العاقلين. يبقى عمل العاقل إيه؟ أنه قبل أن يقبل على الفعل يشوف البديلات اللي العقل يختار ده. أنت هتلعب وبعد ما تلعب تسقط، وبعد ما تسقط تبقى فعلوه. طيب أنت تجتهد لأنك بعد ما تجتهد تنجح، وبعد ما تنجح تبقى إنسان مرموق في الدولة. الله إذن يوازن إيه؟ أنا بريح نفسي الآن عشان ما لا أصبح الصباح وأنا مجد في دروسي وعايز أنام. نقول له لا أنا بتعب علشان كذا. الله يبقى إذن كل عمل من الأعمال إيه؟ يجب أن يقارن أولا بالنتيجة التي يأتي بها وبترجيح الفعل على الترجيح. هنا بقى الآية يقول إيه؟ فما لكم في المنافقين فئتين؟ على هذا القياس كأن القياس كان يقتضي إيه؟ أن لا نكون في المنافقين فئتين، بل يجب أن نكون إيه؟ فئة واحدة. فكأن منطق العقل إن كنتم تعرضوا المسألة فتجدوها ما يصحش لأنكم تكونوا فئة إيه؟ فئة واحدة. يقول له فئة واحدة؟ ده كلمة فئة دي يعني جماعة، وجماعة يبقى إيه؟ أفراد انضموا إلى بعضهم. وما دام الأفراد انضموا إلى بعضهم وهم أفراد مختلفين، كل واحد يبقى له هوى وكل واحد يبقى له إيه؟ رأي. فكيف نجمعهم على أن يكونوا فئة واحدة؟ نقول له ما يبقوش على فئة واحدة إلا إن كان هؤلاء المتفرقين كأفراد يجمعهم هوى واحد، هو هوى الإيه؟ هو هوى الدين. ولذلك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن اللي بيخلوهم يختلفوا إيه؟ إن كل واحد بيبقى له إيه؟ يبقى له هوى. طب هم إيه حكاية المنافقين وفئتين؟ وكلمة فئة يجب أن نعرف أنها الجماعة، بس مش مطلق جماعة. يعني ما تقولش على جماعة ماشيين في الشارع يجمعهم مكان وزمان ولكن لا يجمعهم هدف ولا غاية، ما تقولش عليهم فئة. ده ناس كده ماشيين في الشارع، هم صحيح كتير وماشيين كلهم، إنما ما يجمعهمش إيه؟ ما يجمعهمش هم هدف. إنما جماعة مجتمعين لهدف نقوم نقول عليهم ايه؟ ليش معنى خصة بفئة وبطائفة؟ فئة وطائفة. قال لك لان معنى فئة يفيئون الى بعض، يفيئون الى ايه؟ الى بعض في الامر الواحد اللي جميعهم. وطائفة يطوفون حول شيء ايه؟ هو شيء واحد. مفهوم الكلام كده على الاول. ادي فئة. طيب مدام بقى فما لكم في المنافقين فئتين، نقول لهم نزهوا عقولكم أن تكونوا في الأمر الواحد لكم رأيين، وخصوصا إذا كنتم مجتمعين على الإيمان بإله واحد ومنهج واحد. فما لكم في المنافقين فئتين؟ ليه بتبقوا ما طب المنافقين هم إيه بقى؟ أما قال لك إحنا قلنا زمان إن المنافقين كل المعنويات يؤخذ لها أسماء من الحسيات، لأن الإدراك الحسي هو أول وسيلة في إدراك للقلب، وبعدين تيجي المعاني، وبعدين تيجي المعاني. يبقى الأول الإيه؟ الأمر الإيه؟ الحسي. فلما نيجي لكلمة منافقين نقول لها مأخوذة من أمر حسي كان يشهده العرب في بيئته. إيه الأمر الحسي؟ في حاجة اسمها اليربوع، حيوان كده زي الفار وزي الضب وبتاع، اسمه إيه؟ اليربوع. اليربوع ده مشهور بالإيه؟ بالخداع والمكر، يقوم يخاف من الحيوانات اللي تيجي تهاجمه، يقوم يعمل له جحرين أو جحور متعددة، ويجي قدام اللي عايز يعمله فريسة وينفذ من إيه؟ من جحر. يقوم دوك هيستناه على مين؟ يروح هو عامل له جحر ثاني كده وخارج منه وسايبه واقف. الله، يبقى كأنه عامل له منافذ، كأنه بيخادع، بيعمل شيء ونقيض الشيء، يعمل شيء يدخل فيه إنما بيعمل شيء كمان يخرج منه. كذلك المنافق، احنا قلنا ان المسائل الإيمانية والعقدية بيمر عليها ثلاث قضايا: مؤمن، وهو الذي يقول بلسانه ويعتقد. إذن ده ملكات منسجمة ولا مش منسجمة؟ ملكات منسجمة تمام. طب والكافر؟ طب ما هو برضو مش معتقد وما قالش، تبقى ملكات منسجمة ولا مش منسجمة؟ بس منسجمة إلى غاية ضارة، مش كده؟ طب والمنافق؟ ملكاته مش منسجمة. ليه؟ لأنه ليه لسان قال ها وله قلب ما قالش، يبقى موزع ولا مش موزع؟ يبقى عمال بينافق. ليه؟ عايز ياخد خير ديا وخير ديا، أدي الإيه؟ أدي المنافق. القضية برضو كانت كده، في جماعة حينما رأوا انتصار المسلمين في غزوة بدر قال لك الريح في جانب المسلمين، ولا نأمن بقى انهم بعد انتصار بدر ده وقتل صناديد قريش وسلب مش عارف ايه والغلاء ده، دول يمكن يجوا لنا. ففيه جماعة نافقوا نفاقا من نوع اخر وعملوا مهم في مكة انهم ايه؟ مسلمين، علشان لما يجي اللي مفكرين فيه وان المسلمين يدخلهم يبقى عندهم ايه؟ ادي واحدة. او هم جماعة كانوا راحوا المدينة مهاجرين وبعدين ما صبروش على مرارة الهجرة عن الوطن والأهل والمال، ففكروا في المسائل. طبعا حمية الإيمان أخذتهم وخلتهم هاجروا إيه؟ للمدينة. وبعدين قعدوا كده اللي له مرض شوق لها، اللي له ولاد، اللي له مال، اللي له مش عارف إيه، فقعدوا فكروا قال لك الله إحنا بقى إيه؟ نرجع عن الدين ده ونرجع نروح إيه؟ بلادنا، ونقعد ننافقهم لحد ما نقول لهم ده احنا لنا اموال وحنرجع نجيبها من مين؟ من مكة، وبعدين بعد ما نخرج نعمل اللي احنا عايزينه. فبلغ المسلمين الخبر من هنا ومن هنا، فانقسم المسلمون قسمين، قسم يقول نقاتلهم وقسم يقول لا لا نقاتلهم. اللي بيقول نقاتلهم هي حمية ايمان مش كده، واللي بنقول لا نقاتلهم يعني ليه؟ أم قال لك لأن ما دام أظهروا وقالوا إيمان وإحنا يعني كده شققنا عن قلوبهم، طيب نقول إنما يمكن برضو هم قالوا كده عطف عليهم مش يمكن. فالمسلمين انقسموا قسمين، فجاء القرآن هكذا. لما انقسم المسلمين قسمين وبعد ذلك يأتي القرآن ليحسم أمرا اختلف فيه المؤمنون به، يبقى دليل على أن رب القرآن صنع جمهور الإيمان على عينه، ولما يشوف أي خلل فيهم يقوم إيه؟ يسارع كده ويروح حاسم المسألة، قال إيه الحكاية بتاعتكم الجديدة اللي انتوا عاملينها؟ ما لكم في المنافقين فئتين؟ كلمة فئتين والخطاب لجماعة ما لكم، أدي جماعة تفيد إنهم إيه؟ ملمومين، وفئتين تفيد إيه؟ إنهم مختلفين. يبقى فئتين تناقض ايه؟ الخطاب فيما لكم، يبقى لازم تقدر تقول فما لكم افترقتم في المنافقين الى فئتين، ما لكم. طيب اذا كان ده اسلوب توبيخي وتهديدي وما يصحش يحصل الكلام ده ينصب على كل المخاطبين. طب نشوف هل القرآن مع من قال نقتلهم ونقاتلهم ولا مع من قال بغير ذلك؟ فإن كان مع الأولين أما بنأنبش التانيين يبقى بنكرمهم، وإن كان مع ده يبقى الأسلوب جاي يكرم واحد اللي هو اللي مع الرأي الموافق لما يقول القرآن، مش كده ولا لا؟ الرأي اللي هيجيبه القرآن إن نقتلهم. طب ما دام فئتين، فئة قالت نقتلهم وفئة قالت لا، يبقى التعنيف والإنكار والتوبيخ منصب على مين؟ على اللي قال لا، مش كده؟ والتانيين. فكيف يكون الأسلوب توبيخ؟ أسلوب قال لك الأسلوب حين يكون توبيخا لمن يرى رأي يبقى تكريم لمن يرى الرأي المقابل، يبقى تكريم لمن يرى الرأي الإيه؟ يبقى ما دخلش في التوبيخ ده، بالعكس اداله الحيثية اللي تخلي راسه ايه مرفوع. فما لكم في المنافقين، يعني اي حجة لكم في ان تفترقوا في امر المنافقين الى فئتين؟ والقياس يقتضي ان تدرسوا المسألة دراسة عقلية ودراسة ايمانية لتنتهوا الى انه يجب ان يكون رأي واحد. رأي ايه؟ رأي واحد. فما لكم في المنافقين معنى الإنكار، يبقى لا حجة لكم في أن تكونوا فئتين. فما لكم في المنافقين في إيه؟ فئتين، والله أركسهم بما كسبوا. كلمة أركسهم ساعتين ما تسمعها بالله تستفيد منها إيه الأسلوب كده من غير ما تعرف أركسهم يعني إيه، مش عايزين نقول معناها إيه، إنما أنت ساعتين ما تسمع أركسهم كده تفيد ان الاسلوب كده دل على انه دلدسهم يعني نقص من غير ما تفهم الماده. شوف ايحاءات الاسلوب القراني ايش شكلها، ايحاءات اللفظ وانسجامات الحروف بتاعه. والله اركسهم بما كسبوا. قال لك ما هي اركسهم ديا، اهي ركسه يركسه ركسا معنى رده. طب والله اركسهم يعني ايه؟ ردهم الى ايه؟ كأنهم كانوا على شيء ثم تركوه ثم ردهم الله إلى الشيء الأول. وهم كانوا إيه الأول؟ كفار. وبعدين إيه اللي حصل؟ آمنوا. وبعدين إيه؟ لكن هل الله أركسهم يعني تعنتا معهم أو قهرا؟ لا، ده بما كسبوا. بما إيه؟ بما كسبوا. عشان ما يجيش واحد بقى ما احنا هندخل في متاهة، ما دام ربنا هو اللي ركسهم يبقى بيعاقبهم ليه ولا بيلومهم ولا بيوبخ ليه؟ ما هو اللي عمل فيهم كده. ام قال لك انا اركستهم ولكن بما ايه؟ بما كسبوا. تمام. يبقى ركسه يركسه ركسا ورده، وهو مأخوذ من شيء اسمه الركس. الركس مصدر، الركس هو الاسم. ايه الركس؟ الركس هو لا مؤاخذة الرجيع الذي يرجع من معدة الانسان قبل ان يتمثل الطعام، يعني زي ما نقول كده نفسنا ايه غمت علينا، ده فلان بيرجع، فلان بيرجع، وانت تنظر الى العملية كده تقوم تجد ان الطعام اللي الواحد يشتهيه ويحبه ويقبل عليه كده وياكل بلذة وعينيه بتاكل بلذة وايده بتقطع بلذة ويمضغ بلذة، بمجرد ما يتمضغ مع بعضه كده وينزل في المعدة عاديك عليه بقى. لو تمثل الطعام وهضم وخدت منه اللي خدته ثم خرجت فضلاتك، الفضلات تبقى مقبولة على انه يرجع قبل ما يتمثل. الفضلات حقيقية اللي هي الروس يعني، يبقى ايه؟ يبقى مقبول لما تشوف واحد لا مؤاخذة بيقضي حاجة وواحد بيطرش نفسك تتقزز من مين؟ طب ايش معنى الحكاية دي؟ قالك لان دي طعام لسه ما ايه خلاص ذهب من شهوة المضغ والاستمتاع ولم يصل الى مسألة التمثيل والامتاع، بقت حاجة ايه؟ ولذلك يقول لك كل بنسمع احنا كده يقول لك كل ما فات اللسان بقى نتان. أهي الركف هو الرجع الذي يرجعه الإنسان بعد الطعام قبل أن يتمثل. بعد أن يتمثل ويخرج من غير مدخله، يعني يخرج من مكانه الخاص، يبقى اسمه روث. اسمه إيه؟ روث. فالحق سبحانه وتعالى شوف جاب الكلمة منين، والله إيه أركسهم، يعني كأنهم اتردهم قبل ما يتمثلوا ولا ينتفعوا بحاجة أبدا. شوف بقى التعبير القرآني ازاي جاب العبارة لتؤدي هذا المعنى وتؤدي إلى نصرة العمل، نصرتنا منه، والله أركسهم بما كسبوا. يبقى الأركس الرد، وهل هو مطلق الرد أم رد له كيفية؟ قال لك لا، ده رد بإهانة كمان. رد بإيه؟ بإهانة. إزاي؟ قال لك لأن الشيء إن كان قوامه على أن يقف كده الرأس، يبقى الركس أن تجعل رأسه في مكان قدمه، مش بس رد كده عدل، لا ده رد تهزيه كمان. رد إيه؟ تهزيه، لا كلام عليه. طب وإن كانت استقامة الأمر على الامتداد الطول كده، يبقى الركس إيه؟ ان اللي في الاول تجيبه في الاخر، واللي في الاخر يعني تشقلب له ايه كيان، وان كان راس تجيب راسه عند رجليه ورجليه عند ايه. ولذلك شوف القران ما نكسوا على رؤوسهم، نكسوا على ايه رؤوسهم. ليه؟ لان الراس اللي هي مبنيه على الايه القامه والهامه والارتفاع، والقدم اللي معمول يبقى هي ايه تبقى تحت. يبقى مش يبقى والله أركسهم، مش ردهم ردا مطلق رد، لا بل رد ايه، بل رد مهين، رد يقلب لهم الاوضاع. والله أركسهم بما ايه، بما كسبوا. يبقى اذا ما فيش واحد يقول ما دام الله أركسهم يبقى هم ذنبهم ايه، ما هم منفعلين لا فاعلين. نقول له لا، الله أركسهم بسبب ايه، ما كسبوا. هالأو تعالى بقى الكلية أو المدرسة تعمل مثلا أسئلة امتحان، وعمل اللي ياخد في المادة دي مثلا 50% ودي 40% ودي 30%، هي اللي عملت كده ولا لا؟ وبعدين جم التلامذة دخل، هل لما واحد يجي يسقط يقال إن المدرسة سقطته؟ صحيح، إنما هي سقطته بإيه؟ بالقوانين التي صنعتها له قبل أن يدخل الامتحان. إنما هو اللي سقط نفسه ولا لا؟ هو اللي سقط نفسه. يبقى الله أركسهم، مش جاب لهم الركس كده ولقح عليهم، لا ده هم اللي ايه، هم اللي كسبوا كسبا، جعل قضية السنة الكونية التي جعلها الله له كذا هي اللي تؤدي بهم. زي الرجل اللي مسأل الولد اللي ما ذاكرش او ما جاوبش في الامتحان، لا يقال ان المدرسة ايه سقطت. يبقى هو اللي ايه لما تيجي للتحقيق يبقى هو عمل ايه، هو اللي سقط نفسه، هو اللي سقط ايه، هو اللي سقط نفسه. ولذلك لما يجي واحد يقول لك الله هو الذي أضل ولا ومالهم بقى يبقى ذنبهم ايه، المسألة القضية الذي يقول بها الجماعة المسرفون على أنفسهم، المسرفون على ايه. يبقى انت تاخد الآية دي ايه، والله أركسهم بما ايه، قل له أركسهم بما كسب، خلاص يبقى أضلهم بايه، ايه بفعلهم. ازاي بقى؟ أم قال لك لان احنا قلنا زمان ان الهداية بتأتي بمعنيين اتنين، افتكروا الكلام، احنا بنقول دائما نكرر مثل هذا الموضوع لانه دي متاهة بيقع فيها اناس كثيرين، ويجي المسرفين على انفسهم اللي نفسهم قضية الدين دي تبقى كذب في كذب. لان لما يبقى قضية الدين صدق يروح في داهية، يقوم يتمحك في ايه، يقول لك يا عم كلام مش مهم. يبقى من حظهم ان الدين ده يبقى ايه، يبقى كذب، لانه لو كان صدق يروح في ايه. ولذلك تجد المعضلات بتاعتهم او المناقشات بتاعتهم تدلك على انها مناقشات المسرف على نفسه، المسرف الذات. يجي يقول لك يا اخي ما دام ربنا هو اللي كتب عليا كل حاجه، طب بيعذبني ليه؟ ولا كتب عليها المعاصي هو اللي عمل فيا بيعذبني ليه؟ قال طب مش معنى امنت ان ربنا كتب دلوقتي، طب ما دام امنت ان ربنا اللي كتب طب ما تؤمن بيه بقى وتشوف شغلك وياه. انما هو بده يعمل ايه؟ نقول له علشان تفهم ان الوقفه دي مش عقليه، عشان ما تفهمنيش انك انت العقل بتاعك وقف في القضيه ولا هضمهاش، ما دام الله قد كتب علي المعصية وهو اللي عمل ضلني وهو اللي كذا بينتقم مني ليه؟ قل له يا حبيبي لو وقفتك عقلية صحيح كنت جبت القضية المقابلة، كنت جبت القضية ايه اللي هي ايه؟ إذا كان ربنا كتب علي المعصية يبقى بيعذبني ليه؟ كنت تقول وإذا كان الله قد كتب علي الطاعة يبقى بيسيبني ليه؟ ولا إيه ما يقولش كده؟ طب زي ما قلت دي تقول دي ولا لا؟ طب اشمعنى دي ما دغتيها كده وفوتتها؟ لأنها دي هتجيب لك خير ففوتتها لربنا، والتانية هتجيب لك إيه؟ قال فوقفت فيها. فوقفت إيه؟ في وقفت فيها. قول له يا حبيبي انت ما تقولش المسألة دي الا وانت مسرف على نفسك، انما عمرنا ما نشوف واحد ملتزم قالها ابدا. الملتزم نفس الامور تمشي زي ما امن كده ولا مش كده ولا لا؟ انما غير الملتزم هو اللي بده ايه؟ هو اللي بده ينفذ. اذا لما يجي يقول لك اضل نقول له يا سيد الفضل. ولذلك انا يعني الى الان وليسامحني الله وليغفر لي بستعجب العلماء اللي سبقونا كيف جعلوا هذه المسألة محل خلاف، ويقول لك معتزلة وأهل السنة وأهل مرجئة وشعب. إزاي المسألة كلها لازم تنفيهم على أن الإسلام ده دين فطرة مش جاي للفلاسفة بس، ده جاي للعقل الفطري، يعني راعي الشاة فيها زي الفيلسوف، راعي الشاة فيه اللي بيكرس في الشارع زي الفيلسوف، اللي عمال بيمسح الجزم فيها زي اللي درس الفلسفة ودرس الحقوق. لأن الإيمان ده مش لطائفة خاصة، ده جاي لمين؟ جاي للكل. يبقى لازم الأدلة بتاعته تروح لمين؟ تروح للجميع. ولذلك بكل بساطة كده لما يقول لك ربنا يعلم كل حاجة فيك ما بيدخلش وياك في متاهة، يقول لك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طب ده هو اللي عامل الكرسي دي، بقى اللي عامل الكرسي ده ما يعرفش الكرسي ده مكون من خشب زان ولا من خشب أرو ولا من خشب مجنة، والمسمار بتاعه صلب ولا مسمار مش عارف من اللي بينتني، وبرمة ولا مش برمة، وعاشق ومعشوق، والغيرة بتاعته من نوع كويس ولا لا، ومدهوم قال لا، وده معمول حشو ايه، قطن شكله ايه ولا قماش شكله، ألا يعلم من خلق؟ بس طب بالله دي عايز تعوز جدل ديا؟ ألا يعلم من خلق. ولذلك الناس اللي بدهم صنعتهم تبقى متشوفة يقول لك انت عايز مثلا طعم، يقول لك ايه، يقول لك انا هعمله لك خشب وتيجي كل يوم تشوف المراحل فعله، يوم يجيب الخشب تشوف الخشب تلاقيه زاد، وبعدين يروح عامل الخشب قدامك ومش عارف ايه ومعشق ومعشوق وعامل له غيره، ويروح ماسكه بالأمطار ويجي مرحلة مرحلة، مفهوم؟ فلما يجي يقول تقول له الصنعة دي مكون، يقول لك من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، الرحل ده يا بدوي مكون من ايه؟ مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، والفسطاط ده يا عربي مكون من ايه؟ مكون من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، لانه اللي هو اللي عامله. فقال لك ايه؟ بدون جدل وبدون دخول في متاهات فلسفيه ومقدمات ونتائج ومقدم وتالي ومش عارف وقياس ولا كلام، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو عارف. يبقى سهل ولا مش سهل؟ هو ايه؟ سهل او ولا فلسفة ولا اي حاجة أبدا. الاسلام جاء بالعقيدة الفطرية، ومعنى العقيدة الفطرية ها؟ ان الناس فيها سواء، ما فيش لا متعلم ولا غير ايه ابدا في الادلة العقلية كلنا ايه. ولذلك بس العربي البسيط اللي احنا بقى ادلة الغاية وادلة العناية ده كويس، وأدلة القصد فلسة بقى واشتغل بسيط، هو مشي كده أملأ الصحراء فيها بعر البعير ولقى فيها أرامل عليه قدم كده ساهل، قال إذا كانت البعرات تدل على البعير يعني كان هنا إيه، والقدم يدل على المسير، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولا دخل في فلسفة ولا في متاهة ولا خد ايه للسانس ولا ابدا ولا شيء، بسيط كده، امر بقى ايه، امر بسيط، وانتهت المسألة، يدخلوا مع بعض في متاهات عقلية. وبعد ذلك يجي الراجل يحلها يقول له بالله انت ما بتشوقش ربنا؟ يقول له يا عبيد انما يشتاق لغائب، ومتى غاب حتى يشتاق اليه. فنيجي

ما فيش حاجة أبدا اللي هو اللي عاملها، مش كده كويس؟ جه الثاني قال لكن الله عادل، تعصب لصفة العادل، قال لك ما يمكنش يبقى يخلق في الكافر كفره ثم يعذبه عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى ده مش عدل، لكن الله متصف بإيه؟ بالعدل. يبقى ده متعصب لإيه؟ قدرة، قدرة، طلاقة القدرة بتفعل كل حاجة عن صحيح، ودكها متعصب لإيه؟ للحد. يبقى كل واحد رايح لمين؟ لكن الصفات دي لذات واحدة ولا لا؟ يبقى لازم يكون قادر وعادل معا، لا دي تفلت منه ولا دي تفلت. ادي العظمة بقى، ادي الايه. نقول له طب ما هو الفعل مدام خلق الافعال؟ ما هو الفعل؟ الفعل هو توجيه جارحة لإحداث حدث. طيب انا همسح وشي كده، وجهت ايه؟ ايدي عشان امسح وجهي، مش ده الفعل؟ يقال مسح الشيخ وجهه بيده، مش ده فعل؟ طيب الفعل ده انا عملته؟ لا. ليه؟ قال لك ده انت لما تشوف الانسان الالي اللي عايز تحرك ايده وصوابعه، تلتفت علشان تحرك حاجه فيه، بتمسك كم زرار؟ تمسك الزرار ده فتتعمل كده، وتمسك الزرار التالت تعمل كده، وتمسك الزرار ده عشان وتحلق. قال فالانسان الالي علشان تحركه حركه واحده، ها، تمسك كذا زرار عشان تحرك. طب قول لي بالله، انا ساعه حبيت امسح ايدي مسكت ايه عندي؟ انا مسكت حاجه؟ ده مجرد ان اردت ان امسح مساحه، مش كده؟ طب هات البتاع اللي بيكبش التراب ده، يسموه ايه؟ شوف الولد اللي قاعد بيسوق بيعمل كم حركه عشان يعمل حركه تفتح، مش كده؟ وحركه ايه تنزله، وحركه تطبق على التراب، وحركه ايه ترفع. طب انا بعمل دي من جرب ما اعرف ايه العضله اللي تتعمل كده، ولا العضله اللي تتعمل كده، ولا عارف التركيب بتاعه، الا انني اردت ان امسح وجهي. يبقى مين اللي فعل كل دي بقى؟ يبقى يا من تتعصب لصفه القدره، الله هو الذي فعل. طيب وري ايه امال اللي حصل مني؟ انا وجهت الطاقه اللي بتفعل بالله الى غير مراد الله فابقى عاصي، والى مراد الله فابقى طائع. يبقى انا ليا الكسب، بس ليا الايه؟ الكسب. انا لما اجي اقتل واحد انا ما قتلتوش، انما ان كنت عايز ابقى انا اللي اقتله اقول له انقتل فين؟ اقتل. لا، انا جبت ايه؟ سكينه وسيف ورحت ذبحه. انا عملت حق السكينه دي، السكينه هي اللي ذبحت، واللي عملها هو اللي ذبح، مش كده ولا لا؟ انما انا خدت الآلة الصالحة للفعل ولعدمه فخلتها تعمل. يبقى دي اللي هي الكسب بس. يبقى يا من تريد العدل، الله إن عذب على معصية فلأنك استعملت أداة مخلوقة للفعل ولعدمه. وإن أردت الفعل، هو الفاعل ولا مش هو الفاعل؟ هو الفاعل لكل شيء. وتبقى تنتهي المسألة ولا لا؟ تنتهي المسألة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ما دام الله أركسهم بما كسبوا وأنتم مؤمنون بالله، يبقى لازم يكون الرأي فيهم إيه؟ رأي واحد. وإلا بقى أتريدون أن تهدوا من أدل الله؟ اللي عايز بقى يقول لا نعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا، يبقى هو بقى عايز يعمل له هداية من نوع خاص، عايز ينسبهم إلى إيه؟ الى هدايه ربنا، قال لا دي ضلال. يبقى انت بتقف في صفهم ليه؟ انت عايز تعمل لنفسك هدايه؟ لكن الله حين يهدي يهدي من يشاء ويضل من ايه؟ من بان وضع القوانين. اللي يفعل كذا يبقى ايه؟ واحنا قلنا زمان افتكروا كويس، انك اذا سمعت الله هدى فافهمها على ايه؟ معنى ايه؟ المعنى الاول انه دل، مش كده؟ والمعنى الثاني انه اعان ومكن. يبقى فيها لها كم معنى؟ اثنين. هدى بمعنى ايه؟ دل. وهدى بمعنى ايه؟ واحنا كمان هنعيدها تاني، واحنا ضربنا مثل حسي عشان نوضح به هذا المعنى. قلنا اني ماشي في طريق وعايز اروح اسكندريه، ولا مش عارف الطريق المواصل، فجيت

0: سألت عسكر المرور اللي واقف فقال لي الطريق الموصل الى الاسكندرية اهو، يبقى هداني ودلني ولا لا؟ انما هل حملني على ان اسير الى الطريق؟ هو قال لي وبس. قمت انا امنت، قلت له كتر خيرك والحمد لله اللي انا وجدتك هنا، ده انا كنت لو منتش موجود كنت تعبت. يقول لي ده انت راجل طيب. طب الطريق ده فيه لفه بعيده شويه، عقبه كده فيه سكه ملفوته، هركب وياك لحد ما نفيدك منها. يبقى تجاوز مرحله الدلاله الى مرحله ايه؟ ليه؟ لانني امنت بيه. فقال لك ربنا انا اهدي الناس جميعا واضلهم، فالذي يقبل على الايمان بي اقول له هعاونك بقى. مفهوم؟ ولذلك يقول لك ايه؟ اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى هديناهم يعني ايه بقى؟ دللناهم بس، هم يعملوا ولا ما يعملوش ده موضوع اخر، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الهدايه ترد بمعنى الايه؟ الدلاله، وترد بمعنى ايه؟ الاعانه. نعين من؟ مش من امن به، انما اللي ما امنش به. والله لا يهدي القوم الكافرين، بقى يبقى كافر به ويعينه؟ مش ممكن. والله لا يهدي القوم الفاسقين، مش كده ولا لا؟ الله، يبقى إذن لله هدايتان، هداية عم الناس بها جميعا، وهي هداية الدلالة، وهداية خاصة بها من جاءه مؤمنا به، وهي هداية الايه؟ المعون. ولذلك قلنا برضو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاطبه ربه بقوله انك لا تهدي من احببت، نفى عنه الهداية ولا ما نفهاش؟ ها؟ نفاها. وبعدين يقول له وانك لتهدي الى صراط مستقيم. بقى معقول ان في اسلوب بقى القران يثبت له الهدايه وينفى عنه؟ يبقى انك لا تهدي اي لا تعينه على الهدايه. المعونه دي شغله مين؟ شغله الله. انما انت تهدي بمعنى ايه؟ تبقى تدل. يبقى هاتها من الاثنين، انك لا تهدي وانك لا تهدي، تقول له دي منفيه ودي ايه؟ مثبتة. تبقى دي للدلالة ودي للإيه؟ للمعون. الله هدى الناس جميعا فدلهم على طريق الخير، فالذي آمن به وأقبل عليه يسر له الإيه؟ يسر له الأمر. يبقى عرفنا بقى والله أركسهم بإيه؟ أتريدون بأن تكونوا في لما كنتم فئتين يعني أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شوفوا بقى، شوفوا عظمة القرآن اللي ربنا يضله لأنه اكتسب ما يوجب أن يضله الله، ما هي بما كسبه ما تجدش له سبيل. كان المقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تستطيعون أن تهدوا. ده قال لك ده دي تبقى برضو نفس، إنما الأبلغ ده مش أنتم ما تقدروش تهدوه، ده ما يوجدش سبيل عشان تهدوه إليه. شوف العظمة بقى، مش ما تقدروش تهدوه، من يضلل الله فلن تستطيعوا أن تهدوه، لا، ده أنت لما تحب تهدي ما تلاقيش سبيل تاني عشان تهديه إليه، فالسبيل هو الممتنع وليست الهداية هي الإيه؟ يبقى السبيل الذي يهدى إليه هو الممتنع، مش الهداية منك، لأن قد لا تستطيع أن تهدي ولكن سبيلا موجودا. يقول لك لا، ما فيش سبيل خالص، ودي فيه عن انت تقدر تهدي يا سيدي لكن ما في سبيل خالص، ومن يضلل الله فلن تجد له ايه؟ سبيلا. او من يضلل الله فلن تجد له سبيلا، انما السبيل ايه؟ ما هو السبيل؟ السبيل هو الطريق الذي يعطيك حقا. اللي يضلل الله لا تجد له سبيلا في ان ينقض هذا القرار، ما في سبيل الى انك انت ايه؟ تخلي ربنا يعدل على الحكايه دي، يعني ما فيش حجه خالص كده. يبقى خدنا المعنيين هم الذين ينافقون، يعملوا شويه كده وشويه كده، شويه كده وشويه كده. اللي بينكروا بقلوبهم ايه؟ الايمان. واللي بيقولوا بألسنتهم ايه؟ ما هو الاعز على النفس البشريه؟ مكنونات قلبه ومعتقداته ولا مقولات لسانه؟ قلبه هي دي الايه؟ الأهم. وما دام هم ما بيؤمنوش بقلوبهم وبيقولوا بس بلسانهم، يبقى العقيدة معقودة على إيه؟ على الكفر. وما دام معقودة على الكفر هم مش عايزين يجوا وياكم، بل عايزينكم تعملوا ايه؟ تيجوا انتوا وياهم. ودوا احبوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: ايها الاخوة المستمعون، كانت هذه قواطر ايمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

0: مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.

الإنس إنهم كانوا خاسرين.

فلما حضروه قالوا أنصتوا

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً

يقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

الخطاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان

الأرض والله بصير بما تعملون.

رزقا للعباد.

وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.

بسم الله الرحمن الرحيم.

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين

وفي السماء رزقكم وما توعدون.

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالطُّورِ.

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.

مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ

الأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه

مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.

وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ.

مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان،

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم

مَّخْضُودٌ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم

جنات عدن ذلك الفوز العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

أعد الله لهم عذابا شديدا.

آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا.

وأعتدنا لهم عذاب السعير.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء،
1: الكون،
2: النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الزمان الذي نحيا فيه والذي يعرف باسم زمن العلوم والتقنية قد توفر فيه للإنسان من المعرفة بالكون ومكوناته ما لم يتحقق لجيل من البشر من قبل. لذلك فإن النظر الآن في هذه الآيات الكونية الواردة في كتاب الله عز وجل على ضوء الحقائق العلمية المتوفرة يعتبر من أوضح البراهين على هذا الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. وقد جاءت الآيات الكونية في القرآن الكريم كلها مقام الشهادة لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنعة. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق، يحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم سيدي.
4: إن أردنا أن نتفكر في شيء معين، وإن أخذنا مثلا ما نلبس من سترة، لوجدنا أنها مرت بمراحل كثيرة لكي تصبح على هذا الشكل. فلنتفكر في هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي ومع دودة القز والحرير لنرى عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو أول مرحلة من مراحل صنع اللباس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. لا بد من توضيح دقيق أن هذه الأرض فيها آيات للموقنين. إن أردت اليقين ففي الأرض آيات للموقنين. إن كل شيء في الأرض وفي السماء ينطق بوجود الله وبكماله وبوحدانيته، والصنعة تدل على الصانع، والحكمة تدل على الحكيم، والقدرة تدل على القدير. وقد قال أعرابي مرة: أفسماء البعرة تدل على البعير، والماء يدل على الغدير، والأقدام تدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير؟ بالتأكيد أن الله سبحانه وتعالى حينما قال لا تدركه الأبصار، حواسنا الخمس لا تستطيع أن تدرك أو أن ترى الإله العظيم. قال ربي أرني أنظر إليك، سيدنا موسى قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. معنى ذلك أن حواسنا الخمس لا يمكن أن ترى الله عز وجل، إلا أن عقولنا التي أكرمنا الله بها، هذه العقول من خلال الآثار أن تعرف المؤثر، من خلال النظام أن تعرف المنظم، من خلال الخلق أن تعرف الخالق. فنحن نملك وسائل معرفة الله عز وجل، إنها الآثار التي تدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الدودة، دودة القز والحرير، من آيات الله الدالة على عظمته. يسميها العلماء ملكة الأنسجة بلا منازع. مهما تفنن الإنسان في صنع قماش لطيف لين خفيف الوزن، لا يمكن أن يرقى إلى مستوى صناعة دودة القز لهذا الحرير. الحقيقة أن خيط الحرير هو لعاب هذه الدودة، فإذا لامس لعاب هذه الدودة الهواء أصبح خيطا. فهذا اللعاب مطلي بمادة بروتينية يعطيه لمعانا لؤلؤيا. خيط أساسه لعاب جف في الهواء مطلي بمادة بروتينية تجعله لامعا، ودودة القز تستطيع أن تنسج 6 بوصات في الدقيقة الواحدة، وطول خيطها 300 متر. طول خيطها 300 متر، كل 360 شرنقة تساوي قميصا حريريا واحدا. كم وزن هذا القميص؟ هذا القميص خفيف جدا لا يزيد وزنه عن 100 غرام. إن 10,000 شرنقة تساوي 1 كيلو من الحرير. إذن الحرير خيط متين أمتن من الفولاذ، أي لو أمكننا أن نسحب الفولاذ بقطر خيط الحرير لكان خيط الحرير أمتن من الفولاذ. هذه حقيقة قد لا تصدق. فهو متين وخفيف ولامع، وهو في الأصل لعاب يجف إذا لامس الهواء، وهو مستمر يعني 360 متر تقريبا طول خيط دودة القز. نعيد ونؤكد أن صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ما العلاقة بين صنع الله الذي أتقن كل شيء وبين قوله تعالى إنه خبير بما تفعلون؟ الآن يتمتع الحرير بألوان زاهية، فهناك دود يصنع الحرير الذهبي، وهناك دود يصنع الحرير الفضي كاللؤلؤ تماما. والحرير الذهبي بلون طبيعي لا يتأثر بالشمس ولا يحتاج إلى تثبيت، لون ثابت كالذهب ولون ثابت كاللؤلؤ. مرة أمسكت عباءة مصنوعة من الحرير الطبيعي، يعني لمعانها ووزنها الخفيف شيء لا يصدق. لذلك يعد الحرير من أرقى أنواع الأنسجة، وهو من صنع هذا المخلوق الصغير الذي يسمى دود القز. أنا ألاحظ أن الإنسان كلما أراد أن يبلغ الكمال في صنعته يقترب من صنعة الله عز وجل. فالصوف الطبيعي غالي جدا، السبب أن خيط الصوف مفرغ، يعني خيط الصوف الذي تصنع منه بعض الألبسة الشتوية مفرغ في داخله، وهذا سر الخاصة التي يتمتع بها الصوف. أما الإنسان حتى الآن لم يستطع أن يصنع خيطا مفرغا من داخله بدقة خيط الصوف. الآية الكريمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنا حينما أستخدم عبارة متين هي عبارة فيزيائية دقيقة. المتانة صفة تقاوم قوى الشد، والقساوة صفة تقاوم قوى الضغط. فأنا حينما أضغط أو أشد قوى الضغط تقابلها قوة القساوة، وقوى الشد تقابلها قوة المتانة. فالفولاذ المطفور أمتن العناصر على الإطلاق، لذلك تصنع منه الحبال الفولاذية التي تحمل المصاعد وتحمل التلفريك، فأمتن عنصر على وجه الأرض هو الفولاذ المطفور. إن خيط دودة القز أمتن من الفولاذ، ولكن لا يستخدم في الصناعة. بينما أقصى المواد على الإطلاق هو الألماس، وميناء الأسنان يأتي بعد الألماس في درجة القساوة. والآن لو فكرنا في قوله تعالى إن كيدي متين، ما علاقة المتانة هنا مع كيد الله عز وجل؟ كيد الله هو تدبيره، ومعنى إن كيدي متين أي أن الإنسان مهما بدا كبيرا، مهما بدا قويا، مهما بدا متألها، مربوط بحبل متين لا يستطيع التفلت من أمر الله. ومعنى قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، معنى سبقوا أن الذين كفروا بالله عز وجل لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ما أراده الله، وأن الذين كفروا بالله عز وجل لا يستطيعون أن يتفلتوا من منهج الله. إذن المتانة تعني مقاومة قوى الشد، والقساوة تعني مقاومة قوى الضغط. ما دام الحديث وصل إلى هذا، أذكر أن الإسمنت سنتيمتر مكعب منه يتحمل من قوى الضغط ما يزيد عن 550 كيلو، لكن هذا السنتيمتر مكعب من الإسمنت لا يتحمل من قوى الشد إلا 5 كيلو. يعني 5 كيلو تكسره شدا، و550 كيلو يتحملها ضغطا. لذلك لا بد في الإسمنت من تسليحه بالحديد.
4: نعم.
5: أما الذي ذكرته قبل قليل، إن كيدي متين أي أن الإنسان في قبضة الله. قد يتوهم أنه طليق، هو ليس طليقا، ولكنه مربوط بحبل مرخى إلى أن يحين الحين. إذن يمكن أن تكون هذه الدودة بخيطها الذهبي أو اللؤلؤي، بخيطها المتين البراق الذي يفوق في متانته الفولاذ، وبهذا الطول المديد 300 متر، وبهذا الوزن الخفيف، آية من آيات الله الدالة على عظمته.
4: حكمة أودع الله سبحانه وتعالى في خلقه، كما تحدثنا عن دودة القز والحرير، وهذا الصنع المتين من لعاب دودة القز، وهذا النسيج الذي يخرج منها، وهو من أجمل ما رأينا من نسيج إن خرج ذهبيا أو لؤلؤيا. حكمة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية كريمة تحدثت عن بيت العنكبوت، وهذا ما ذكرتم في كتابكم، فحبذا لو تحدثونا عن هذه الآية الكريمة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إن بيت العنكبوت ذكره الله في القرآن الكريم فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الوهن هو الضعف. بيت العنكبوت أوهن بيت بنص هذه الآية، فقال العلماء إن هي حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، وإن أوهن البيوت لبيت، اللام في قوله لبيت هي بإعراب النحاة لام المزحلقة، هي أساسها لام التوكيد زحلقت من اسم إن إلى خبرها. إذن هناك توكيدان في الآية، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فإن تفيد التوكيد واللام المزحلقة تفيد التوكيد أيضا. يقول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني إذا ذكر الله شيئا من خلقه فليلفت نظرنا إليه. وبعضهم قالوا إذا أقسم الله بشيء فبالنسبة إلينا، إنه عظيم بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليه، وإذا لم يقسم معنى ذلك بالنسبة إليه. هذا توجيه للقسم في قوله تعالى والشمس وضحاها، وفي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. فإذا أقسم فبالنسبة إلينا، وإذا لم يقسم فبالنسبة إلى ذاته. هذا بعض توجيهات الآيتين الكريمتين. فالله عز وجل هنا يؤكد مرتين بإن وبلام المزحلقة، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. جاء في بعض التفاسير أن بيت العنكبوت ضعيف لأنه لا يغني عنها من حر ولا من قر ولا من مطر ولا من رياح، وهو ضعيف لتفاهته وحقارته، هكذا ورد في بعض التفاسير. ولكن أستاذا في علم الحشرات في كلية العلوم في إحدى الجامعات العربية يقول في بعض كتبه العلمية إن في قوله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا في هذه الآية إعجاز علمي، حيث إن التي تبني البيت هي الأنثى، فجاءت تاء التأنيس في قوله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يعني هل يستطيع واحد في عهد النبي أن يفرق بين ذكر العنكبوت وأنثاها؟ مستحيل. الآن ثبت أن التي تبني البيت هي الأنثى. في ملمح آخر في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، فالنحل التي تبني بيت الشمع
4: أيضا
5: أنثى. يعني الآن بعض العلماء استنبط، ولعل هذا يعني قريب من الصحة، أنه في عالم الحيوان الأنثى هي المسيطرة وهي التي توجه، وأن دور الذكر محدود جدا أمام مهمات الأنثى. فلذلك الإنسان حينما يتخلى عن قوامته التي كرمه الله بها ويعطي دفة القيادة إلى زوجته، فكأنه ابتعد عن إنسانيته التي شرفه الله بها حينما قال الرجال قوامون على النساء. لكن أنا اطلعت على بحث جديد في العنكبوت، هو أمتد من الفولاذ بخمسة أمثال، بل إن بعض الأنسجة التي تصنع منها القمصان التي تقاوم الرصاص مصنوعة من مواد تشبه المواد التي صنعت منها خيوط العنكبوت. فهو الوهن هنا أنه لا يقيها لا من حر ولا من برد ولا من رياح ولا من مطر، أما خيط العنكبوت كخيط دودة القز أمتن من الفولاذ، وهذا من آيات الله الدالة على عظمته. الأنثى في العنكبوت هي التي تغزل البيت، وهي التي ترغب الذكر في الدخول إلى البيت، حيث تقوم أمامه بحركات مغرية وتسمعه بعض الألحان الطنانة فيأوي إلى بيتها، وبعد التلقيح تأكله وتفترسه وتأكل أولادها من بعده، ويأكل بعض أولادها بعضهم الآخر. فضعف البيت هنا إضافة إلى أنه لا يقيها من حر ولا من قر ولا من رياح ولا من مطر، فضعف هذا البيت يتأتى من ضعف علاقاته الداخلية، وقد يجمع الضعفان في ضعف واحد.
4: الحمد لله أن الإنسان بعيد عن هذا الأمر.
5: يعني هي من آيات الله الدالة على عظمته، يعني هذه الرحمة التي أودعها الله في الإنسان هي من الله عز وجل، بدليل أنه لم يودعها في بعض الحيوانات، يلقحها ثم تفترسه ثم تأكل أولادها، بل إن بعض أولادها يأكل بعضهم الآخر. فالوهن هنا التمزق الداخلي، وفي هذه الآية ملمح كبير لنا. فكلما اختلفنا وكلما تنازعنا ضعفنا، قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ومعنى تفشلوا تضعفوا، نستخدمها نحن خطأ في الإخفاق، الفشل هو الضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طبعا هذا درس لنا في مواجهة أعدائنا أعداء الأمة، لا بد من التماسك الداخلي حتى نكون أقوى على مواجهة الأخطار الخارجية.
4: إذن أيها الإخوة والأخوات، فكما شاهدنا وسمعنا أن لكل حيوان من الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وكل حشرة من الحشرات هناك حكمة من وراء صنعها وخلقها. فدودة القز وهي التي تعطي الحرير، وهو الحرير المتين جدا وصاحب هذه الألوان البهية، وبيت العنكبوت الذي ضرب مثلا الله سبحانه وتعالى في آية إنه أوهن البيوت، وذلك يدل على هذا الوهن الداخلي والخارجي. نتابع مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي هذه سلسلة من الحلقات، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء،
1: الكون،
2: النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة قاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: قاف والقرآن المجيد.
3: قاف, by the glorious Quran.
2: بل

0: فينا.
1: إلهي أنت الملك الكريم، وكل معبود سواك باطل. إليك رغب القاصدون وابتغوا إليك الوسائل. مولاي تعطف، ها عبدك خاضع وسائل. إحسانك واسع عميم، لا ينقص جودك المسائل. ما أسعد من قطعته عنه إليك، وما أطيب من خلوته بين يديك. مولاي سرائري وشكواي لديك فاعطف كرما، فقد توكلت عليك. أنت الملك المالك، تعطي وتمنع، وتضر وتنفع، وتخفض وترفع، وتعز وتذل، وتهدي وتضل، وتولي وتعزل، وتهدي وتضل، وتكشف وتسبل. إذا مس العباد ضر فزعوا إلى بابك، وتوسلوا إليك بأحبابك. وها نحن بالباب واقفون، وبكرم جودك عارفون. نشكو إليك مرض القلوب، ونستعينك على إصلاح النفوس فقد طال تجافيها، ونلتجئ إليك في دفع شرها فإليك يلتجأ فيها.

0: فينا.
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، آمنت بك مخلصا لك ديني، إني أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت، أتوب إليك من سيء عملي، وأستغفرك لذنوب التي لا يغفرها إلا أنت، فإن مات في ذلك اليوم دخل الجنة. وإن قالها حين يمسي: اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، آمنت بك مخلصا لك ديني، إني أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت، أتوب إليك من سيء عملي وأستغفرك لذنوب التي لا يغفرها إلا أنت، فمات في تلك الليلة دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: نحييكم من جديد مشاهدينا، ونواصل معكم هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز وكذلك الأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وأنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. أما فيما يتعلق بالوضع في لبنان، فقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أما في إسرائيل، فقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثل الأمريكي في لبنان مسبقا بالعملية. في لبنان، قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وأنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. إذن لمناقشة تفاصيل هذه المستجدات ينضم إلينا من جديد من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، ومن طهران ينضم إلينا أيضا من جديد عمر هواش. أهلا بكما فادي. فقط هذه التطورات وما أعلنه بنيامين نتنياهو وكاتس بشأن التنسيق مع الولايات المتحدة بخصوص هذه الضربة لمجدل زون التي استهدفت بنى تحتية لحزب الله كما قالوا، هل هناك أي تعليق من الجانب الأمريكي بهذا الخصوص؟ وأيضا إذا كان هناك أي مواقف مستجدة بشأن استئناف المحادثات، خصوصا وأن الإعلان تم أن الثلاثاء ستبدأ محادثات جديدة في الدوحة.
1: ليلى، بخصوص ما يحدث في لبنان خصوصا هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، لم يصدر أي موقف حتى هذه اللحظة من الإدارة الأمريكية ولا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن سبق لأكثر من مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن أكدوا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تحتفظ إسرائيل بحق الدفاع عن نفسها مقابل هجمات حزب الله أو التهديدات الأمنية التي يمثلها حزب الله طبعا وفق موقف هذه الإدارة الأمريكية. وبالتالي الإجراءات التي أعلن عنها نتنياهو قد تجد نوع من القبول الضمني الأمريكي، وإن سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أعرب عن امتعاضه من عدد من الإجراءات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ورئيس الوزراء نتنياهو، خصوصا سواء القصف الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت قبيل توقيع مذكرة تفاهم، أو ما يراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إفراطا في الاستخدام القوة من قبل إسرائيل ما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين، وهو عمليا يشدد على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم ويريد لا يريد أن يرى جبهة لبنان كما هي قائمة تؤدي إلى انعكاسات سلبية على التوافقات القائمة مع إيران، خصوصا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وخلال مشاركته في قمة برغنشتاك الأسبوع الماضي في سويسرا قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوضنا بمسألة وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية على المستوى الإقليمي وفي جميع الجبهات بما يشمل أيضا لبنان. وبالتالي هناك هذان الاعتباران في القراءة الأمريكية للوضع، وبالتالي مستوى العمل العسكري الإسرائيلي يؤخذ في عين الاعتبار، ولكن أيضا هناك ما يقول داخل الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله، وأن الإشكالية في لبنان هي إشكالية وجود إطار عسكري خارج خارج سلطة الدولة، هو ما يمثل تهديدا ليس فقط لإسرائيل ولكن أيضا للدولة اللبنانية كما تقول الإدارة الأمريكية. على مستوى المفاوضات القائمة والتوترات في مضيق هرمز، كما نقلنا عن مسؤول أمريكي شدد على أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يكون هناك استئناف للمباحثات مع الجانب الإيراني، وأنه لم تلغى أي مفاوضات، لكنه أشار إلى أن هذه المباحثات تتعلق بمسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. وفي هذا الإطار كانت هناك تصريحات لمسؤول أمريكي كما قالت نقل موقع أكسيوس، أشار فيها إلى انتقال المفاوضات إلى الدوحة تحديدا يوم الثلاثاء لبحث مسألة مضيق هرمز وتطبيق التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز في إطار مذكرة التفاهم، ما يتقاطع مع ما أعلنه أو ما صرح به لنا مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية. لكنه أشار إلى أن هذه المباحثات ستكون على المستوى التقني، وهي تتعلق عمليا بمحاولة إيجاد تفاهمات مع الجانب الإيراني وفي إطار وقف الهجمات والهجمات المتبادلة في مضيق هرمز كما قال هذا المسؤول الأمريكي لأكسس. وبالتالي هناك رغبة على المستوى الإدارة الأمريكية لفض هذا النزاع، وما يساعد في هذا الأمر ما جرى التوافق عليه في قمة برغنشتاك طبعا ما بين الولايات المتحدة وإيران، وبمسعى واضح من الوسيطين باكستان وقطر، وهذه الوساطة القطرية تستمر في إطار قنوات فض النزاع بين الولايات المتحدة وإيران حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، ومن أجل الاستمرار والدفع باستكمال تطبيق مذكرة التفاهم في إطار المدة المحددة لها، وأيضا البحث في المسائل النووية التي تريد إدارة ترامب التوصل إلى تفاهمات بشأنها في غضون مدة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. ليلى،
0: شكرا جزيلا فادي. أنتقل إليك عمر، وإذا كانت هناك أي مستجدات فيما يتعلق بالموقف الإيراني خصوصا بتغيير موقع اللقاء إلى الدوحة يوم الثلاثاء المقبل وتحديده بعد أن كانت هناك إشارات إلى أن طهران ما زالت تفكر إذا كانت ستستأنف أصلا تلك المحادثات.
2: نعم ليلى، حتى هذه اللحظة لا تعليق لا رسمي ولا غير رسمي من قبل الجانب الإيراني، هناك صمت حيال ما يصدر عن وسائل الإعلام الأمريكية. الإيرانيون لكنهم كانوا قد حذروا على لسان الحرس الثوري الإيراني فجر هذا اليوم بعد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بأنهم سوف يعلقون أو ينهون.
3: In an ideal world, John wouldn't have accidentally deleted the quarterly spreadsheet this morning, which he wouldn't have then accidentally blamed on Allison in an accidental all-staff email. Ah, here comes Allison now. In the real world, John's real day is just beginning, which is why YouFood's goodness at the touch of a button is just the thing. It's real food.
4: Hello, John.
3: For the real world. YouFood's.
2: يوم أمس لم تحدث أي عمليات بين الطرفين، كذلك هذا اليوم على عكس اليومين الماضيين لم نشهد أي استهداف مباشر أو إطلاق عيارات تحذيرية نحو سفن أجنبية في مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، لذلك الوضع هادئ في المضيق، لا يوجد عمليات قتالية بين الطرفين الإيراني والأمريكي، لذلك يمكن القول أنه ربما سوف يكون هناك استئناف للعمل الدبلوماسي المفاوضات. الوفد الإيراني موجود في سويسرا، وفد الخبراء، والذي كان من المقرر أن يخوض في المفاوضات اعتبارا من يوم غد الاثنين أو الثلاثاء بالحد الأقصى. حتى الآن لا توجد أي معلومات إن كان قد عاد هذا الوفد أو إن كان كاظم غريب أبادي رئيس الوفد قد التحق به في سويسرا، لكن إيران تؤكد الآن على أنها ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم على الرغم من كل ما تصفه بالانتهاك الأمريكي لهذه المذكرة سواء في مضيق هرمز أو في الساحة اللبنانية. في لبنان يقول الإيرانيون إن استمرار العمل العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم تحديدا البند الأول. كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس البرلمان محمد باقر خالباف ونظيره اللبناني نبيه بري جرى التأكيد على هذا البند. وزير الخارجية الإيراني أيضا حمل هذا الملف معه إلى بغداد، وأكد أكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان تنفيذا لهذا البند. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا عبر إجابته للتساؤلات لصحفيين قال إن هناك لجنة قد تشكلت من مفاوضات سويسرا مكونة من إيران وأمريكا ولبنان والوسيطين القطري والباكستاني لأجل مراقبة حل النزاع في لبنان، وطالب بأن يكون هناك جدول زمني واضح معروف لأجل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى بإلزام إسرائيل بإيقاف عملها العسكري في لبنان وانسحابها من الجنوب اللبناني. على الصعيد أيضا اتهامات إيران لواشنطن بانتهاك المذكرة، هنا الحديث أيضا عن البند رقم 5 الذي هو يخص مضيق هرمز. البند يقول أن إيران هي المشرفة على أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز طيلة 60 يوما من المفاوضات، أي قبل الوصول للاتفاق النهائي، ونحن نعيش فترة 60 يوما. لذلك الإيران

0: أن المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن بقاء يد إيران وسيطرتها على مضيق هرمز سوف يهيئ الأرضية لطرد القوات الأمريكية في المنطقة مستقبلا. لذلك يمكن القول ليلى أن هناك تمسك واضح إيراني في بمضيق هرمز، يعتبر هنا على أنه ورقة ضغط كبيرة وربما هي الأقوى على طاولة المفاوضات. إضافة يمكن القول هنا إلى أن هناك أيضا اتهامات إيرانية للولايات المتحدة الأمريكية بأنه حتى اللحظة لم يتم تفعيل البند الخاص بالأموال المجمدة، إيران لم تحصل على هذه الأموال رغم مرور أيام على التوقيع على مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن في سويسرا. لذلك يبدو أن الأمور تواجه بعض العوائق، وهذا أمر كان متوقعا. نعم. أبرز العوائق هي العمليات العسكرية. مستشار قاليباف قال إن إيران كانت تتوقع أن يحدث مواجهات في الأسبوع الأول بعد التوصل إلى مذكرة. على كل حال الإيرانيين متمسكون بها، لا أحد يتحدث عن العودة إلى العمليات العسكرية، ولا لنا أن نراقب الأيام المقبلة كيف ستكون بين طهران وواشنطن، لا سيما في الدوحة إن كانت هناك مفاوضات على أو حول مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا عمر على هذه التفاصيل، طبعا الشكر موصول لفادي كذلك. إذا نتابع معكم مشاهدينا الكرام، ونحن طبعا نتابع أيضا تطورات الوضع في جنوب لبنان، خصوصا بعد البيان المشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بشأن استهداف منطقة مجدل زون وبنى تحتية لحزب الله. ورد الحكومة اللبنانية، رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس سلام يؤكد في اتصال مع رئيس البرلمان رفض أي فتنة والعمل على التصدي لها. ويقول رئيس البرلمان اللبناني نؤكد وجوب تجنب الفتنة والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي. إذن للمزيد من التفاصيل بشأن ما يجري في جنوب لبنان حاليا وتداعياته على الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في واشنطن، معنا من بيروت مراسلنا تامر الصمادي، ومن رام الله مراسلنا محمد خيري. تامر ومحمد أهلا بكما، وأبدأ معك تامر. في الواقع يعني تطورات في الساعات الأخيرة فقط، هذه التصريحات التي خرجت من الجانب الإسرائيلي بخصوص البقاء في المناطق الأمنية وعدم الانسحاب منها، كذلك الاستهداف الذي حصل في مجدل زون، ما هي ردود الفعل عليها في بيروت؟
2: حتى هذه اللحظة لا ردود فعل من بيروت فيما يتعلق بالتفجير الذي جرى في مجدل زون من قبل الجانب الإسرائيلي، لكن سأعود إلى هذا التفصيل. لكن اسمح لي ليلى أن أبدأ بآخر التطورات فيما يتعلق بالاتصالات السياسية بين الأفرقاء كافة. الرئاسة اللبنانية تتحدث قبل قليل، أو رئاسة الحكومة اللبنانية تتحدث قبل قليل عن اتصال جرى بين الرئيس الوزراء نواف سلام، بالإضافة إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. والسلام أكد لي الأخير بأنه يرفض أي فتنة بين اللبنانيين وبأنه سوف يتم التصدي لها، وهذا التصريح جاء على وقع حالة الانقسام والتشظي بين مختلف الأطراف اللبنانية فيما يتعلق من الاتفاق الإطاري، أو فيما يتعلق بهذا الاتفاق بالفعل الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، والذي تتمسك به السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة وبالحكومة، ويرفضه حزب الله وأيضا حركة أمل. ويعني كان رئيس البرلمان اللبناني تحدث يوم أمس عن الفتنة ذاتها وحذر من الوقوع بها، ومن ثم عادت حركة أمل لتؤكد على ضرورة التصدي لمثل هذه المشاريع التي وصفتها الحركة بالإسرائيلية لإيقاع الفتنة بين الشعب اللبناني الواحد. وحزب الله اعتبر بأن هذا الاتفاق الإطاري يشرعن بقاء إسرائيل لسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية، لا بل إنه يمنحها مزيدا من الأراضي، يعني وهذا هو التخوف الكبير بالنسبة لحزب الله. وحزب الله أيضا رفض ربط الانسحاب الإسرائيلي بتسليم سلاح الحزب، وقال بأنه لن يسلم هذا السلاح. فيما يتعلق بمجدل زون، التفجير كان كبيرا وسمع صداه في عدة قرى وبلدات في قضاء صور جنوبي البلاد.

0: أيضا نهاية ليلى الكل ينتظر تنفيذ الاتفاق الإطاري، لا سيما أن إسرائيل قالت بأنها ستنسحب من بلدتين عفرون وزوطر الغربية، وهاتين البلدتين لم يدخلهما الجانب الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب، ولذلك الكل يترقب انسحاب حقيقي للقوات الإسرائيلية من قرى وبلدات خلال الفترة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك تامر. محمد خيري في رام الله، طبعا هذه التصريحات التي كما وصفت كانت مستعجلة من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بمجزل زون تحديدا، والحديث عن تنسيق أمريكي أو إعلام الطرف الأمريكي بها مسبقا، ما أهمية هذه التصريحات الليلة؟
2: كانت غريبة أيضا ليلى، في كل الحروب التي خاضتها إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية كان الجسم المعني بنشر كل ما يتعلق بهدم البنى التحتية والأنفاق على وجه الخصوص سواء في قطاع غزة أو في غيرها من الجبهات هو الجيش الإسرائيلي. الآن استبق نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس الجيش بنحو ساعة في الإعلان عن هدم نفق تابع لحزب الله في مجدل زون. يقول نتنياهو إنه كان بطول 200 كيلومتر وعلى عمق 25 كيلومترا، ولكن هناك في إسرائيل من قرأ هذه التصريحات بأنها رسالة للرأي العام الإسرائيلي أولا وكذلك للبنان، إذ تشير وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذا البيان يعني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يزال يحاول القول إن الجيش يعمل في الأراضي اللبنانية. هذه هي الرسالة لحزب الله وكذلك لسكان الشمال الإسرائيلي الذين لا يزالون يعارضون وقف إطلاق النار بأن الجيش لا يزال يعمل من أجل حمايتهم، لأن نتنياهو أيضا قال في ختام بيانه بأن القوات الإسرائيلية من ضباط وجنود ستبقى منتشرة في المنطقة الأمنية العازلة كما سماها من أجل حماية مواطني إسرائيل وأيضا سكان والقوات الإسرائيلية، وقال إن إسرائيل بلغت الإدارة الأمريكية وكذلك الممثل الأمريكي لدى لبنان قبل تنفيذ هذه الهجمات. استبق تنفيذ هذه الهجمات إبلاغ إسرائيل للبلديات الإسرائيلية على المنطقة الحدودية بأنهم سيسمعون أصوات انفجارات في تلك المنطقة وبأن عليهم أن يدركوا بأن مصدر هذه الانفجارات هو الجيش الإسرائيلي. قبل قليل نشر الجيش بيانا مزودا بتوثيقات لعملية هدم هذا النفق، ودعيني أشير أيضا إلى أن الجيش هدم كثيرا من هذه الأنفاق في لبنان وغيرها من المواقع خلال الفترات من هذه الحرب وكان ينشر مثل هذه التوثيقات. يشير الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا النفق كان يحتوي مئات من قطع السلاح بالإضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ كانت موجهة باتجاه البلدات الإسرائيلية المختلفة، ويقول الجيش أنه مستمر بالعمل أيضا من أجل إزالة أي تهديد عن مواطني إسرائيل وكذلك عن القوات الإسرائيلية. كان الجيش قد أعلن أيضا مقتل جندي وإصابة آخر، كان أحد الضباط قد قتل كما يبدو أنه كمين لحزب الله في الجنوب اللبناني، ثم أتبعه يوم أمس بالقول إنه استطاع اللحاق بعنصر حزب الله الذي نفذ هذا الهجوم على الجيش الإسرائيلي وكذلك اغتياله.
1: أشكرك محمد على هذه التفاصيل اللافتة في الواقع، شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله، وطبعا الشكر موصول لتامر صمادي من بيروت. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. لنتابع هذا التقرير.
3: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلا وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية.

وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونفال نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونفال لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقرها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. فهو ما تحقق فعلا عندما أقر مجلس الأمن تمديدا أخيرا لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولا سيما الدور الفرنسي. وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض، تحدث التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه. لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة.

0: الداخل مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
1: وينضم الآن إلينا من بيروت الكاتب الصحفي صهيب جوهر، ومن جبل لبنان حسن شقير الباحث والكاتب السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك السيد صهيب جوهر، إذن هذا الهجوم الإسرائيلي الجديد على مجدل زون يحصل بتنسيق مسبق مع الولايات المتحدة، وبعد يومين فقط من توقيع الاتفاق الإطاري. ماذا يقول هذا عن الاتفاق؟ يعني إذن هل معنى ذلك أن الاتفاق غطاء لاستمرار العدوان الإسرائيلي؟
2: مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم من جبل لبنان. الحقيقة أن إسرائيل هي إسرائيل التي تمارس رغم كل العهود والتعهدات والمواثيق استمرارا لجرائمها في كل المناطق اللبنانية، وهي تتحجج بوجود منشأة تابعة لحزب الله لاستمرار عملية القصف والاستهداف في عمق الأراضي اللبنانية. من هنا أعتقد اليوم أنه إسرائيل هي أيضا تعتبر أنه أي تفاهم أو اتفاق أو إطار لا يسمح لها باستمرار ممارساتها وعدوانها على باقي المناطق اللبنانية، لا أعتقد أنها ستلتزم به. من هنا هناك نقاش جدي حول طبيعة أولا الاتفاق الإطاري، وأيضا هناك نقاش حول أمرين أساسيين. الأمر الأول هو مدى خليني أقول الالتزام الداخلي به أو الاقتناع الداخلي به من كل الأطراف السياسية، وثانيا أيضا مواقف الأطراف الإقليمية التي حتى هذه اللحظة لم تعبر عن موقف لا سلبي ولا إيجابي تجاهه. من هذا المنطلق أعتقد أن إسرائيل تستفيد من كل هذا المناخ الإقليمي، من كل التشتت الداخلي اللبناني، وأيضا من ضعف المفاوض اللبناني نتيجة الظروف والضغوط الأمريكية والإسرائيلية وحتى الصراعات البينية بين أركان الإدارة الأمريكية لتحقيق مكتسبات على الأرض ولتكريس واقع جديد.
1: نعم، أطراف كثيرة تحذر من هذا الانشقاق والخلاف والفتنة. حسن شقير، مثل هذه العمليات التي حصلت في مجدل زون، ما تداعياتها من وجهة نظرك أنت؟
3: تحياتي لكم أستاذة ليلى ولضيفكم الكريم والسادة المشاهدين، والشكر على الاستضافة. أنا أعتقد تأتي خطورة هذه العمليات بأنها أتت بعد يومين فقط من توقيع الاتفاق الإطار، وبعد التسريبات التي حصلت حول ما حكي عن الملحق الأمني السري الذي بقي غامضا ولم يكشف إلى العلن، وكذلك الأمر بعد بنود الاتفاق التي ربما شرعت للكيان الإسرائيلي بعض الاعتداءات تحديدا بما يسمى داخل ما يسمى بالمنطقة الصفراء، وهذا أمر خطير جدا. لذلك يعني لم نلحظ بأن الدولة اللبنانية استنكرت الاعتداءات بعد توقيع هذا الاتفاق، لا على الغارات التي حدثت على النبطي الفوق ولا على هذا التفجير ولا غيره من عمليات القتل التي حدثت يعني خارج إطار ما تسمى بالمنطقة الصفراء. لذلك أعتقد بأن هذا يثبت يوما بعد يوم بأن الدولة اللبنانية من خلال هذا الاتفاق ومن خلال الملحق الأمني ربما تخلت عن السيادة اللبنانية الحقيقية، وربما أعطت زمام الأمور للكيان الإسرائيلي، وتحديدا أن بنيامين نتنياهو وضمن يعني قال بالأمس بأن الدولة اللبنانية وافقت على بقائنا في المنطقة الأمنية إلى حين زوال التهديد عن الكيان الإسرائيلي، وأضف قائلا بأن هذا التهديد يتمثل بنزع سلاح حزب الله من كامل الأراضي اللبنانية، وهذا كانت تقول عنه الدولة اللبنانية بأنه شأن داخلي ويناقش داخل الأطر الداخلية اللبنانية. لذلك أعتقد بأن ما جرى هذا يعني له دلالة خطيرة جدا على الالتزامات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية لخصوص الإعطاء الحق للإسرائيلي، ولكن بالإكمال على تدمير.
1: طيب، نعم. ولكن ما على ماذا وقعت الدولة اللبنانية تحديدا؟ يعني هذا الملحق الأمني الذي تشير إليه إسرائيل والتي يمنحها الحرية إذا ما للتحرك إذا ما شعرت بالخطر، ليس له أي ذكر من جانب الدولة اللبنانية. صهيب جوهر، كيف يفسر هذا؟ يعني لماذا هذا الغموض؟
2: أعتقد أنه هذا الغموض نتيجة أمرين، ويعني اسمح لي أن أقول لك بشكل واضح أنه هذا الاتفاق يأتي في محاولة إسرائيلية وأمريكية للانقلاب على تفاهمات جرى صياغتها بين أطراف إقليمية حول ما رعته باكستان ودولة قطر في سويسرا حول موضوع الانسحاب الإسرائيلي والبدء بنقاش داخلي حوثي لحزب الله. حاول واضح أن هناك مجموعة ضغط إسرائيلية أمريكية في الولايات المتحدة اعتبرت أن هذا الاتفاق مع إيران والنقاش الإقليمي حول الوضع اللبناني سيسحب ورقة لبنان من يد الجانب الإسرائيلي. من هنا واضح أن هناك لوبي أمريكي إسرائيلي في الولايات المتحدة ضغط لتوقيع هذا الاتفاق، وواضح أنه جزء من أركان السلطة السياسية اللبنانية ذهبوا في هذا الاتجاه نتيجة هذا الضغط ونتيجة التوترات الداخلية اللبنانية، ولأنه أصلا في أطراف داخلية للأسف تريد تسجيل مواقف على بعضها البعض من خلال هذا الاتفاق. هذا إذا أردنا أن نتحدث بصيغة يعني دبلوماسية، لكن في طبيعة الحال الواقع الحقيقي من خلال ما جرى ومن خلال موقف الدولة ومن خلال موقف رئيس مجلس النواب نبيه بر الذي اعتبر أنه ما يجري هو الفتنة وما لحقه من الاتصال بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام يدلل على أنه هناك انقسام داخلي لبناني حيال هذا الاتفاق الإطاري. وما يقوله وما قاله اليوم الرئيس نبيه بري وقبله الزعيم وليد جملاط يعني أنه هذا الاتفاق لم يبصر النور طالما أن هناك أطراف داخلية لبنانية وتحديدا المكون الشيعي وجزء كبير من المكون السني غير مقتنعين بمسار هذا الإطار، لأنه يكرس أولا الاحتلال
1: ولكن من قام باختبار هذا الاتفاق هو الجانب الإسرائيلي في الواقع من خلال هذه العملية. يعني هنا الإحراج للدولة أليس واضحا، وكيف يمكن تجاوزه في هذه المرحلة خصوصا كما ذكرت يعني لم يجف حبر الاتفاق، يومين فقط مضيا على توقيعه وهذه العملية وهذه التصريحات بهذه الصورة. على الأقل كان يمكن التنسيق بين الطرفين من أجل الخروج بخطاب يحفظ ماء الوجه للجميع.
2: أعتقد أنه إسرائيل هذا ما تريده بالضبط، تريد اتفاق غير واضح المعالم، أولا يكرس حرية حركة لها، وثانيا يكرس شيء أكبر وهو ما يريده بنيامين نتنياهو بالفعل.
1: ولماذا تترك الدولة الفرصة لاتفاق غير واضح المعالم ولغموض؟ لماذا تقوم هي بالإعلان؟ نعم تفضل.
2: لأن السلطة السياسية اللبنانية سيدتي العزيزة وأنت أدرى الناس تعيش انقساما كبيرا، أولا لأنه فلنعود إلى صلب الموضوع، هناك طرف لبناني لديه سلاح قرر الدخول في مغامرة ومغامرات عديدة وتحديدا منذ حرب الإسناد الأولى واليوم من خلال هذه الحرب. ثانيا بدل من أن يكون هناك احتضان داخلي من بعض الأطراف الأخرى المناوية لهذا الطرف ذهبنا بعيدا باتجاه مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي بهذا الشكل والمضمون دون تنسيق مع أطراف إقليمية طيب. صديقة للبنان تحديدا الأطراف العربية طيب. ما أدى إلى هذا الواقع الداخلي طيب. والخارجي
1: طيب. إذا أستاذ حسن شقير، إذا كان كل نفق وكل مستودع يقدم ذريعة لضرب لبنان، أفلا يكون بقاء السلاح بحد ذاته هو ما يمنح إسرائيل المبرر الدائم للبقاء؟ ألا يمكن فعلا التوصل إلى هذه النتيجة الآن من كل الأطراف؟
3: ما هذا هنا الذي وقعت عليه الدولة اللبنانية أنها تخل كامل عن السيادة. وأنا أريد أن أعقب قليلا، يعني اليوم لا يمكن إذا كان هناك انقسام وطني رئيس الجمهورية يقسم على الدستور ويقسم على حماية سيادة البلد، كيف يفوض السفيرة اللبنانية في أمريكا بالتوقيع على اتفاق؟ هذا الاتفاق يؤدي إلى ضياع السيادة اللبنانية وإلى يعني تآكل كلي لكل مبادئ السيادة المعروفة في العالم. لذلك أعتقد بأن هذا الذي نتحدث عنه أستاذة ليلى ولا تسألين عنه ورد في الاتفاق. يعني تصوري بأن في الاتفاق أصبحت المقاومة هي التي هي سبب للاحتلال، أصبحت هي يعني نتيجة، وهذه النتيجة يجب أن تزال وليس أن يزال سبب الاحتلال. وهنا مشكلة وكارثة كبيرة جدا، عندما حتى المقاومة في الاتفاق في أحد بنوده يعطي الدولة اللبنانية فقط الحق بالدفاع عن النفس في ظل احتلال يعني وتتجاوز المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي هو فوق كل القوانين، ويتجاوز أيضا تتجاوز الدستور اللبناني الذي يمنح المقاومة حق الدفاع عن النفس باتخاذ كافة الإجراءات وما جرى في اتفاق الطائف، وتمنع هؤلاء من الدفاع عن لبنان. لذلك أعتقد ستستغل إسرائيل كل ثغرة من هذه الثغرات أستاذة ليلى لكي تمعن قتلا وتمعن تدميرا. طيب. وقالها كاتس هو يريد رجاع 200,000 طيب. لبناني وتدمير.
1: وماذا يمكن للحزب أن يفعل حتى يقطع الطريق على ما تريده إسرائيل من خلال ما تبثه؟
3: أنا أعتقد أن حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار المقرر في باكستان، والذي أعيد ربط الجبهات مع إيران، لأن هذه هي الورقة الحقيقية الداعمة للبنان التي يمكن أن تحقق السيادة اللبنانية، ليس الاتفاق الذي يحقق السيادة اللبنانية الذي لم يتحدث عن الانسحاب مع الأسف الشديد، إنما في البند الأول بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تتحدث عن سيادة الدولة اللبنانية دون قيد أو شرط، وبالتالي هذا حزب الله سيبقى ملتزما بوقف إطلاق النار، وستكون إيران الضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أوراق القوة التي لديها لكي يضغط على بنيامين نتنياهو ليتحقيق الانسحاب الناجز دون قيد أو شرط.
1: طيب، لأترك الفرصة أيضا تعليق سريع من صهيب جوهر فيما يتعلق بالسيناريو المتوقع للخروج من هذه الحلقة التي ربما اعتقدت أطراف أن التوقيع سيكون مقدمة لها.
2: لا أعتقد أنه السيناريو الأفضل هو إعادة النظر في هذا الاتفاق الإطاري، وأفضل ما يمكن الذهاب إليه اعتباره أنه فقط إطار نقاشي وليس اتفاقا ملزما للبنان. والاتفاق الملزم للبنان هو ما تحدث عنه تقرير الجزيرة منذ قليل، واللي هو الاتصال الذي الثلاثي الذي جرى مع رئيس الجمهورية، واللي شارك به وزير الخارجية القطري وأيضا نائب الرئيس الأمريكي مع الرئيس جوزيف عون، ليتحدث عن آلية انسحاب وآلية مراقبة لوقف إطلاق النار. دون ذلك نحن مقبلون على مرحلة صعبة جدا في الداخل اللبناني، أسوأ من الاحتلال الإسرائيلي، لأنه عنوانها سيكون انقسام داخلي، طالما أن هناك طرفا متعنتا يسمى حزب الله وطرفا آخرا ينتظره على الزاوية لإنهائه في السياسة وفي الأمن وفي العسكر، هو الطرف الآخر تحديدا اليمين الانعزالي في لبنان. نحن أمام عودة إلى مداريس ما قبل 75 و76، وهذا هو أخطر ما يمكن أن يكون يمر على لبنان، أخطر من الاحتلال نفسه.
1: أشكرك جزيلا من بيروت الكاتب الصحفي صهيب جوهر، وكذلك أشكر ضيفنا من جبل لبنان حسن شقير الباحث والكاتب السياسي. إذن نختم هذه الساعة من العراق. قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أنها ماضية في مكافحة الفساد وذلك للحفاظ على المال العام، وقالت وكالة الأنباء العراقية إن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا بينهم أعضاء في مجلس النواب، وذلك بعد رفع الحصانة عنهم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. لنتابع هذا التقرير.
4: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
5: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
4: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
6: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع أن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأبابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
4: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين.
7: كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.

0: الفارس.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى أهله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا في هذه الحلقة من المقبلون على الله.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: من هو شخصية اليوم؟
1: حديثنا اليوم إن شاء الله عن وهيب ابن الورد ابن أبي الورد. هو مولى بني مخزوم، ويكنى أبا أمية وقيل أبا عثمان، وكان اسمه عبد الوهاب فصغر فقيل وهيب،
0: اختصار لعبد الوهاب.
1: نعم. هذا الرجل كان في القرن الثاني للهجرة.
0: نعم.
1: وتوفي تقريبا سنة 51 للهجرة،
0: في منتصفه.
1: نعم. وكان متميزا رضي الله عنه بزهده وورعه، كانت له مقالات عظيمة وعجيبة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهؤلاء الذين أقبلوا على الله تعالى بصدق، فأقبل الله عليهم وهو الرحيم الرحمن. عن سفيان ابن عيينة عن وهيب ابن الورد يحدث عن نفسه رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في بطن الوادي إذا أنا برجل قد أخذ بمنكبي أي بكتفي، فقال: يا وهيب، خف الله لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك. قال: فالتفت فلم أرى أحدا. موعظة جاءته من علم الغيب.
0: سبحان الله.
1: ربما كان ملكا بهيئة رجل، وربما رجلا من أهل الله وعظه واختفى عن ناظره. يا وهيب، خف الله لقدرته عليك، أي خاف، يأمره بالخوف من الله تعالى لعظم قدرة الله تعالى عليه. والإنسان حينما يعلم أن الله تعالى هو القادر وهو المطلع وهو العليم بكل صغيرة وكبيرة، يجب أن يملأ هذا القلب خوفا من الله تعالى. ثم وعظه لجهة الأعمال التي قد يستحي الإنسان منها من غفلة أو ما شابه ذلك. قال له: واستحي منه لقربه منك، أي لا يراك في موقع لا يحب أن يراك فيه. وكان رضي الله عنه كثير الورع لجهة طعامه وشرابه، حتى قال بشر ابن الحارث وهو من هو رضي الله عنه، قال: أربعة رفعهم الله بطيب المطعم، يعني بطهارة طعامهم، بحل طعامهم.
0: أطيب مطعمك.
1: نعم، تستجب دعوتك. وهيب ابن الورد، وإبراهيم ابن أدهم، ويوسف ابن أصباط، وسالم الخواص. هؤلاء الأربعة من المشاهير، ولكن كانوا مشهورين بورعهم لجهة طعامهم وشرابهم. وذكر في هذا الموضوع زهير ابن عباد قال: كان فضيل ابن عياض ووهيب ابن الورد وعبد الله ابن المبارك جلوسا،
0: يعني في مجلس
1: مشترك، فذكروا الرطب، فقال وهيب: أو قد جاء الرطب؟
0: صار أوانه.
1: فقال عبد الله بن المبارك: رحمك الله، هذا آخره، أولم تأكله؟ قال: لا. قال: ولما؟ لما لم تأكل الرطب إلى الآن؟ قال وهيب: بلغني أن عامة أجنة مكة من الصوافي والقطائع فكرهتها.
0: هل نشرح ما معنى أجنة مكة؟
1: نعم. أجنة جمع جنان، هو جمع الجموع هنا كأنما، والجنة مفردها وهي كناية عن الحديقة. فالحدائق أو الجنان، البساتين في مكة التي فيها الرطب، هي من الصوافي والقطائع.
0: ما معنى الصوافي وما معنى القطائع؟
1: هنا إشارة إلى أن الحدائق الموجودة إما أن تكون من البساتين التي هي صافية لأصحابها ولهم حق التصرف فيها بيعا وشراء وهبة،
0: يعني يملكونها بحق،
1: نعم يملكونها، أو قطعت لهم اقتطاعا، يعني كأنما أخذت
0: مغصوبة
1: من أهلها من أصحابها وأعطيت لهذا الإنسان أو لذاك بيد الحاكم أو السلطان.
0: نعم.
1: والأرض المغصوبة هنا لا يصح الأكل منها.
0: نعم.
1: وحينما تختلط هذه الثمار وتنزل إلى الأسواق فلا يميز ما هو من الصوافي وما هو من القطائع. قال فكرهتها حتى لا أكل شيء فيه ظلم لإنسان أو من أرض مغصوبة. فقال عبد الله بن المبارك يرحمك الله: أوليس قد رخص في الشراء من السوق؟ يعني العلماء أفتوا بالترخيص بالشراء من السوق إذا لم تعرف الصوافي والقطائع منه حتى ولو كان مختلط، وإلا ضاق على الناس خبزهم،
0: يعني صار العيش صعبا،
1: صار الأمر صعب حتى يتحقق ويتحرى. أوليس عامة ما يأتي من قمح مصر إنما هو من الصوافي والقطائع؟ ولا أحسبك تستغني عن القمح، فسهل عليك. قال فصعق.
0: لم يكن يعرف أن القمح يأتي من الصوافي والقطائع.
1: نعم، يعني هنا أعطاه عبد الله بن المبارك معلومة كبيرة، أن القمح الذي يأتي من مصر هو من الأراضي التي هي الصوافي والقطائع، والأمور غير معروفة،
0: هنا مختلطة،
1: فإذا عليك أن تسهل ولك أن تشتري. يذكرني هذا الورع بورع شيخ الإسلام الإمام الشيخ محي الدين النووي رحمه الله. فهذا الرجل لم يأكل من فاكهة دمشق، وكان يعيش في دمشق في دار الحديث، ولكنه لم يأكل من فاكهة دمشق.
0: لما؟
1: لاختلاط
0: الصوافي
1: أراضي الوقف بغيرها، وتسلط المزارعين على أراضي الأوقاف حتى ضاعت، فكان يخشى أن يأكل شيئا من الثمر ويكون من أرض وقفية اقتطعت.
0: يعني حالنا شبيه بحاله اليوم.
1: نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نرجع إلى الرخصة في الشراء، ولا حرج إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ولكن هؤلاء الرجال كانوا حريصين أن لا يدخل أجوافهم إلا حلال طيب، حتى أن بشر بن الحارث كان مشهورا عنه أنه لا يأكل إلا حلال، وإذا دعي إلى طعام مشبوه لم يأكل، وكان الأغنياء يخشون من دعوته حتى لا يأكل من طعامهم، يخافون. فقيل له: كيف تعرف أن هذا الطعام حلال وهذا الطعام مشبوه؟ قال: عاهدت ربي منذ بداية أمري ألا آكل إلا حلالا، وطلبت من الله تعالى أن يعطيني علامة في ذلك، فكانت يدي إذا امتدت إلى حرام أو مشبوه نبض عرق فيها، فأعلم أنه حرام فأكف يدي. فهؤلاء الرجال كانوا حريصين على صفاء بواطنهم وعلى إجابة دعواتهم، ولذلك كانوا يتورعون هذا الورع. والناس اليوم لا تتورع والعياذ بالله عن الحرام، فكيف لو كانت تريد أن تتورع عن المباح؟ فقال الفضيل لعبد الله بن المبارك لما صعق وهيب رضي الله عنه: ما صنعت بالرجل؟ فقال ابن المبارك: ما علمت أن كل هذا الخوف قد أعطيه، يعني أنا لم أتصور أن عنده هذا الخوف بهذه الصورة. فلما أفاق وهيب قال: يا ابن المبارك، دعني من ترخيصك، لا جرم، لا آكل من القمح إلا كما يأكل المضطر من الميتة.
0: يعني خبز القمح؟
1: نعم لا يأكل من القمح الذي لا يعرف هل هو من الصواف أو من القطاع
0: إلا ما يقيم عودة.
1: إلا ما يقيم عودة، نعم، يعني الضرورة التي تقتضيها لحياته.
0: نعم يعني أقل من الذي يأكل. نعم. عادة.
1: قال فزعموا أنه نحل جسمه حتى مات هزلا رضي الله عنه، لأنه امتنع حتى عن القمح حينما علم الشبهة التي فيه رضي الله تعالى عنه.
0: لو أن أحدا عمل مثله امتنع عن الطعام إلى هذه الدرجة،
1: ليس لواحد أن يقلد هؤلاء دون دليل يذكر. إذا وجد الدليل على حرمة نوع من المطاعم، يعني أو على شبهته أن هذا القمح مسروق أو مغصوب وامتنع عن أكله، الأمر جيد جدا وهذا هو واجبنا الشرعي. أما أن يعني يمتنع دون برهان ودون دليل فهذا لا يصح. وكما قلت أن هؤلاء الرجال كانوا حريصين فعلا على أن لا يأكلوا إلا ما أحل الله، فنحن في زماننا نطلب من الناس أن تكتفي بالحلال الطيب بغض النظر عن مورده وعن مكانه، وليس لنا أن نبحث عن أصل هذا الطعام، يعني من أين أتي. يعني ليس لنا، هو من الناحية الشرعية ليس لنا أن نسأل بائع العنب من أين هذا العنب، أو بائع البطيخ من أين هذا البطيخ، يعني هل سرقته هل اغتصبته.
0: اليوم صار السؤال صعبا جدا.
1: نعم، فإذا نحن ليس لنا أن نسأل عن هذه المسائل، ولكن لو تبين لنا أن هذا المال مسروق فلا يحل لنا أن نشتريه وإن كان إثم السرقة على من سرق، يعني كمن يشتري مثلا آلة سرقت أو آلة غصبت، هذه الأشياء لا يصح شراؤها. نعم.
0: يعني كأنه شارك الغاصب.
1: نعم، كأنما شارك الغاصب وأكل حراما أو لبس حراما أو سكن بأرض حرام أو في بيت حرام. قيل لوهيب ابن الورد ألا تشرب من زمزم؟ قال بأي دلو؟ حتى الدلو الذي يعبأ به زمزم كان حريصا على أن لا يكون هذا الدلو مسروقا أو ضائعا من إنسان ويستعمله بغير إذن من صاحبه. ولذلك قيل أنه كان رضي الله عنه إذا أراد أن يشرب من زمزم يشرب بدلوه الخاص له رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الرجال نتزود نحن من إقبالهم ومن المعاني التي يطرحوها ويذكروها، لعلنا نقتبس من هذه البركات التي نحن أحوج ما نكون إليها في مثل هذا الزمن. عن القعقاع بن عمارة عن وهيب المكي، هو نفسه وهيب بن الورد، قال يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي، ما من عبد آثر هواي على هواه، يعني استجاب لتنفيذ أوامري وفعل كل ما أمرته ولو لم يكن موافقا لرغبته، ما من عبد آثر هواي على هواه، أي أمري على أهوائه هو، إلا أقللت همومه وجمعت عليه ضيعته، يعني أمره، ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه، واتجرت له من وراء كل تاجر، يعني أعطاه الله تعالى غنى معنوي أكبر من غنى التجار.
0: استغنى بالله عن الآخرين.
1: وعزتي وجلالي، وعزتي وعظمتي وجلالي، ما من عبد آثر هواه على هوايا، قدم رغباته على أمر الله تعالى، إلا كثرت همومه وفرقت عليه ضيعته ونزعت الغنى من قلبه وجعلت الفقر بين عينيه، ثم لم أبالي في أي أوديتها هلك والعياذ بالله.
0: غضب ما بعده غضب.
1: نعم، إذن هنا يذكرنا هذا القول بالحديث الصحيح المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني علينا نحن أن نأخذ ونطبق أحكام الشرع حتى ولو خالفت أهواءنا، حتى ولو خالفت رغباتنا، وليس لنا أن نأخذ من الدين ما نحب ونترك من الدين ما نكره، بل الواجب الشرعي أن نأخذ من الدين ما نحب وما نكره، وأن نطبق أمر الله تعالى سواء أحببت أنفسنا هذا الأمر أم كرهت. يقول رضي الله عنه في موضوع صلته بالناس وعلاقته بهم وكيف يتعامل الناس بعضهم مع بعض، قال: خالطت الناس 50 سنة فما وجدت رجلا غفر لي ذنبا فيما بيني وبينه، ولا وصلني إذا قطعته، ولا ستر علي عورة، ولا أمنته إذا غضب، فالاشتغال بهؤلاء حمق كبير.
0: يعني الابتعاد عنهم أسلم.
1: نعم، إذ أن الله تعالى يغفر لك ذنبك الذي بينك وبينه.
0: صحيح.
1: وإذا أنت غفلت وابتعدت، الله تعالى يصلك ويعطيك، والله تعالى يسر عليك عورتك، والله تعالى يعني إذا طلبت منه الأمن يؤمنك. فإذا الإنسان عليه أن يشتغل بعبادة ربه.
0: صحيح.
1: وأن يتصل بخالقه ومولاه. ولذلك إذا أحسن الإنسان فيما بينه وبين الله أحسن الله ما